0: الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومستمع.
1: نبرات من النغم العربي.

0: لقاء يعده ويقدمه حميد النقراشي.
1: طبت أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم معنا ضمن هذه الحلقة من نبرات من النغم العربي مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الإذاعية.

مع بداية الألفية الثالثة تحديدا في مارس من عام 2000 وضمن الاجتماع 16 للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، تم التركيز على الموسيقى العربية والعولمة. وحاول هذا الاجتماع إيجاد جسر من التواصل مع العولمة بوصفها تقنيات علمية واتصالات تقرب المسافات ووسائل لحفظ التراث والمعارف، مثلما هي محاولة في الآن ذاته لفرض نمط ثقافي واحد هو النمط الغربي. هذه اللمة كانت مناسبة لتلمس المنطلقات النظرية والمقترحات العملية لمواجهة تحديات العولمة في الشق الموسيقي. وفي إطار هذه الحلقة سنعمل على التطرق لهذا الموضوع، على أننا نقترح ضمن المادة الموسيقية والغنائية أعمالا فنية عربية لكبار فناني المشرق.

طبت أوقاتكم سيدتي سادتي، وأهلا بكم معنا ضمن هذه الحلقة من نبرات من النغم العربي مع تحيات زميل محمد صابر في الهندسة الإذاعية.

بداية الألفية الثالثة تحديدا في مارس من عام 2000 وضمن الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، تم التركيز على الموسيقى العربية والعولمة. وحاول هذا الاجتماع إيجاد جسر من التواصل مع العولمة بوصفها تقنيات علمية واتصالات تقرب المسافات ووسائل لحفظ التراث والمعارف، مثلما هي محاولة في الآن ذاته لفرض نمط ثقافي واحد هو النمط الغربي. هذه اللمة كانت مناسبة لتلمس المنطلقات النظرية والمقترحات العملية لمواجهة تحديات العولمة في الشق الموسيقي. وفي إطار هذه الحلقة سنعمل على التطرق لهذا الموضوع، على أننا نقترح ضمن المادة الموسيقية والغنائية أعمالا فنية عربية لكبار فناني المشرق.

بطبيعة الأمر وفي سياق الحديث عن العولمة في الموسيقى العربية، يتساءل الباحث والناقد الموسيقي العراقي باسم حنا بطرس عن السبب الملح في دراسة علاقة الموسيقى العربية بالعولمة، ويقول في هذا المضمار: إن جاء قبولنا بالعولمة قبولا اعتباريا منا لها، ترى أن أي موسيقى عربية هذه التي ينبغي عولمتها؟ موسيقانا العربية القومية أو موسيقى مرحلة النقلة التاريخية؟ ويشير في ذات الصدد تحديدا إلى ما تعرضت إليه الموسيقى العربية، إلى أن العولمة ساعدت على نقل الكثير من إفرازات الممارسات الفنية إلى البيوت العربية، وبالأخص تلك الممارسات غير السليمة التي غيبت الإبداع الفني لصالح نشر السطحية والميوعة الفنية والأخلاقية. ولاحتواء هذا الإشكال، يرى باسم حنا بطرس أنه من المفيد جدا إقامة منهجية مبرمجة التنفيذ لجمع مصادر الموسيقى العربية، باعتبار ذلك خطوة مؤسسية جريئة وواعدة على مسار العولمة وفقا للمنظور الثقافي للمجمع الموسيقي العربي.

برؤيته النقدية الحصيفة يرى الباحث المغربي الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل أنه من مظاهر الأخذ بالعولمة في مجال الموسيقى العربية دعوة بعض النقاد إلى ضرورة النهوض بهذه الموسيقى لتصبح في صف الآثار العربية، ويعتبرها تبعا لذلك دعوة كثيرا ما لقيت القبول والموافقة في الأوساط لما تحمل في طياتها من تبشير بأن يكون لموسيقانا العربية موقع محترم بين موسيقات الشعوب الأخرى، على أن الإحساس بنشوة هذه البشرى يقول الدكتور بن عبد الجليل ربما حجب عنا التساؤل عن مدى إيجابياتها أو سلبياتها بالنسبة لهوية الموسيقى العربية وخصوصياتها المحلية. ويوضح الباحث أن غنى وقوة الموسيقى العربية يكمنان معا في تنوعها وتعدد أنماطها ثم تباين خصوصياتها، ويرى أن الدعوة إلى توحيد مكونات الموسيقى العربية في الوطن العربي إنما هي دعوة إلى تكريس نمط واحد للتعبير، وهو في هذا الصدد ينبه أيضا إلى مخاطر هذه الوحدة مؤكدا بأنها تدعو إلى التخلي عن الكثير من المفاهيم التي تغني رصيدنا من المعرفة الموسيقية والتفريط في العديد من الأنماط الغنائية والألوان والأدوات التعبيرية المنتمية إلى العناصر المكونة للشعوب العربية.

نتحدث عن الموسيقى العربية والعولمة نستحضر مقولة عميقة للمهاتما غاندي، فقد صرح ذات مرة بالقول: لا أريد أن تطوق الأسوار بيتي من جميع الجوانب وأن تكون نوافذي فاسدة الهواء، بل أريد أن تهب نسائم ثقافات جميع البلدان في بيتي بقدر ما هو ممكن من الحرية، وأرفض أن تتقاذفني أي من هذه الثقافات وتفقدني توازني. وبالفعل تبدو مقولة غاندي منطقية إلى حد كبير، ويمكن تطبيقها على مستوى موضوع العولمة والموسيقى العربية. صحيح أن العولمة تتيح أكبر فرصة للانفتاح والاتصال الحر، وهذا هو الجانب الإيجابي فيها، غير أنه من غير المنطقي ثم من غير المقبول والمستساغ أن تذهب إلى مسح ملامح الهوية بأكملها.

إنه بالعودة إلى الإبداع الموسيقي العربي في القرن العشرين نلاحظ أن هذا الإبداع تأثر كثيرا بالأسطوانة والإذاعة والسينما مثلما استفاد منها دونما غربة مع سمات الموسيقى العربية الأصيلة ومزاياها. يمكن القول إنه أضاف إليها عنصر التعبير عن الكلمة ليحقق التوازي بين التطريب والتعبير في العمل الغنائي الواحد.

وإذا ما شئنا أن نقارب هذا التأثر وبالذات التطور الحاصل في الموسيقى الآلية، نجد أن هذا التأثر ارتبط بشكل كامل بتراب الغرب بوصفه شكلا بدائيا من أشكال العولمة القديمة. وفي سياق العولمة الثقافية يمكن القول بأن العولمة جعلت العالم في شكل واحد للاستهلاك، بما يعني أن الأمر سينتج عنه نوع من التوحيد للنتاج الثقافي المنتشر عالميا، لأنه في نهاية المطاف سيحقق إمكانات انتشار أوسع وكلفة إنتاج أكبر، مما سينعكس سلبا على الإبداعات المحلية.

هناك من يرى أن العقوبة القصوى اليوم ليست تلقي الإثارة الضارة جدا للعولمة في ظل عدم الاستعداد لها، وأيضا يمكن القول كذلك برأي بعض الباحثين أن أي أمة قد يزداد وقوعها على عتبات التاريخ والخشية الفعلية أن تأتي من قلة المساهمات العربية في توضيح ما يجري في العالم. وإذا كانت هذه النظرة المتمهلة هي ما توصل إليه بعض الباحثين، فإنه كان مهما جدا التطرق للجوانب الثقافية للتبادل الإعلامي الدولي والنشاط الثقافي الهادف إلى التأثير على المجتمعات الأخرى ضمن الحملات الداعية إلى ترسيخ مفاهيم جديدة. وتشمل هذه المفاهيم في طياتها على الآداب والفنون والتعليم والرياضة والتبادل الثقافي وغير ذلك. وهناك من يقلل من الاختراقات التي تحققها بعض الثقافات على الثقافة العربية، فيقول حجم الاختراق الثقافي ضئيل قياسا بالاختراقات الأخرى، وربما يقود ذلك إلى أننا سنأخذ من العالم أسوأ ما يمكن تقديمه لنا على حساب ما هو أفضل. تمت كتابات وندوات عربية شرعت تدمس هذا الموضوع. هناك من يرفض العولمة بأنها حل، وهناك من يدعو إلى الانخراط فيها بلا شروط، وهناك من يطالب بتأمين الشروط الوطنية والقومية. في ختام هذه الحلقة سيداتي سادتي، أشكركم على طيب الإصغاء وجميل المتابعة. دمتم بخير، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي. الحلقة 21.
2: أهلا بكما أهلا، نزلتما أهلا وحللتما سهلا.
3: شكرا على حفاوة اللقاء يا عما.
2: أخجلتنا بكرمك يا أبا ألا.
4: أقل من الكلام يا ضمضم، ألم أحذرك؟
2: أنت هو أسعد أليس كذلك؟
3: أجل يا عما، أنا اسمي أسعد وهذا صديقي ضمضم.
2: هل اتجرت بنجران يا أسعد؟ أو هل مررت بقريتنا من قبل؟
3: كلا يا أبا ألا، فكل تجارتي ببلاد الشام، لكن قافلتي تمر دائما بطريق العطور ككل قوافل التجار.
4: لكم أنت بارع في الكذب أيها الأمير.
2: لكنني لست أدري أين رأيتك من قبل يا أسعد.
3: لا أظنك رأيتني يا أبا ألا، ربما شبه لك ليس إلا.
2: أكاد أجزم أنني أعرفك، ولكن أين ومتى لا أدري. ولولا هذا اللثام الذي تضعه على وجهك لافتكرت أين ومتى رأيتك.
5: هل ستشترط على ضيفك أن يميت عنه اللثام يا أبا ألاء؟
2: لا يا ولدي، ليس هذا ما أعني.
3: وجه المرء في نسبه وكرمه وعزة نفسه وشرفه يا عما،
2: وفي إيمانه أيضا، في إيمانه برب الأرض والسماء يا أسعد.
4: يبدو يا سيدي أن عليك أن تعبد ربهم الواحد كي يزوجك ابنتهم.
3: اخرس يا ثرثار اخرس، هل طلب منك أحد أن تتحدث؟
4: أخشى أن يكشفنا هذا العجوز أيها الأمير.
3: الويل لك مني يا ضمضم، الويل لك أيها الأحمق.

0: يا لحظك السعيد يا ألا، يا لفرحتك التي لن تنتهي يا ابنة الثامر. أسعد حبيب القلب في خيمتنا. إنني أكاد لا أصدق، لو كان لي أن أرقص لرقصت، لو كان بإمكاني أن أغني وأزغرد لغنيت وزغرت. أخيرا التقى فارس أحلامك بأبيك يا ألا، أخيرا ستصبحين عروسا بحق. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك وما أرحمك
1: يا ألا. ألا،
0: هذا أبي ينادي، أخشى أن يكون به غضب أو أن يكون قد ارتاب بأمر ما، أو أن يصيبه تردد، أو أن...
1: ألا تسمعينني يا ألا؟
0: أنا قادمة يا أبي، أنا قادمة. هل تأمرني بشيء يا أبي؟
2: أريدك يا ابنتي أن تستدعي عمك دوس. اذهبي إلى خيمته واطلبي منه أن يلتحق بنا.
0: ذاك المتصابي سيموت كمدا عندما يراك يا حبيب القلب.
2: ما بك واجبة يا آلاء؟ أما سمعتني يا ابنتي؟
0: بلى يا أبي، حالا سأطلبه لك.
3: ما أجمل هذه العروس يا ضمضم، وما أبهى وجهها، لكأنه وجه القمر.
2: وأنت يا ضمضم، أتاجر أنت أيضا؟
4: ماذا قلت يا سيدي؟
5: ضمضم صاحبي يا أبا ألا، صاحبي وشريكي في تجارتي.
4: هو كذلك يا سيدي، أنا شريكه وصاحبه.
2: يبدو لي أنك ما زلت أعزب يا ضمضم.
4: إن كانت لسيدتي ألا أخت عزباء زوجنيها يا عماه. فأنا أريد أن أشارك صاحبي أسعد في التجارة والمساهرة يا ابن الثامر.
2: ظريف صاحبك يا أسعد.
3: هكذا تكون نهاية حبك يا دوس؟ هكذا تختطف ألاما بين يديك وأنت تنظر؟ أية صفعة تلقيت يا صاحب ابن الثامر؟ أبعد الأمل تلطمك الخيبة؟ أبعد أن سرى في عروقك دم الشباب تنسد أمامك السبل يا دوس؟ إني والله لمسكين بائس، ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أرحل عن نجران أجر أذيال البؤس والشقاء، أم ألزم خيمتي وأعتكف هنا أرثي حالي وسوء مآلي؟
6: يا عماه، يا عمي دوس،
3: اللعنة على الحب وأهل الحب. هل ستجن يا دوس؟ هل بات صوتها يتناهى إلى مسمعك رغما عنك؟
6: يا عماه، أنا ألا يا عمي دوس.
3: لا، ليست المنادية ألا، أنت تتوهم يا رجل. لا تصدق أذنيك، لا تصدقهما كي لا يصيبك مس يا دوس.
6: أبي الخيمة أنت يا عماه، أجبني إن كنت تسمعني أرجوك.
3: بلى، أنا أسمع نداءها، ولكن أحقا هي أم وهم ما بي؟
6: لما لا ترد يا عماه؟ إن أبي يريدك.
3: هي، إنها هي، ألا أقسم إنها هي المنادية. ألا قادم إليك يا ألا، ألا قادم إليك.
0: مسكين هذا الرجل، أشعر أحيانا أنه يستحق الشفقة. عليك أن تعامليه بلطف يا ألا، فهو مهما كان صاحب أبيك، وأنت على كل حال ستغادرين نجران ولن تريه قبل سنة أو ربما سنوات.
3: خيرا يا ألا، ما الذي جاء بك؟ هل أرسلك أبوك لتسخري مني وتضحكي؟
0: أبدا والله يا عماه، أبي لا يفكر بشيء كهذا، وأنا لا يمكن أن أسخر منك.
7: فلما أرسلك إذن؟
0: لقد وصل العريس يا عماه. أبي يريدك أن تكون إلى جانبه لتتعرف أسعد وتشهد على ما سيتفقان. ما بك يا عماه؟
7: أشعر بدوار وغثيان كأنه سيغمى علي.
0: تماسك يا عماه، تماسك، أتوسل إليك.
7: لا تخشي علي يا ألا، لا تخشي علي. هلمي اسبقيني، سأستجمع قوايا وألحق بك.
0: مسكين أنت يا عماه، تعلقت بما لم يخلق لك،

0: قل يا أسعد، قل يا رجل.
1: طعام العشاء يثقل المعدة يا أبا ألاء، وأنت تعلم أن المعدة بيت الداء.
2: لكن طعامهم لذيذ يا سيدي، لذيذ وشهي.
3: كف عن الأكل أيها الشري، ألا تغسل؟
0: ألم تتعافى بعد يا دوس؟
4: لا تهتم لأمري يا ابن الثامر، ضيفاك أولى مني بالعناية والاهتمام.
0: ما قولك بالرجل يا صاحبي؟ يبدو أنه على خلق وأدب وشهامة.
4: هل عرفت ممن هو؟
0: ذكر لي أنه من بطون قبائل حمير، وأن له بيتا بالقلعة، وأنه مستعد للزواج في أي وقت نرضاه.
4: هذا يعني أن يوم الزفاف بات قريبا يا دوس الغريب. حتى أبو العروس يبدو سعيدا بزهرة، كأن له بالبيت 10 صبايا يريد أن يتخلص منهن ويزوجهن قبل أن يعنسنه.

0: كيف وجدت أبي أسعد؟
1: رجلا لا ككل الرجال. أبوك أخجلني بعطفه وكرمه يا ألا، لكن صاحبه بدا لي غير راض أو كأنه يدبر لأمر.
0: ذاك الرجل هو الذي حدثتك عنه يا أسعد. إنه عمي دوس الذي أرادني أن أكون له.
1: ذاك العجوز؟ فهمت الآن سبب وجومه وصمته ونظراته التي كان يرميني بها.
0: دعنا منه ومن نظراته يا أسعد، وحدثني عن يوم الزفاف.
1: لقد اتفقت مع أبيك أن يكون يوم الزفاف بعد شهر.
0: بعد شهر كامل يا أسعد؟
1: أعلم أنه سيمر ثقيلا يا ألا، ولكن أنا بحاجة لعدة أيام أرتب فيها ما يلزمنا من مؤونة وكساء وفروش وزرابية وأواني. لابد أن يكون بيتنا جميلا يا حبيبتي.
0: ما أسعدني بك يا مهجة روحي وقرة عيني، ما أسعدني بك.
1: أتذكرين يا ألا يوم التقيتك بالمراعي أول مرة؟
0: وهل أنسى اليوم الذي خفق فيه قلبي وسرت فيه تباشير الحب يا أسعد؟
1: من يومها يا ألا مالت نفسي إليك، وبات طيفك يلازمني في أحلامي كل مساء.
2: يا سيدي أسعد. يا سيدي.
1: هذا ضمضم هادم اللذات قد جاء. ما وراءك يا فتى؟
2: خفت عليكما من نظرات فتيان نجران، جئت لأنبهكما يا سيدي.
0: لا أحد من فتيان نجران له شأن بابنة الثامر يا ضمضم.
1: ربما قد أصاب ضمضم فيما قال يا ألا، فأنا مهما كان غريب عن دياركم.
2: ثم أنا يا سيدي قد جهزت الخيل للرحيل، وقد تركت أبا ألاء ينتظرك أمام خيمته ليودعك.
0: ما أقسى علي كلمة الوداع يا أسعد، ما أقساها وما أبغضها.

0: أخيرا تم لك كل شيء كما أردت أيها الأمير.
1: لكم أحببت هؤلاء القوم يا ضمضم، إنهم بسطاء وكرماء وطيبون، لذلك لن أندم يوما على أنني عصيت أبي واخترت عروسي من أهل نجران.
0: أخشى عليك يا سيدي ذجدا أن تصبح...
1: أصبح ماذا يا ضمضم؟ تكلم ولا تخف.
0: أن تصبح نصرانيا على دين ألاء وأبيها يا سيدي.
1: عليك اللعنة يا ضمضم، وهل تظنني صابئا حتى أتخلى عن آلهة أجدادي وأعبد رب نجران؟
0: عفوك أيها الأمير، إنما أعجابك بهؤلاء القوم وبأخلاقهم جعلني أفكر بذلك يا سيدي.
1: ما أعجابي بهم إلا لما رأيت فيهم من بساطة وعفوية وكرم عربي أصيل. أعجابي بهم ليس من أعجابي بدينهم وإلههم يا أبله.
0: الآن أثلجت صدري يا سيدي وطمأنتني.
1: هيا هيا أسرع أيها الثرثار، علينا أن نصل إلى القلعة قبيل الغروب.
0: هيا
1: هيا.

0: نم يا ولدي، نم يا جوهرة، قر عينا ونم يا صغيري. فما دامت أمك إلى جانبك فلن يصيبك أذى. أعلم أنك أنت أيضا تخشى ذاك الشقي ضمضم، ولكن اطمئن يا جوهرة، تيمة ستريحك منه قبل أن تكبر وتعرفه. السميفع أشوع سيظل لي ولك فحسب يا جوهرة، لن ينافسنا فيه أحد يا بني.
1: يا تيماء، أين أنت يا تيماء؟
0: أراك عدت باكرا اليوم يا سميفع.
1: أجل، سأنطلق هذا المساء إلى نجران، فأين جوهرة؟ أرنيه لأودعه.
0: عليك إذن أن تجدي ضمضم الليلة يا تيماء، عليك أن تجديه.
1: هل قلت شيئا يا تيماء؟
0: كلا كلا يا أبا جوهرة، إنما كنت أدعو لك كي تسافر وتعود لنا سالما.
1: لا تخشي على بالك يا تيماء أن أعود من نجران قبل إشعال فتيل النار.
0: لا تتأخر عنا كثيرا يا أمين الأسرار، وكن حذرا، فالطريق إلى نجران حافلة بالمخاطر.
1: عليك يا سميفة أن تعود لذي نواس بما يخلخل روحه ويزعزع طمأنينته. يجب أن تستقي أخبار أهل نجران المارقين، يجب أن أدفعهم لارتكاب حماقة تثير غضب الملك عليهم وعلى دينهم. أنت تعلم يا أبا جوهرة أن الأمر ليس هينا، ليس من اليسير أن تقنع ابن ثامر وعصبته بالتوجه إلى نجاش الحبشة، ولكن شيئا من المكر والدهاء سيسهل مهمتك. أجل يا سميفة، لابد من الكيد والمكر، لابد من ذلك لتتقد نار الفتنة ولا تنطفئ.
0: الآن يا تيماء جاء دورك، يجب أن لا ينجو هذه المرة من مسيدتك. السميفة قد يعود إلى القلعة بعد ليلتين أو ثلاث، في الأثناء عليك يا أم جوهرة أن تنهي كل شيء. لا حجة الآن لديك لينفلت من بين يديك. لابد أن يختفي ذاك الضمضم سريعا يا تيماء، سريعا يجب أن يختفي وإلى الأبد.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني، ذو جدن صابر ساسي، ضمضم منير عوة، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة، تيماء زكية بن عياد، السميفع محمد اليانجي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: من يملك أن يؤكد أن الطبيعة وما فيها لا تستجيب للحب الذي نعطيها؟
1: عندما نبذر الحب فيها، عندما نسقيها ونرويها، تستجيب لمحبتنا وتهبنا أحلى الثمار فيها.
0: وعندما نهتم بتنظيفها وتنسيق حدائقها تشعرنا بالسعادة والبهجة.
1: إنه الحب بين الإنسان والطبيعة. خبرني كيف كان المؤتمر بالأمس؟
0: الحقيقة أن رئيس المؤتمر لم يصل إلى هدفه بطريقة منظمة.
1: وكيف ذلك؟
0: أراد أن يستعرض بأنه يجيد التحدث دون اللجوء للقراءة من الورقة فارتجل.
1: وبالتأكيد تشتت وتفرع وطال الحديث دون الوصول إلى الهدف رأسا.
0: كأنك كنت معنا.
1: عندنا وعندكم خير، بعضهن حديثها يبعث على الملل والنعاس.
0: بالضبط، عندنا أيضا بدأ الناس يتململون من طريقة حديثه وتشعبه في أمور كثيرة.
1: المفروض عند إلقاء خطاب على الملأ أن تختصر الطريقة إلى بيت القصيد.
0: بعض أصحاب الأعمال ممن لديه رسالة يريد توصيلها يظن أن الارتجال سيقربه من الفئة المستهدفة.
1: بعضهم حتى لو كان لديه القدرة على الارتجال والاختصار لن يسلم الأمر من الخروج عن الموضوع الأساسي.
0: لو فكر جيدا لوجد أن كتابة مذكرة مختصرة عن موضوع بعينه يوفر عليه التطويل والتشتت.
1: قد يتوقف تفكير المرتجل عند نقطة معينة ويستهلك الوقت في محاولة إيصال الفكرة ويكرر نفس الجملة دون القدرة على محاولة لم الموضوع.
0: كل رجال العلم والفكر في كثير من الدول المتقدمة نرى أمامهم ورقة صغيرة عليها رؤوس أقلام وتذكير بالنقاط حتى لا يضيع أمام المتلقين.
1: صح، أذكر أن أحدهم ظل يتحدث ويتحدث في نفس الوقت عن نقطة واحدة، ثم قطعه أحدهم قائلا: خلاص يا أستاذ حفظناها. وضحك الحاضرون وأبدوا تأففهم وضجرهم.
0: أحيانا يرتبك المتحدث عندما يرى أناسا في القاعة لم يرهم منذ مدة، فإن كان مرتجلا فإنه يتشتت ويضيع الكلام.
1: بالضبط، أحيانا قد يرى شخصا يعلم أنه ما جاء إلا لينتقده، فيجد نفسه يكرر كلام الذي قاله من قبل فيعرق ويرتبك أكثر.
0: المسألة بسيطة، لخص ما تريد في ورقة صغيرة ضعها في جيبك وارتجل كما شئت، شرط ألا تلف وتدور في نفس المحور.
1: وكلما كان الخطاب قصيرا هادفا يصل للمتلقي بسرعة، يعني لا تستعرض عضلاتك. أهل العشق.
0: محمد موسم المفرجي.
1: من أكثر المواقف إلاما أن يجد الإنسان من يشكك في عواطفه أو يحكم على أحاسيسه ووجدانه ويتهمه بالفتور في مشاعره، متوهما أن شمس ذلك الحب آخذة في الانحدار نحو المغيب وأن نجمه في طريقه إلى الأفول.
0: لقد نسي أولئك أن في حياة الإنسان لحظات تجل وتألق ونشوة يعيشها مع من يقاسمه الهوى ويشاطره المحبة، محلقا في أجواء تحيطه بالسعادة وتغمره الفرحة فتنقله إلى آفاق بعيدة بعيدة هي أبلغ من التصوير.
1: حينها نجد أن كل تعبير قاصر عن تجسيدها وكل كلمة مما حوت القواميس من عبارات رقيقة وألفاظ عذبة لا تستطيع أن تصور مقدار ما بلغ في هذه اللحظات ولا توفيها حقها من الوصف لأنه فوق الوصف.
0: لم يعلم أولئك بما تغلغل في أعماق النفس وما امتلأ الفؤاد به، فعندما يختار القلب فإنه يجد النعيم في القرب ويحس اللوعة في البعد، فلا بالقرب يهنأ ويسلو ولا في البعد يرتاح ويصفو.

0: الشعر الشريف الرضي.
1: يا ظبية الباني ترعى في خمائله، ليهنك اليوم إن القلب مرعاك. الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك إلا مدمع الباني.

هبت لنا من رياح الغور رائحة بعد الرقاد عرفناها برياك. أنت النعيم لقلبي والعزيز.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

بابا ما نهتم وبابا.

0: تتوين على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من بديعيات الإمام الشيباني الشافعي المولود سنة 370 هجرية والمتوفى سنة 77 هجرية، بديعية مطلعها سأحمد ربي طاعة وتعبدا وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تعزز قدما بالبقى وتفرد، هو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا، سميع بصير عالم متكلم قدير يعيد العالمين كما بدا، مريد أراد الكائنات لوقتها، قديم فأنشأ ما أراد وأوجدا. ويتواصل الإمام الشيباني الشافعي مع هذه البديعية المطولة التي بلغ عددها 1000 بيت من الشعر: حياة وعلم وقدرة وإرادة، كلام وإبصار وسمع مع البقاء، إله على عرش الزمان قد استوى، وباين مخلوقاته وتوحدا، فلا جهة تحوي الإله ولا له مكان، تعالى عنهما وتمجدا، إذ الكون مخلوق وربي خالق، لقد كان قبل العرش مولى وسيدا. ومن شعراء البديعيات الذين نسجوا على منوال المدائح التأسيسية الأولى خليل ابن أيبك المولود سنة 97 هجرية، أخذ العلوم الفقهية والدينية عن العديد من العلماء كابن نباتة وأبي حيان، مهر في الرسم والخط والأدب نظما ونثرا، توفي سنة 64 هجرية. ومن مؤلفاته توشيح الترشيح، شرح لامية العجم، الوافي بالوفيات، وهو أهم كتبه. تأثر خليل ابن أيبك الصفدي بقصيدة كعب بن زهير فنسج على منوالها، وهذا مطلع القصيدة التي من ديوانه: سلوا الدموع فإن الصب مشغول، ولا تملوا ففي إملائها طول. ومنها هذه الأبيات: ويا نسيم الصبا برد لظى كبدي، فإن ذيلك بالأنداء مبلول، واحمل رسائل أشواقي لطيبة، لا زالت تحث لها النجب المراسيل، سلم على ربعها المحروس، إن لها مجدا له برسول الله تأثيل، محمد خير مبعوث لأمته، في الحشر والنشر تقديم وتفضيل، وكان يدعى نبيا حيث آدم لم يكن له قبل خلق الطين تشكيل، عليك صلى إله الخلق ما نفحت ريح الشمال وروض الحزن مطلول، وما حكى فيك رب النظم ممتدحا بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. اهتم الشعراء بقصيدة كعب بن زهير بانت سعاد اهتماما بالغا، واعتبروها من أجل ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فشطروها كما فعل عبد القادر سعيد الرافعي الطرابلسي: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، والنوم والسهد مقطوع وموصول، والجسم بعد سعاد مدنف وصب، متيم إثرها لم يفذ مكبول. وخمسوها كما فعل شعبان بن محمد بن داود المصري المتوفى سنة 27 هجرية: قل للعواذل مهما شئتم قولوا، فليس لي بعد من أهواه معقول، ناديت يوم النوى والدمع مسبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول. وعارضوها كما فعل ابن سيد الناس اليعمري: قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول، وحبله بأمان الوصل موصول. وقد طبعت القصيدة في المشرق العربي وفي العديد من البلاد الأوروبية. وعن خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي أخبار كثيرة جاء فيها أنه فتح الله عليه بالشعر والأدب، فبز الأدباء وغلب الشعراء. ولد خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي عام 71 و300 و1000 هجرية بطرابلس لبنان، وله مؤلفات منها إثبات السنة في القرآن الكريم، وله مسرحية شعرية وديوان شعر فيه العديد من المدائح النبوية. ومن كتبه أيضا السبيل العارض في نقد تائية ابن الفارض في 5000 بيت من الشعر، وله أرجوزة في العقيدة تحتوي على 1400 بيت، وقصيدة نبوية من 1000 بيت، وهذه بداية الأرجوزة المحمدية: إني سألت اللون عن مسدده وعن إمام أهله وأوحده، فدلني الكون على محمده وقال لي خير الورى في سؤدده. وله بيت في قصيدة شهيرة جاء فيها: وإذا الضرير مشى وراء محمد فتحت له في صدره عينان. ومن قصيدة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: أراض رسول الله عني فأسعد، بلى فأرض يا خير الورى يا محمد، إذا لم أكن أهلا لديك لنظرة فأنت الذي للخير أهل ومحتد، حنانيك إلا تسأل الله للفتى، يظل الفتى في ظلمة الجهل يرقد، فأنت إذا استغفرت للعبد ذنبه يعود بريئا مثلما الطفل يولد. ويختم بهذين البيتين: وأنت الذي ما ظل خلفك سائر، ونهجك نبراس إلى الحق يرشد، وقال لنا الرحمن في الذكر آية: بعثت رسولا إن تطيعوه تهتدوا. لقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة مع مبدعي البديعيات في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ضمن هذا البرنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين.

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في مرايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية.
1: الغرب في مرايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات الكاتب المصري حسين قدري في لندن. وحسين قدري كاتب أدب ورحلات وصحفي، ولد في القاهرة عام 1934 وتوفي في لندن عام 1919. لحسين قدري مكانة متميزة في أدب الرحلات العربي، وهو صاحب التجربة البارزة في الكتابة عن رحلات الشباب والجيل الجديد تحت عنوان مذكرات شاب يغسل الأطباق في لندن، وذلك في مقابل أحاديث السابقين عن فنادق النجوم الخمس وقصور الفصول الأربعة. من أعماله مذكرات شاب يغسل الأطباق في لندن، ورحلات أوروبية، ومذكرات مهاجر مصري في لندن، وحكايات لندنية. يقول حسين قدري واصفا الهايد بارك في لندن: دنيا بأكملها عالم مصغر، مدينة ملاهي، سيرك بلا ترخيص. ذلك الذي يحدث في حديقة الهايد بارك في لندن يوم الأحد من كل أسبوع: زحمة، هيصة، ناس تتفرج على ناس، لا أحد يدري بالضبط من يذهب لمشاهدة من. هل كل هؤلاء السياح الأمريكيين والكنديين والإيطاليين والفرنسيين والعرب والألمان ومن كل الجنسيات التي تخطر ولا تخطر على البال، هل كل هؤلاء هم الذين يذهبون لمشاهدة خطباء الهايد بارك يوم الأحد؟ أم أن الخطباء أنفسهم هم الذين يذهبون ليتفرجوا على هذه الخلطة والمزيج المدهش من السياح، وليضعوا أنفسهم أمام كاميراتهم وعدساتهم وهم في مواقف الزعامة والخطابة والتشنج والصراخ والتلويح بالأيدي والقبضات؟ أم أن هناك نوعا ثالثا من الجمهور السلبي المشاهد الذي يضع يديه في جيوب معطفه ويتسلى بالفرجة على الاثنين معا، الخطباء والسياح؟ دنيا عالم، مدينة ملاهي. نوعية جماهير الهايد بارك نوعية غريبة جدا، خليط ومزيج من كل جنسيات العالم تحتشد في هذه المساحة الكبيرة.

وكل اللغات الحية والميتة، وكرنفال هائل من الأزياء المتجانسة والمتنافرة، تبدأ بالبنطلونات والبلوزات في عز البرد وتنتهي بالفراء والإستركان الفاخر الذي تكفي مجرد مشاهدته من بعيد لكي يبعث في المشاهد نفس الدفء. الظاهرة المشتركة في الخطباء جميعهم لدهشة الشديدة هو أنهم بشكل عام مبهذلون ومنكوشون، وثيابهم رثة وذقونهم غير حليقة، كأنهم كانوا مستغرقين في عز النوم ثم تذكروا فجأة أن اليوم هو الأحد، فهبوا مسرعين ليضعوا عليهم أول ما طالت أيديهم من ثياب دون أن يجدوا وقتا ليغسلوا وجوههم أو ليهندموا أنفسهم. والخطيب لا بد له من منصة، لكن المنصات هنا متواضعة وبسيطة، صندوق كوكاكولا مقلوب، أو كرسي خشب لا ظهر له ولا مساند، أو سلم مزدوج، أو برميل خشبي، أي حاجة والسلام. يصعد فوقها الخطيب ليبدو أعلى قليلا حتى يكون هدفا واضحا لعدسات التصوير والكاميرات. وتشق اللغط الشديد في ركن الخطباء في الهايد بارك فجأة صرخة مدوية، فتظن أن حادثا قد وقع، أو أن حريقا قد شب، أو أن فندق الهيلتون قد مال واتكأ على جاره فندق دورشستر. لكنك تكتشف أن هذه الصرخة العالية ليست إلا نداء من خطيب جديد اعتلى منصته ويستدعي الجماهير وعدسات التصوير إلى حيث يقف، ويلبي جزء من الجماهير النداء مسرعين وكاميراتهم مشرعة ومشهرة في أيديهم، يبغون التصوير أكثر مما يبغون الاستماع، ويبغون التسلية والفرجة أكثر مما ينتظرون مناقشة جدية في موضوع ما. ولأن المسألة كلها كما يبدو تمثيل في تمثيل، فإنني بعد 6 أحاد متتالية في الهايد بارك قد اكتشفت أن كل خطيب يكون معه مساعد أو صبي يسخن له الجو في الجماهير ويحركهم ويستفزهم للمشاركة بأن يقوم هو المساعد بنكش الخطيب وتوجيه أسئلة محرجة مستفزة إليه، على اعتبار أنه واحد من الجمهور المستمع الذي احتشد حوله. والخطيب يحاور ويداور ويرد على الأسئلة، ثم يسأل الجمهور هل من أسئلة أخرى حول الموضوع الذي بات واضحا الآن أنه سيتكلم فيه. وغالبا ما تشارك الجماهير الملتفة في المناقشة، وغالبا ما تتعارض الآراء التي يبديها الخطيب المتحمس، وأتصور أن ذلك بالضبط ما يريده هو، فهو لا يريد التأييد بقدر ما يريد المعارضة حتى تحمل مناقشة ويزداد الجدل. ويقول حسين قدري عن العناية التي يتلقاها ذو الاحتياجات الخاصة في بريطانيا: شيء ظريف جدا رأيته اليوم لأول مرة في لندن بعد 17 عاما لي فيها، واندهشت له جدا، فقد كنت دائما عندما أرى شخصا ما يجلس على كرسي متحرك فإنني كنت أعتقد أنه يتحرك بهذا الكرسي في دائرة ضيقة جدا لا تزيد عن المسافة بين بيته وبين الحديقة العامة القريبة مثلا، محل بيع الصحف في المنطقة، أو الباب أو البار القريب من بيته. وإذا احتاج أن يذهب إلى مشوار ما بعيد فإن هذا الكرسي المتحرك يصبح وكأنه سيارة صغيرة، فهو يظل يدير العجلات بيديه حتى يصل إلى المكان الذي يريده مهما كان بعيدا. ولعل هذه الانطباع قد تكونت عندي من مشاهدة بعض المعوقين الذين يتحركون على كرسي متحرك، يشتركون في سباق الماراثون السنوي في لندن، ويجرون بكراسيهم المتحركة هذه مسافة 26 ميلة من نقطة بداية الماراثون قرب قرية غرينتش الشهيرة، وحتى النهاية عند كوبري ويستمنستر ومبنى البرلمان الإنجليزي. لكن الذي رأيته اليوم كان شيئا مختلفا تماما. وأنا في طريقي إلى مكتب البريد في الصباح مررت على محطة

0: التبيس، فرأيت من بين المنتظرين على المحطة رجلا متوسط العمر يجلس على كرسي متحرك، فخطر على ذهني أنه ينتظر أحدا ما قادما في الأتوبيس مثلا، أو أنه واقف يتكلم مع واحد آخر ينتظر الأتوبيس، وحين يجيء الأتوبيس سيركبه هذا الواحد الآخر، فينصرف صاحبنا على كرسيه المتحرك إلى أي مكان. وحين خرجت من مكتب البريد كان الأتوبيس قد وصل وتوقف على المحطة، فشهدت بقية المشهد. صاحبنا المقعد الذي يجلس على كرسي متحرك سوف يركب الأتوبيس، فكيف سيركبه؟ تصورت أن أربعة من ركاب الأتوبيس الرجال الأشداء أو حتى من المارة سوف يتطوعون لحمله بكرسيه المتحرك ليصعدوا به إلى الأتوبيس، لكن ما العمل في العمود المعدني الذي يعترض باب الأتوبيس بالطول ويقسمه إلى نصفين، كل نصف منهما لا يسمح بمرور الكرسي المتحرك؟ لكن الذي رأيته كان المنظر التالي: فتح سائق الأتوبيس الباب الأوسط فنزل منه الركاب الذين كانوا سوف ينزلون في هذه المحطة، لم يفتح السائق الباب الأمامي لكي يركب الركاب المنتظرون على المحطة، فظلوا واقفين في أدب شديد لأنهم كلهم كانوا يعرفون ما سيحدث ما عدا أنا الذي لم أكن أعرف. ترك السائق مقعده في مقدمة الأتوبيس وجاء إلى الباب الأوسط العريض الذي ينزل منه الركاب، وبحركة سريعة مد يده ونزع العمود المعدني من مكانه وركنه جانبا، فأصبح الباب العريض يتسع لدخول الكرسي المتحرك إلى داخل الأتوبيس. ضغط السائق على زر في أعلى الباب فانفردت درجتا السلم لتصبح درجة واحدة مسطحة كبيرة، نزلت أوتوماتيكيا إلى مستوى الرصيف حيث يقف الكرسي المتحرك. نزل السائق إلى الرصيف لكي يدفع بنفسه الكرسي المتحرك ليضعه على هذه البسطة الحديدية التي هي في الأصل درجة السلم، ثم صعد هو أيضا على هذه البسطة ليقف بجسمه خلف الكرسي المتحرك لكي يمنعه من التراجع والعودة إلى الرصيف مرة أخرى، ورفع يده وضغط زرا آخر في أعلى الباب فصعدت البسطة أوتوماتيكيا ببطء لكي تصل إلى مستوى الأتوبيس من الداخل، ويصبح الكرسي المتحرك في مستوى الأتوبيس، فيدفعه السائق إلى داخل الأتوبيس إلى مكان معين فيه، بحيث يمسك المعوق الجالس على الكرسي المتحرك بيده في ماسورة معدنية، وبحيث لا يعترض طريق بقية الركاب داخل الأتوبيس، وأصبح المعوق وكرسيه المتحرك داخل الأتوبيس الآن فعلا، وسيفعل المشهد نفسه عند النزول. هؤلاء الناس جميعا ليسوا مسلمين، لكن الإنسانية لا تحتاج إلى دين ولا إلى شعارات لكي تمارس. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات الكاتب والصحفي المصري حسين قدري في لندن.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نواصل عبر برنامجكم قبس من نور الحديث النبوي الشريف الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصلنا إلى مرتبة الإسلام الذي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتحدث عن أمين جبريل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أن الأمين جبريل صدقت يا رسول الله. فإلى المرتبة الثانية، إذا حقق الإنسان هذه الشروط الخمسة وهذه القواعد الخمسة تحققت فيه، يتحول ويترقى إلى الدرجة الثانية الذي سأل فيها الأمين جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما الإيمان؟ الله الله، هاي درجة الإيمان. تعالوا لنعرف درجة الإيمان بعد ما تحققت فيك شروط الإسلام وحققت شروط الإسلام وقواعد الإسلام ومناطات الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، تتحول مباشرة إلى درجة وأن تترقى مباشرة إلى درجة الإيمان. وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. والإيمان هو التصديق القلبي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول الحسن البصري عليه من الله سحائب الرحمة: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن تؤمن بالله تصديق لا ريب ولا شك ولا اختلاج فيه، أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله أي أن تعبده بأفعالك أنت وأن تعبده بأفعاله هو، أي بأفعالك أنت أن توحد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفعل الخير وصدق وإلى غير ذلك، وأن تؤمن بالله وأن تصدق الله بأفعاله هو، أي أن الرزق من عنده، هو الرزاق، هو الغفور، هو الرحيم، هو الشكور، بيده الضر، بيده النفع، الشفاء بيده، أي حاجة تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الطبيب الشفاء. قل للطبيب تخطفته يد الرداء، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سبحان الله، تعلم يقينا أن الشفاء من عند الله، ما الطبيب إلا سبب في شفائك، أنك تعلقت بالأسباب لتسأل الله الشفاء ويكون الشفاء من عند الله. ولذلك الخليل إبراهيم ماذا قال؟ سيدنا إبراهيم ماذا قال؟

0: وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، أي لا شافي غيره، لا كافي غيره. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بلئت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أن تؤمن بالله وملائكته، أي بجميع الملائكة، الأمين جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وكل الملائكة التي خلقه الله، مخلوقات نورانية لم نرها في الدنيا، كلها تؤمن بها جميعا. أن تؤمن بجميع ملائكة الله، ولا تقول كما قال اليهود: كفرنا بجبريل، كفرنا بإسرافيل، كفرنا بميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وفي رواية حفص وميكالة، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. نحن نؤمن بجميع الملائكة التي خلقها الله جل جلاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوتا لكثرة الملائكة التي على السماء والتي فوق السماء والتي هي من سكان السماء. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك، إما قائم أو قاعد أو ساجد أو راكع، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وكل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وبالقرآن الكريم. أن تؤمن بالقرآن الكريم، أي فمن كفر بأي كتاب أنزله الله عز وجل أو أي حكم شرعي أنزله الله عز وجل على عباده، فقد كفر ولم يحقق الإيمان في قلبه. وكتبه ورسله، ولماذا قال رسله ولم يقل ورسوله؟ أي ورسله بجميع الرسل من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء الذين قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم والذين لم يقصص، لأن مذكور في القرآن الكريم 25 نبي فقط، لكنه أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، منهم من قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم ومنهم من لم يقصص علينا. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما. يجب أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك كان الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى: اليهود اتخذوا سيدنا موسى نبيا فقط، دعاء وكذب وبهتان وسورا، ولو أنهم آمنوا بسيدنا موسى لآمنوا بجميع الأنبياء. والنصارى كذلك قالوا: نؤمن بعيسى، ولو أنهم آمنوا بعيسى حقا لا آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نقولوش نؤمن كان بسيدنا محمد والأنبياء الأخرين أو كمتعين سيدنا موسى متاع اليهود وسيدنا عيسى متاع النصارى والأخر متاع كذا والأخر متاع كذا، لا، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أسأل الله العلي القدير أن نكون جميعا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وفي زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل في اللقاء القادم إن ضمن اللقاء والبقاء، مع هذا الحديث النبوي الشريف الرائع الخلاب الرقراق الذي نطق به صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي مرتبة الإيمان. أسأل الله العلي القدير لي ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. الحياة تبدأ والكائنات تيمم شطر الضياء، فترفرف الأجنحة معلنة انطلاق الطير في الفضاء، وأوراق الشجر وزهر الرمان ونسائم الزعتر والإكليل تفوح ممزوجة بقطرات الندى، وصوت البلبل غرد شاديا: ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. يوم آخر وموعد آخر يجمعنا، لا شيء غير زرع الأمل نبغي، وأفق التعلم نرمي، وحسن الجلوس إليكم تشد نفوسنا وتهفو. في الأدب والتأدب يحلو الحديث، يقول الميداني: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه. ويقول أبو العلاء المعري: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ولقمه بأطراف البنان، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجانيا. وقال المتنبي في الابن: يعلمه الأدب فيكبر، ولحظة ينسى أنه بالأمس كان يمشيه ويهدهده، ينسى لمسة الحب وضحكة الأمل يعلمه الأب لابنه، ينسى ولكن الزمن يعلم الإنسان ويعدل من علمه. يقول:

قوله فاضرب وليدك وادله على رشد، ولا تقل هو طفل غير محتلم، ورب شق برأس جر منفعة، وقس على نفع شق الرأس في القلم. وله أيضا لا تزدرن صغارا في ملاعبهم، فجائز أن يروا سادات أقوامي، وأكرم الطفل عن نكر يقال له، فإن يعش يدع كهلا بعد أعوامي. ولا تناموا عن الدنيا وغرتها، فإن أبيتم فكونوا خير نوامي. لا تظلموا من بنيها واحدا أبدا، حتى تعدى ذوي فطر كصوامي. وعليه فإن الحكمة في معاملة الصبيان إظهار المحبة لهم وشملهم بالعطف والحنان واحترامهم على صغر سنهم، فهم من غدا يشتد عودهم فيسترجعون ما تراكم في ذواتهم من ذكريات، فيذكرون المحبة فتنبت عندهم احتراما، ويذكرون الإساءة فتكون عندهم سببا في الكره والحقد. ولأن العم بمثابة الأبي، فإن ابن العم ليس عن ذلك ببعيد. يقول شاعر جنى ابن عمك ذنبا فابتليت به، إن الفتى بابن عم السوء مأخوذ. وقال محمد ابن عبيد ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا، ولا بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. وقال الأزدي في حسن التعامل مع أبناء العم وضرورة الحفاظ على أواصل المحبة معهم والتواصل معهم، قال وفرشه مالي وأحفظ عيبه، وأرعاه عيبا بالذي هو سامع، وحسبك من جهل وسوء صنيعة معاداة ذي القربى وإن قيل قاطع. وقال أبو الخثارم الباهلي لعمر أبيك لا أجزي ابن عمي بعثرته وأمنع فضل مالي، ولكني أرد عليه حلمي ليوم السوء أو غدر الليالي. وقال الربيع أنا ابن عمك إن بتك نائبة، ولست منك إذا ما كعبك اعتدلا. وهنا صدق الشاعر، فمن كان ابن عمه في نائبة حلت به وحزن ألم به، فعليه أن يكون إلى جانبه يقف معه يخفف عنه ويأخذ من حزنه وألمه حتى يخف عنه. ومن كان ابن عمه في ميسرة فتلك حال لا تتطلب كثير جدل، فلينعم بنعيمه وليكن منك الرضا والشكر والدعاء بالزيادة دون الحسد والنقصان. قال أحد الشعراء وإني لا أظن على ابن عمي بنصر في الخطوب ولا نوالي، وأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في اللزبات ماليا. وقال آخر إني وإن كان ابن عمي غائبا لمقاذف من خلفه وورائه، ومفيده نصري وإن كان امرئا متزحزحا في أرضه وسمائه، ومتى أجئه في الشدائد مرملا ألقي الذي في مزود لوعائه، وإذا تتبعت الجلائف مالنا خلطت صحيحتنا إلى جربائه، وإذا أتى من وجهة بطريفة لم أطلع مما وراء خبائه، وإذا اكتسى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي حسن ردائه. وابن العم في درجة الأخي، فكن مع ابن عمك كما قال الشاعر الحارث بن خالد بن العاص المخزومي علي لإخواني رقيب من الصفا، يبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في المغيب ومشهد، فسيان عندي غيب وشهود، وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأجفو والمزار بعيد. أما مثل اليوم فقولهم إن الحسان مظنة للحسد، وأخذ من قول الحماسي بيضاء آنسة الحديث كأنها قمر توسط جنحلين مبردي، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد. والحسان جمع حسناء، يقال جارية حسناء وحسنة وحسانة على مثال رمانة. ومظنة الشيء بكسر الضاء موضع يظن فيه وجوده، والحسد جمع حاسد وحاسدة، والمعنى أن الحسناء مظنة لأن تحسد على حسنها، وكذا كل من له فضيلة ما أو مزية ما فهو مظنة لأن يحسد، كما يقال كل ذي نعمة محسود. أما كلمة اليوم الحنو، الحاء والنون والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعطف وتعوج، يقال حنوت الشيء حنوا وحنيته فإذا عطفته حنيا، وحنو السرج سمي بذلك أيضا وجمعه أحنى، ومنه حنت المرأة على ولدها تحنو، وذلك إذا لم تتزوج.

0: تزوج من بعد أبيهم وهو من تعطفها عليهم، وناقة حنواء في ظهرها حديداب، وانحنى الشيء ينحن حناء، والمحنية منعرج الوادي. وأما الحنوة والحناء فنبتان معروفان، ويجوز أن يكون ذلك شاذا عن الأصل. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي مسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير في موجز السادسة للأنباء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بصفة تدريجية اليوم بداية من الساعة 11 صباحا بعد تسجيل اضطراب في توزيع الماء على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسن، نظرا إلى العطب على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزارات. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة لشماخ جرجيس بأنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيس. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تمسكها بتنفيذ إضراب قطعي في 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة بدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أعلن سفير الكيان المحتل في واشنطن أن الاحتلال الصهيوني أوقف عملياته الهجومية في لبنان بداية من 11:30 صباحا بتوقيت أمريكا. شكرا على المتابعة، بعد قليل إلهام في ورود الصباح.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورد

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعينا في كل مكان، صباح الخير، نهاركم طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدنا الصباحي الأول المباشر معكم من توا حتى للتسعة، ورود الصباح ورود السبت 20 جوان 2026، بداية يوم موفقة ليكم الناس الكل، يوم فيه كثير من الخيرات والمسرات، وين ما يوصلكم صوت إذاعة التطاوين.

رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم طيب، مرحبا بكل شكون استفاق معنا في الصبحية في موعدنا الصباحي المباشر الأول معكم من تو حتى للتسعة بإذن الله. مستمعينا اليوم السبت 20 جوان 2026، الموافق للخامس من شهر محرم 1448 للهجرة. أعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار وسبعة وعشرين دقيقة، صلاة العصر في الأربعة ودقيقتين، صلاة المغرب في السبعة واربعة وثلاثين دقيقة، وصلاة العشاء في التسعة وخمستاشر دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعينا 14 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، مرحبا بكم ناس كل اللي فقت في الصبحية، اللي قصد ربي وين ما كانت الوجهة، سواء خدمة وإلا محواس وإلا قضية. طبعا ديما صبحت بكري هي فرصة أنه نبدو نهارنا وأنه نبرمجو شنية حاجياتنا اليومية وشنو نجمو نعملو طيلة اليوم. صباح السعين على هذه الأرض بالفكر والساعد، صباح النجاحات وصباح التميز. إن شاء الله إن شاء الله نسمعو أخبار مزيانة اليوم. اليوم متوقع أنه تخرج نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية جوان 2026، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله الفرحة تدخل جل البيوت التونسية. طبعا انتظارات كبيرة، تحياتنا للأمهات والأباء وأبطال البكالوريا نسموهم، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم، وهذه بداية نجاح بإذن الله ونجاح في الحياة. راهو فيه مسارات متعددة ومختلفة مع زيادة صحة البدان وراحة البال. يا ربي نهاركم طيب، نهاركم زين، مواصلين ديما معاكم. نعطيكم فكرة على أحوال طقس اليوم. اليوم طقس الحرارة عموما تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. طقس عامة صاف إلى قليل السحب، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق، وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال. هذا طقس اليوم مستمعينا، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هذوما الأخوة أبو شعر طبعا, وبدايتنا ديما تكون بذكر الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. واصلين ديما معكم في صبحيتنا مستمعينا, وديما طبعا في جولتنا العالمية الصباحية شوفوا مجموعة من الأخبار, مجموعة من الدول اللي طبعا عندها ميزاتها وعندها خصوصياتها, هذاك علاش هي تتصدر العالم في مجالات ونواحي مختلفة. تحدث اليوم على جودة الحياة في سويسرا. جودة الحياة تخليها تتصدر طبعا قائمة أفضل الدول بالنسبة إلى المهاجرين لهذا العام, لأنه تتميز بجودة الحياة وعندها زادة مؤشرات مختلفة, الأمان, قوة الاقتصاد, طبعا تغطية الصحية, الأجور المرتفعة, وهذا اللي يخليها كما قلت تحتل الصدارة في دول العالم. نمشي للدول العربية حيث نلقوا الإمارات والسعودية في المرتبة الأولى في المنافسة العالمية لهذا العام. ثم طبعا نجي للكرة وأحباء طبعا الكرة في العالم, ونلقوا ديما المنتخب الأرجنتين يتصدر تصنيف الفيفا العالمي. أما بالنسبة للسلام, ما زالت إيزلندا تحتل المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الدول سلما, بينما المغرب تأتي طبعا المرتبة الأولى مغاربيا والسابعة إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لهذا العام. أما في إفريقيا فموريشيوس تحتل المرتبة الأولى في مؤشر التقدم الاجتماعي, ثم تليها الجزائر في دولنا المغربية. هذه بعض طبعا الصدارات اللي وصلت لها الدول والرتب المتقدمة في مجالات مختلفة, ويبقى ديما العمل الجاد والمناخ السليم هما اللي يخلوا المؤشرات هذه ترتفع في دول العالم. 22 دقيقة بعد الستة, صباحكم زين, مرحبا بكم مجددا. عادل سلطان.

كان هذا عادل سلطان وصلبينا 28 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباح الخير، أهلا سهلا بكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا اللي تابعوا فينا بالراديو، سواء طبعا في منازلكم في مقرات العمل، ونعرف طبعا خاصة المحلات التجارية تحل على بكري في الصيف، الناس اللي في سياراتها وين ما كانت الوجهة متاعكم، إن شاء الله ثنيتكم زينة، إن شاء الله تكون رفقتنا ليكم رفقة طيبة، والناس زاد اللي تابع فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. نتحدث طبعا على أحداث اليوم في فقرة كيما اليوم، وما احتفظت به ذاكرة البشرية من أحداث وتواريخ مختلفة عبر الزمن. مش ركز على اليوم 20 جوان اللي هو يوافق اليوم العالمي للاجئين، اليوم هذا اللي فيه يتم تسليط الضوء على الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات والاضطهاد. هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، يجي كل عام في 20 جوان، ويهدف لإبراز حقوق واحتياجات وأحلام الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم لأسباب مختلفة. في اليوم هذا يتجسد التضامن مع اللاجئين في تكريمهم، مش بالأقوال لكن بالأفعال، هذا من خلال إلى الاستماع إليهم وإلى قصصهم، وعبر الدفاع عن حقهم في التماس الأمان وإيجاد الحلول لمحنهم، وضمان حصولهم على الفرص لتحقيق طبعا الازدهار في المجتمعات خاصة اللي رحبت بهم واللي آوتهم، وتزويد البلدان بالموارد اللي تحتاجها لإدماج اللاجئين ودعمهم.

رجعنا لكم مستمعينا 36 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، وهذا لقاءنا الصباحي المباشر الأول معاكم حتى للتسعة بإذن الله مع مجموعة من التنويعات في الأخبار في الأنغام في الاستضافات والفقرات زادة. توا هكا في صباحنا الصحي نتحدث شوية على أهمية النوم الجيد. نحن ديما تحثوا على النوم، تحثوا على الرياضة، تحثوا على التغذية، وهما ثلاثة مهمين جدا، هذا الثالوث الصحي اللي يتبعه طبعا ويكون مواظب عليه الأكيد باش يتمتع بصحة جيدة في حياته. ولكن ديما فما المقارنات، شنو الأفضل، نظام غذائي وتمارين رياضية وإلا نوم جيد؟ خلصت واحدة من الدراسات العلمية الجديدة إلى أنه النوم الجيد يعتبر العامل الحاسم في التمتع بالصحة الجيدة والعمر الطويل، وتبين الباحثين أن النوم هو أهم في المجال هذا من النظام الغذائي والتمارين الرياضية. الدراسة هذه جاءت نتائجها في تقرير وقع نشره في موقع ساينس أليرت العلمي، واللي أكد أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية هما من المعوامل اللي تنجم تأثر على طول العمر، لكن ما هماش العوامل الأهم في التنبؤ به. لكن هنالك تأكيد من الخبراء أنه قلة النوم تعمل برشا مشاكل صحية، وفي المقابل الحصول على قسط كافي من النوم يرتبط ارتباط قوي بطول العمر والصحة الجيدة. الباحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم قاموا بتحليل بيانات استطلاعات رأي من مختلف أنحاء الولايات المتحدة

ويأثر على الصحة ويخلينا ناخذ ساعات قليلة من النوم، وهذا مؤشر غير صحي. يلا نرقدوا بالقدي وتغذية ورياضة، هذا يضمن لنا صحتنا وسلامتنا بإذن الله.

كان هذا حمزة نميرة على باب الله. مستمعينا طبعا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا وتحيتنا طبعا لكل الناس اللي قصدين ربي سبحانه وتعالى في هذه الصباحات الجديدة. معهم برشا حكايات، معهم برشا أحلام، معهم عزيمة زادة وصبر وعمل. الناس طبعا اللي على وجوهها تتصنع الدنيا هذه بالخدمة بالجهد، والناس اللي حكاياتها زادة تستحق أنها تتحكي، لأن ناس تخدم وناس تسعى. طبعا صباحات جميلة لكل الساعين على هذه الأرض بالفكر وبالساعد كذلك. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، مرحبا بكم مجددا، مشوارنا معكم حتى للتسعة.

رجعنا لكم مستمعين 52 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مجددا، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا. نهاركم زين، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. يوم طبعا إن شاء الله بدايته كلها خير بالنسبة لكل العاملين في مختلف المجالات، خاصة طبعا التجار وحركية تو باعتباره في بداية الصيف وبداية المناسبات. وإن شاء الله اليوم طبعا بداية الفرحة في مختلف البيوت التونسية، نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2026، لأنه نعرفوا الناس الكل بعد نتائج البكالوريا ديما تتحرك المناسبات وتتحرك الأسواق وتتحرك الحياة في مختلف الجهات في تونس، إن شاء الله بنجاح والتميز. نواصل معكم طبعا وفي حديثنا الصباحي بالأرقام في فقرة رقم اليوم، نتحدث على 660 هكتار اللي هي المساحة المزروعة في ولاية تطاوين لهذا العام بالحبوب المروية من القمح الصلب والشعير المحلي. ونعرف الناس الكل أنه مجهودات كبيرة برشا لتدعيم وللقيام على تحفيز الفلاحين في هذه الربوع للأشراف على هذه الأراضي وزرع الحبوب المروية. وصاب ما شاء الله يعني خلال السنوات الأخيرة، وانطلقت العملية هذه من 2023-2024، حيث تم زراعة 6 هكتارات بالمنطقة السقوية بسهل الرومان بذهيبة، ثم 230 هكتار في 2024، وسنة 660 هكتار. والمنتوجات طبعا مميزة، تراوحت بين 38 و40 قنطار في الهكتار الواحد بمناطق الانتاج الرئيسية، خاصة في الرمادة والذهيبة. وطبعا ما زالت تطوير العمل وما زال الجهد متواصل لأجل أن تكون المنطقة هذه منطقة زراعات مروية طبعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والسيادة الغذائية. نواصل معكم في صبحيتنا بالأنغام، نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. في نشرة السابعة تأتيكم من إذاعة تطاوين، والبداية بالعناوين. انعقاد الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجهبس. وزارة السياحة تعلن إحداث آلية لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى. الكيان المحتل يواصل استهداف لبنان ويزعم وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم، بداية من الساعة 11 صباحا بعد تسجيل اضطراب في توزيع المياه على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرهسن، نظرا إلى العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بزارات. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بير شماخ جرجيس، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيس. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه من المنتظر إعادة المياه تدريجيا اليوم ابتداء من 10 صباحا على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، بعد الاضطراب الناتج عن العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بزارات. إلى جابس، حيث انعقدت أمس الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صلب المجلس الجهوي. وستقوم اللجنة بحل الإشكالات المطروحة في هذا الإطار. وتحدثت رئيسة المجلس يسرى دخيل.
2: خرجنا بجلسة قلنا باش نعملوا لجنة متابعة للوضعيات لبعض الإشكاليات الموجودة، مثل القطاع الماء الموجود حاليا في مطمعة تكسيفية في الحامة، كيف كيف المطوية في كل المعتمديات. معنا إن شاء الله باش تكون لجنة متابعة جمعة هذيك إن شاء الله باش تنعقد وتاخذ متابعة المشاريع المعطلة. كل المشاريع المعطلة إن شاء الله تنعملوا على متابعتها وتذليل الإشكاليات الموجودة إن شاء الله، لأنه الماء أساس الحياة والماء حق دستوري، حق كل مواطن تونسي. كيف ما إهنا في مطمطة، كيف ما إهنا في الحامة، كيف ما إهنا في المطوية، كيف ما إهنا في مير، كيف ما غنوش في ربوع جبس كليكا مذبينا، معناها يتعديلهم صيف جيد.
1: ودعت رئيسة المجلس يسرى دخيل إلى ضرورة إحداث إدارة جهوية للشركة بجابس.
2: حب نأكد أني اللي ضرورة بعث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وخاصة بولاية جابس. مينا توفي 2026 بولاية جابس تنتمي للأقليم الخامس، ليس لها إدارة جهوية. بعث إدارة جهوية أكيد بشتاهم في حل الإشكاليات الموجودة عنا، قطر ليس من المعقول معناها أن نحن في 2026 وما زلنا عبارة معتمدية من معتمديات ولاية مجاورة. دوك كي باش ناخذ البروفيزيون ما باش ناخذ إصلاحات وكل لازمنا ناخذ معناها الإذن من ولاية مجاورة. كيف معناها مذبينا هو نداء عاجل إنه يكون عنا إقليم ثاني على الأقل باش يخفف، لأنه إقليم واحد ولاية جابس ما ينجمش معناها حد ياسر ضغط عليه، على الأقل يخفف شوية الضغط على المواطن، يخفف الضغط حتى على أعوان الشركة. معناها في حتى هم عندهم إشكالية لازم تتضافر جهود الناس الكلية.
1: التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حداد نائبة رئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك. وتعرض رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر في 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. أعلنت وزارة السياحة إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 والخامس والعشرين من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني لسنة 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، ويهدف الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. في أخبار العالم، أفاد مراسلون منذ قليل بأن المحتل الصهيوني نفذ غارة على بلدة كفرمان بقضاء النبطية جنوب لبنان رغم زعم سفيره بواشنطن إيقاف وقف إطلاق النار. هذا واستشهد 18 شخصا على الأقل أمس وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 عسكريين صهاينة بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 في معارك بجنوب لبنان. في الأثناء أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. إلى ذلك أقرت جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأن الكيان المحتل يسعى للتأثير على السياسة الأمريكية بعد تصريحات له وجه فيها انتقادات حادة لأعضاء في الحكومة الصهيونية هاجموا مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن مع إيران. ونقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا. وبشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل وفق قوله. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل اجتماع كان مقرر أمس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال أيام. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 896 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا و232 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد شهر من إعلان تفشي هذا الوباء. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: انعقاد الجلسة الأولى للجنة متابعة مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس. وزارة السياحة تعلن إحداث آلية لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى. الكيان المحتل يوصل استهداف لبنان ويزعم وقف إطلاق النار. شكرا وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قوات سوريا الديمقراطية تعرف اختصارا باسم قسد، وهي تحالف عسكري تأسس في أكتوبر 2015 في شمال وشمال شرق سوريا، ويضم تشكيلات عسكرية متعددة الخلفيات القومية والسياسية. تشكلت قوات سوريا الديمقراطية أساسا من وحدات كردية وعربية وسريانية أشورية، ونشأت في سياق الحرب الأهلية السورية بهدف توحيد الجهود العسكرية ضد تنظيمات متشددة وعلى رأسها تنظيم داعش. لعبت قسد دورا محوريا في المعارك ضد داعش، خاصة في مناطق مثل كوباني ومنبج والرقة ودير الزور، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد توجت عملياتها بإعلان هزيمة التنظيم عسكريا في آخر معقله بشرق سوريا في العام 2019. بعد ذلك ركزت على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم وحفظ الأمن في المناطق التي تسيطر عليها. تتبع قسد إداريا وسياسيا للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي كيان مدني يدير شؤون تلك المناطق عبر مجالس محلية ومؤسسات خدمية. وتؤكد قسد أنها قوة متعددة القوميات تسعى إلى تبني نموذج لا مركزي للحكم داخل سوريا. في المقابل تواجه انتقادات من الحكومة السورية وتركيا التي تعتبر بعض مكوناتها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المعارض في تركيا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: شعرة حمراء وبس.
1: رجعنا لكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح، 16 دقيقة بعد السبعة. رجعنا بالسيدة فيروز، صباحكم ورد وأزهار الناس الكل، والريحة البنينة طبعا برشا رواح حكا صباح محليها، ريحة القهوة، ريحة الماكلة عموما، خاصة ديما تعطينا إشارة أنه الحياة بدت، أنه الدنيا فما نهار جديد في الدنيا هذه. إن شاء الله نهار الكل خير، الكل صحة، الكل سلامة. طبعا اليوم زاد أبطال النافيام، اليوم الثالث في مناظرة النافيام، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله طبعا بالنجاح والتميز. جدد طبعا تمنياتنا لكل أبطال البكالوريا بالنجاح، وإن شاء الله الفرحة تعم الديار التونسية. إن شاء الله نسمع أخبار مزيانة وحلوة اليوم، ناس اللي كملت زادة تعليم متاحة، اختصاصات مختلفة تقريبا يوميا، تخرج يوميا لسوتينونس، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله زادة مستقبل واعد لطلبتنا اللي تخرجوا، إن شاء الله نشوفوهم في سوق الشغل ويقدموا جديد والمفيد بإذن الله. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، اليوم زادة حركية في الأسواق، نهار السبت برشا أسواق أسبوعية في جهاتنا، وديما عندنا نقطة أسبوعية اليوم إن شاء الله تكون مع هدى في حدود طبعا مع 8.4 كيكة 8.4 حتى نتعرفوا على الأسعار في معتمدية مارث. أصبحكم زين ومواصلين ديب معاكم، نعود نذكركم بأحوال طقس اليوم. اليوم الحرارة بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. سحب عامة، الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، والريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

0: كان هذا محمد الجموسي الله معنا صلبينا 30 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم الناس الكل وبرشة دعوات خير اليوم وبرشة دعوات زاد تعرفوا المونديال وفرق العربية تلعب مهم جدا أنه الناس هكاديمة متابعة كبيرة برشة المونديال هذية برغم أنه برشة مباريات هي تجي في الليل مخر لكن كل الناس تسهر ومتشجعة وتحب تتفرج وتحب تتابع هذه من الحاجات الحلوة وبها هي في كاس العالم وتوى بحذايا رباب لطرش في طبعا نقطة أولى وفي محطة أولى للحديث على المباريات العالمية وعلى كاس العالم. رباب صباح النور أهلا
1: صباح النور الهام مرحبا بيك مرحبا بالناس اسمع فينا أكيد في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم كما كنت تحكي والبارح الحمد لله يعني جاء الفوز عربي أول فوز عربي المنتخب المغربي إذن إن شاء الله على خطى المنتخب المغربي باقي منتخبات الجزائر وتونس
0: إن شاء الله.
2: فضل الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
1: صباح النور أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخب المغربي فاز البارحة على المنتخب الاسكتلندي بنتيجة هدف لصفر نذكر مباراة إذن هدف جاء فيها في وقت مبكر تقريبا منذ الدقيقة الثانية لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة. ديما نحكي على كأس العالم لكرة القدم يعزز إذن المنتخب المغربي بثلاث نقاط البارح حظوظه للتأهل إلى الدور 32. نذكر المنتخب المغربي تساوى في عدد النقاط مع البرازيل اللي فاز بثلاثية نظيفة على منتخب أيتي المتمركز في المرتبة الأخيرة بلا نقاط. الولايات المتحدة الأمريكية تأهلت إلى الدور الثاني في المسابقة نحكي وديما على كأس العالم 2026 إذن قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعد الفوز المريح على أستراليا بنتيجة هدفين لصفر ديما ذكر ضمن منافسات المجموعة الرابعة. منتخب باراغواي بدو ذن انتزع فوز ثمين أمام نظيره التركي بهدف دون رد ديما نذكره في المباريات اللي تتلعب ذن فجر اليوم والبارحة نذكر مباراة تلعبت فجر اليوم على ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم 2026 ليحصد الفريق ذن منتخب باراغواي ثلاث نقاط مهمة أكيد إذن إن شاء الله باش تأهلوا إلى تحيي أماله في التأهل إلى الدور السادس عشر. ذكر بعد الفوز تقدم منتخب باراغواي إلى المركز الثاني بالتساوي مع أستراليا بثلاث نقاط لكل منهما بينما تصدر الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة السادس المجموعة بست نقاط ضمن صعودها إلى الدور السادس عشر. في المقابل تعقد موقف منتخب تركيا بتلقي خسارة ثانية في البطولة. برنامج اللقاءات والجولة الثانية إذن من كأس العالم وفجر الأحد لقاءات الليلة السبت وفجر الأحد نذكر في المجموعة الخامسة ألمانيا تلتقي الكوت ديفوار التحكيم سيكون للباراغواياني خوان غابرييل بينيتيز. الإكوادور تلتقي كوراساو التحكيم سيكون للصيني ما نينغ. المجموعة السادسة منتخبنا الوطني التونسي يلتقي اليابان ذكروا فجر الأحد التحكيم سيكون للروماني استيفان كوفاتش. المنتخب الهولندي يلتقي منتخب السويد التحكيم للإنجليزي مايكل أوليفر. في أخبارنا الوطنية البارحة غلق باب الترشحات لرئاسة نادي البنزرتي دون ورود أي قائمة وبالتالي يمشي تم إلغاء الانتخابات والدعوة لجلسة جديدة في أجل الأقصى شهران من تاريخ يوم الأمس. ذكر أن الجلسة العامة التقييمية والانتخابية كانت مبرمجة ليوم 25 جوان. المدافع المحوري جياب الصالحي جدد عقده مع نادي ديالي العراقي لمدة موسم واحد. ذكر الصالحي شارك في الموسم المقضي مع ديالي في 29 لقاء وسجل هدفان وساهم في هدف. هذه أخبارنا في الرياضة أخبار المونديال أكيد بكل تفاصيلها انطلاقا من الساعة 9 في ساعة مونديال.
0: شكرا ربي نواصل طبعا في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي.

رجعنا لكم مستمعينا 8:04 إشارة التوقيت استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. نهاركم زين، مواصلين معكم ديما في صوب حياتنا، ومرحبا بكل شكون التحق بينا في الاستماع. اليوم شتغيب علينا مختصة في التغذية العلاجية مدام أماني بن جميع، إن شاء الله تكون حاضرة معنا خلال الأسبوع القادم بإذن الله. لكن نحن مواصلين طبعا في فقرتنا الصحية الصباحية، نتحدث عن الصيام المتقطع. هذية الصيام المتقطع اللي فيه فوائد صحية كبيرة برشا، واللي برشا ناس يتبعوا فيه ومواظبين عليه ومحافظين عليه، وعطاهم نتائج هامة بالنسبة لصحتهم العامة. هو الصيام المتقطع هو نمط غذائي يعتمد على تحديد فترات معينة لتناول الطعام، وخلال فترة زمنية محددة من الساعات وإلى الأيامات يتبع الشخص نظام غذائي طبيعي. وقت نهاية الفترة هذه يتحول إلى تناول عدد قليل جدا من السعرات الحرارية أو لا يتناول أي شيء، وذلك يسمى بالصيام. صيام متقطع يكسب الجسم فوائد صحية، وفي طرق مختلفة للتنفيذ، وتستمر فترات الصيام لعدة ساعات وساعات حتى ليوم كامل. الصيام المتقطع طبعا عنده فائدة صحية، لأنه يخليك تتناول تقريبا 25% فقط من السعرات الحرارية المعتادة في اليوم، كما أنه يخليك متقيد بنظام طعام صحي خلال يوم كامل. والصيام ينجم يوصل حتى ل 16 ساعة يوميا. الصيام المتقطع عنده مؤشرات طبعا صحية على المدى القصير، وتشمل سكر الدم والوزن والكوليسترول والضغط والالتهاب المزمن. كذلك عنده أثار صحية على المدى الطويل مرتبطة بالصحة العامة، وتخلي هذايا يأثر على الأمراض المزمنة وعلى الأمراض الصداع وتقلبات المزاج أيضا، وينظم الهرمونات داخل الجسم ويجعل الجسم أكثر صحة. النظام هذايا الأكيد اللي يختار النظام هذايا واللي يتبع النظام هذايا لابد أنه يرجع إلى المختصين في التغذية حتى يتابعوا معاه النظام هذايا، وحتى يحددوا له طبعا الفترة أو المدة الزمنية اللي نجم يمارس فيها الصيام المتقطع. وديما بالصحة والسلامة ليكم الكل مستمعينا.

يقطفنا ظهر الثوب.

كان هذا علي الرياحي مستمعينا. الدنيا تضحك طبعا الصبحية ديما هكا محليها كي تبدأ بالتمسيبة والضحكة، إن شاء الله ديما هكا زاهين وفرحانين وخاصة في بدايات اليوم. الأسبوع القادم كيما اليوم السبت 27 جوان، المستشفى الجهوي بجوجيس باش ينظم يوم مفتوح لعلاج أمراض القلب عند الأطفال. هذا باش يكون تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة في مدنين، مع بالاشتراك مع جمعية طب القلب والأطفال. طبعا دعوة موجهة من المستشفى الجهوي بجرجيس للراغبين في التسجيل إلى ضرورة الاتصال بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى خلال حصص العمل الصباحية قبل انطلاق طبعا التظاهرة هذه اللي باش تكون نهار السبت الجاي 27 جوان 2026.

كانت هذه الفنانة سعاد محاسن طبعا الغنية على البحر، والبحر محليه توا في بداية الصيف، والأكيد برشا استعدادات من البلديات الساحلية من خلال حملات تنظيف الشواطئ خلال الفترات هذه، من خلال انتدابات السباحين المنقذين، وسنة تقريبا في حدود 350 سباح منقذ على مختلف الشواطئ التونسية، إضافة إلى ترفيع طبعا نقاط الحراسة خاصة بالسواحل الأكثر إقبالا. هذا الكل كما قلت في إطار التحذير لصيفة 2026 وضمان سلامة المصطفين إن شاء الله، وبرشا استعدادات أخرى. وديما طبعا الحديث عن عقلية المواطن خاصة فيما يخص النظافة، فيما يخص زاد الحفاظ على صحته والحفاظ على سلامته. إن شاء الله صائفة تعدى يعني سلامات سواء على الشواطئ ولا زاد نتحدث لهنا سلامة حتى على الطرقات. ديما الصيف نقولوا الحركة، صيف الحركة والبركة، إن شاء الله إن شاء الله سلامات في كل مكان. 56 دقيقة بعد السبعة نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة للأخبار، ومواصلين معاكم في ورود الصباح حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وثمانية صباحا هنا من إذاعة تطاوين. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 11 صباحا بعد تسجيل اضطراب في توزيع المياه على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس نظرا إلى العطب الطارئة على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزهرات. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بير شماخ بجريس فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجريس. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه من المنتظر إعادة المياه تدريجيا اليوم ابتداء من 10 صباحا على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجريس وسيدي مخلوف. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في العالم، أفاد مراسلون بأن المحتل الصهيوني نفذ صباح اليوم غارة على بلدة جنوب لبنان رغم زعم سفيره بواشنطن إيقاف وقف إطلاق النار. هذا واستشهد 18 شخصا على الأقل أمس وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. في المقابل، أعلن المحتل الصهيوني عن مقتل 4 عسكريين صهاينة بينهم قائد كتيبة مدرعة وإصابة 17 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. إلى اللقاء.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنب يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: تسعة دقائق بعد الثمانية، مرحبا بكم مجددا مستمعين مواصلين معكم في صبحيتنا. رجعنا بإليسا لولا الملامة، غنية ياسر حلوة مزيان هديتنا ليكم. الناس الكل اللي التحقت وينا في الاستماع، استماع لإذاعة تتوين والمنوعتنا الصباحية، وتوقيت طبعا للتعرف على أحوال طقس اليوم. ومعنا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مدام سعيدة بن صالح. مدام سعيدة صباح النور.
1: صباح النور أخت الهيم، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: أهلا وسهلا. طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله.
1: أي إن شاء الله. بالنسبة طقسنا اليوم والأيامات القادمة من هنا حتى يكشي نهار الاثنين تقريبا، يعني استقرار في العوامل الجوية، طقس عامة صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق. اليوم الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كنا سجلنا بلح 36 درجة كحرارة قصوى في تطاوين، يوم ننتظر تقريبا 35 درجة كحرارة قصوى، يعني استقرار في هذه الأيام في درجات الحرارة. ريح اليوم من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وبالتالي البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وخلي الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. وننتظر جزء تتقوى الريح بآخر النهار في المناطق الغربية للجنوب مع دوائر رملية محلية. بالنسبة للغدوة الأحد تتواصل كما قلنا سحب قليلة بأغلب الجهات، ريح كيف كيف قطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تقعد قوية نسبيا بمنطقة سرات لكاريش البحار مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة في استقرار. اليوم الاثنين أيضا يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، واليوم الثلاثاء ننتظر تغير في الأحوال الجوية، يعني نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر في المناطق الغربية تشمل بعد الظهر بعض الجهات الشرقية. الريح تكون من القطاع الشرقي على كامل البلاد، والبحر قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا يعني في نفس المعدلات من هنا حتى يكشي نهار الثلاثاء تقريبا
0: إن شاء الله. طبعا طقس صيفي هو، فمش حرارة مرتفعة برشا، لكن نجم نقوله معتدل عادي،
1: يعني مش متوقعين موجة حر يعني هذه
0: إن شاء الله ربي يبعدها علينا.
1: إن شاء الله أمين يا رب العالمين. ما نتوقعوا ديما الحرارة باش تزيد، خاطر احنا داخلين على فصل الصيف ونعرفوا اللي جويلي هو أسخن شهر
0: أكيد
1: في العام، وإن شاء الله ربي يعطينا من تحملوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل شيء يجينا باللطف. شكرا لك مدام سعيدة، تحياتنا لك، نهارك زين.

0: رجعنا لكم مستمعين مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا وتوا طبعا فقرة اللي خاصة بالشأن البلدي في كل أسبوع كنتعرفوا على الأنشطة البلدية خلال أسبوع كامل وتوا كيما قلتم بكري تحذيرات برشا للصيف خاصة في المناطق الساحلية. واليوم معانا طبعا على خط البرنامج سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس. سي عبد الرؤوف صباح النور, أهلا وسهلا.
1: أخير وقتي مرحبا إلهام ومرحبا بكيف مستمعين زي عطا طويل.
0: عايشك, شكرا لك والحمد لله على سلامتك.
1: الله يبارك لك,
0: عايشك. عايشك شاء الله, كل شيء اللي يجي باللطف والأكيد. سي عبد الرؤوف ديما المجهودات متواصلة وديما العمل متواصل, ونحن في بداية فصل الصيف خاصة طبعا بالنسبة للبلديات الساحلية عمل كبير ما بين العمل اليومي وبين زادة التحضير للموسم الصيفي على الشواطئ, والكلمة ليك وبرشة تفاصيل من عندك, تفضل سي عبد الرؤوف.
1: شكرا لك على الاستضافة هذه. هو كما قلت النظافة راهو عمل يومي وروتيني, ثم رفع يومي الفضلات ثم تدخل يومي, لكن في وسط الصيف معناها المراد ما تكفيش. نعرفوا احنا جريس متقى سياحية,
0: أي
1: عدد الرواد نتاعها في الصيف يولي في الثلاثة في الأربعة بعض من الأيام العادية,
0: يزيد
1: سوى مواطنين بالخارج سوى أهالينا من المعتمديات تقريبا الجريس سوى من ولايات أخرى, كل زورة في الجريس إن شاء الله نحبوها تكون نظيفة وجميلة. هكاش لازم تكون تدخلات والأنشطة تكون أكثر من اليومية من العادية. قمنا في الأسبوع فارتنا سبت الفارت خاصة نعرفوا في المناطق الساحلية, قمنا سبت الفارت بتدخل استثنائي نقول لنا كبير على شط الكازينو, سواء من حيث الإنارة سواء من حيث تجميع وتكديس الأتربة في جهة الأتربة من الطرقات, سواء من تنظيف الشواطئ حملة كبيرة على تنظيف الشواطئ تاع شط الكازينو, سواء من تركيز حاويات عدد كبير من حاويات الكبيرة ساعة 770 لتر والصغيرة, كيف شام تدخل جميع المستلزمات نقول لنا الصيف في يوم الثلاثاء. كيف دخلنا بشط سوني, نعرف شط سوني عنده قبال كبير وعنده رمزية خاصة في
0: جرجيس,
1: كيف عملنا تدخل كبير شامل إزالة الأتربة تنظيف الشواطئ, كيف تركيز الحاويات الإنارة جميع ما يتم وقلنا ما يتطلبه, كيف حتى في الصيف إن شاء الله تكونوا حاضرين. أمس كيف دخلنا في بنفتايل, شط بنفتايل نفس التدخل بالآلات بتاعنا سواء اليد العاملة سواء التراكس والشاحنات, كنا بحق بحملة كبيرة خاصة نمسة بنفتايل اللي تعرفوا هي قرش الصخور وكل شيء دخلنا عليهم, جمعت البلاستيك جمعت الأوساخ المتنثرة من هنا على الشواطئ والحق القط استحسان, ثم زادة كيف خاصة نمسة معنا فما تكون مجلس محلي جا شارك بعض المواطنين, ثم نمسة نقول أنها تحسن في حتى في نوعية التدخل.
0: نعم
1: وإن شاء الله هي فرصة راهو نقول هكا واجبنا كبلدية مثال شكل المواطنين كما قلنا ديما دعوة بلطف وواحد يعاونوا بلدية يجوا عندهم حاجات يطيشوا في الحاويات يطيشوا في لوطة يحطوا فيها كياس بلاستيكية اللي نجي يعاونني, وإن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله تكون سنة جريس بالحق جميلة ونظيفة أكثر من العادة
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله طبعا هي من أجمل السواحل التونسية جرجيس, وإن شاء الله الإقبال يكون كبير وإن شاء الله تكون صائفة يعني تعدى فيها أجواء طيبة مع نظافة مع الحفاظ على سلامة البيئة وسلامة الأشخاص كذلك. ونعرف بكري حكينا شوية على السباحين المنقذين وطبعا البلديات والحماية المدنية على قدم وساق لتوفير عدد كبير من السباحين حتى نضمن سلامة المصطفين. شكرا لك سي عبد الرؤوف, نواصل ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح, نواصل بالأنغام وبعد باش نرجعوا بأحوال السوق مع زميلتنا هدى العلوي مباشرة من ميرث.

0: أحوال السوق. فقرة أحوال السوق اليوم من مارث، ومعنا على البر على خط البرنامج زميلتنا هدى العلوي. هدى صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور إلهام، أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك، نهارك زين.
1: يعطيك صحة، يعيشك. تحية أكيد لكل المستمعين والأوفياء، وكذلك لكل العاملين معك هذا الصباح.
0: يعيشك.
1: دونك أحوال السوق اليوم من معناها السوق البلدي بمارس تقريبا الأسوام ما تبعدش برشا على النهار الأربعاء. دونك السيناريو في حدود 2500، من بين 15100 و 2500. البصل كيف 15100، الورقيات 600، الفجل عندك دينار الربطة، الفول 2500 حتى 3000، الخيار 2000، البطاطا من دينار حتى 2500، فقوس 3000، الجنرية 2000، فلفل 4500، جلبانة بين 6000 و4000، القراع من 2000 حتى 15100، البتراز 2500، البدنجان 15100، والبوتزينة 3000. بالنسبة للسلطة زادة 3000، والطماطم من 2500 حتى 15100. هذه بالنسبة للخضر الهام.
0: أي
1: بالنسبة للغلال، نلقوا التفاح بين 3000 و9000، الفريز بطبيعة ثم اللي 5000 حتى 4500، الدقلة من 6000 حتى 2000، والدلاع والبطيخ بطبيعة وقته توا. دونك الدلاع الكيلو من دينار 800، والبطيخ من دينار 1500. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للدجاج في حدود 6500، البيض في حدود 7500. بالنسبة للحوم الحمراء بالنسبة للقعود 32 دينار، جدي علوش 45، والبركوس نعجة 38. هذه بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء. بالنسبة للأسماك، أنا ديما نحاول نقدم الأسماك اللي موجودة في مدينة الزارات بتبيعة حكم اللي هي مدينة بحرية وساحلية، لو الأسماك متوفرة تقريبا على مدار الوقت. دونك عنا القراض على 20 دينار، فما الشفاو على 7000، ثم مخلط على 7000، ثم سردينة على 5000، ثم الحمام على 15 دينار. تقريبا هذه الأسماك المتوفرة بالنسبة لليوم.
0: به واضح جدا. يعطيك صحة هدى.
1: في بقية المشوار إن شاء الله.
0: أي شنو الحركية في السوق في بداية اليوم؟ فما حركية، ربما ما زالت الناس لا توخر شوية، كيفاش؟ شنو الأجواء متاع مارث؟ خاطر فما ناس تفيق بكري، راهي كل بلاد، وكيفاش؟
1: ها باش نحكي لك الهام. هو في مارس الحقيقة السوق يكون يوم الأربعاء، فهمتي؟ السوق الأسبوعية يوم الأربعاء، لكن في سير الأيام دونك نهار الخميس ما يخدموش، انطلاقا من نهار الجمعة تبدأ السوق البلدي. يعني ثم المارشي اللي في وسط البلاد يبدأ معناها الخضارة يحلوا، تقريبا كل شيء متواجد. دونك عادة كما أيام الصيف، بحكم اللي معناها على طول النهار يبقى المارشي، دونك العباد ما تجيش بكري كما نهار السوق. خاطر نهار السوق يجيو بكري، خاطر السوق يكمل بكري. أما بحكم اللي المارشي موجود والحوانت وكل شيء، دونك يبقوا الحركية تبدأ تدريجيا معناها ترتفع النفق أكثر شيء العشيات بعد الأربعة، بعد الوقت ذاك تولي الحركية أكثر من الصباح بكري.
0: شكرا لك هدى، تحياتنا ليك. كانت هذه فكرة على الأسعار في سوق مارث. نهارك زين وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا 8:30 توقيت. طبعا مش نحكوا على جنينة وفيها النوار. نحن بدلنا طبعا توقيت بحكم عنا فعاليات كأس العالم 2026. توقيتنا الفترة هذه بش يكون توا 8:30، لكن بعد طبعا انتهاء هذه التظاهرة نرجع لتوقيتنا المعتاد في حدود 7:30 في ورود الصباح. معنا كالعادة سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، ومع هو اليوم الحديث بش يكون عن النخيل. سي وحيد صباح خير، أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا أختي إلهام، مرحبا مستمعي إذاعة تطاوين الكل من شمال الجنوب.
0: عايشك صحة التبحيرة، صحة الرياضة الصباحية ساعة، ونحن نشجع الناس طبعا اللي موجودة على السواحل وحتى في المناطق الداخلية، البحر والجبل والبلايس المزيان الكل، ميساش الناس تخرج تعمل رياضة، وهذه من الحاجات المستحبة ومن الحاجات الباهية. تفضل سي وحيد.
1: أي يعطيك الصحة على كل حال، ونتمنى كل الناس اللي توصل في العمر تاع التقاعد يتغرم بحاجة يحبها هو، ويبنى وقته بحاجة حلوة كما احنا تو حاليا. يعني انا نحاول باش نقدم احسن ما عندي، واليوم اخترت لكم حاجة يعرفوها لج. مش حاجة، هي من تراث، هي تاريخ، هي تقاليدنا. ولات في الجنوب هي النخل.
0: صحيح.
1: النخلة.
0: صحيح.
1: والنخلة منش نحكي اكثر منكم انتم على شنو دورها في الحياة الاجتماعية وفي تراثكم وفي تقاليدكم وعاداتكم الحلوة، لكن انا باش نحكي الجانب اللي بتتر اللي ما تعرفوهوش برشا من الناس، والجانب الجمالي. احنا نحكيه على جنينتنا، نحكيه على جنينة في الدار، ونحكيه على جنينة في الشارع وفي البلدية الى غير ذلك. اليوم نفهم الناس الكل اشجار النخيل هو احد ركائز والعناصر الاساسيه لتهيئه الحدائق ولتسويق الحدائق، كان ذلك مع الحدائق الخاصه او الحدائق العموميه.
0: صحيح.
1: لانه ما انا نتذكر معناتها انا يعني كي قريت في اليونان معناتها معناتها التروازيام سيكل نتاعي او التاز نتاعي اشتغلت معناتها كانت على مقارنة متاع أشجار النخيل، يعني متاع 5 أشجار نخيل مختلفة المصادر مش من فرد. واليوم أنا نحب نقدمهم لكم. راهو نخل، راهو ليني اللي هو البوتانيست سويدوا اللي هو عالم معناتها الأول في علم النباتات، البوتانيست بطبيعة الحال بعد ابن سينا، خطر ابن سينا هو العالم الكل،
0: هو الرائد. نعم
1: بارك الله. نحكي على اللي يخدم على التاكسونومي، نخدم على البوتانيست هذا اللي يقول اللي من أعمق ومن أعظم مخلق ربي من العائلات النباتية هما العائلة تنخل وعائلة الزيتون.
0: النخيل الباسقات، وتذكرت رأي في القرآن العظيم.
1: الحمد لله مع البالماسيت أو لو تسمعوا لزاريكاسي تسمي مهما كان تسمي، أما النخيل أشجار النخيل أشجار الزيتون ما فهمناش فيهم عظمة، فيهم برشا فلسفة، في برشا تنوع وتجديد إلى غير ذلك. واللي نحب نوريه لكم في أشجار النخيل ناهيك كونه فما احنا راهو ما نعرفوش نخل، احنا نعرفو اذا كان طارت وجليها 3-4-5 انواع، هما ما بين 2500 و 2600 نوع. يعني خليني معناتها نأكد الانواع، هو الاسباس معناتها النمط، يعني النوع بركي نجم يعطيك 10 و 20 و 30 ديريفي انواع اخرى، انماط اخرى، دي فاريتي اخرى. فهمت؟ احنا اليوم باش نحكيو على بعض الأنواع الخمسة باش ما نطولش، معناتها ليفينيكس 3 أنواع، معناتها ليفينيكس داكتيليفيرا اللي هي تاع الجنوب اللي هي تاع التمر والدقلة إلى غير ذلك، البالميداتي واللي احنا واللي فما فينيكس آخر الفينيكس كاناريانسيس. على فكرة راهو ديما العبرة كونو فينيكس، الفينيكس هو ديما نقوله اللي اكتشف يسمي باسمه، ثم احنا نسميه النباتات على المكتشفين اللي اكتشف او على بلد المصدر، او كان ثم حاجة تري بارتيكولية في الشجرة نسميها. فار اكزامبل مثلا الفينيكس داكتيليفيرا، داكتيليفيرا جاي من كلمة دات، وبالتالي هذا النوع السبيس هذه فينيكس داكتيليفيرا اكتشفها ميز على الاخرين، وهي تتميز داكتيليفيرا كونها تعطي التات، ما نحكيش على اللي فاريتيه اللي دقلت النور
0: والانواع.
1: أنا نحكي على الشجرة الأساسية اللي إحنا نستعملها واللي تطلع وراي أصيلة الموطن. يعني إحنا متاعنا نحكي على نخلة معناتها تمشي مع المتوسط وخاصة شمال المتوسط. بالطبيعة لو بالميداتي من أحسن ما اللي بيزاجيت يستعملوهم في تزويق الحدائق قصوى، لأنه مش نوع الشارم نتاعه. الشارم تكونه عنده كلي في باراسول كي تقع تطلع على غصن برك، وانا ما عادش نحكيه غصن، نحكيه ستيب، نحكيه جذع ستيب، لأنه ما يطلعش منه منا أغصان كي من أشجار الأخرين، ما يطلع كان الفوقاني هذيك السحابه، وبالتالي فما كان بورجون برك يطلع عليه انت الجريد نتاعه. دونك شنو القيمة نتاع البالميداتيل فينيكس تاكتيليتيرا؟ كونه مزيان، والجدع نتاعو السيت نتاعو جويدة بالمقارنة البول دعمو اللي هو الفينيكس كاناريانزيس، نفس الفصيلة فينيكس كاناريانزيس. هنا فينيكس كما نقول المكتشف، كاناريانزيس مصدر نتاعو ليل دو كاناري، جزيرة الكناري، يعني الموطن الأصل نتاعو. وبالتالي الفرق ما بين فينيكس داكتيليتيرا وفينيكس كاناريانزيس حاجتين. حاجة الأولى العتقة أو الجذع أو ستيب، في الفينيكس كاناريانزيس خشينة، خشينة برشا، يعني موجودة في شارع محمد الخامس في تونس مثلا. والفينيكس داكتيليفيرا الجذع متاعه جوية أجيد ويطول أطول، طول أكثر. كذلك في البالم أو الجريد متاعه بالنسبة للفينيكس كاناريانزيس أخضر أكثر على الفينيكس داكتيليفيرا. الفينيكس داكتيليفيرا اللي موجود في الجنوب تلقاه هاتي الأرجنتي شوي، أنا من بعيد نعرفه الميزو اللي في زاجيس يعرفه، يقول لك هذيك كاناريانزيس خضراء ناصعة، والفينيكس داكتيليفيرا ماشية للأرجنت شوي. دونك هذوما الأنواع متاع الفينيكس كاناريانزيس عندهم الباجة، راهم فما برشا شتوت في العالم الكل، في إسبانيا، في اليونان، في برشا بلاد شتوت وكل مزروعين كلهم نخل.
0: وبالتالي
1: ثم نخل على الشتوت، على السباخ، على كل ما هو زون ماريكا جوز، معناتها المناطق الرطبة، فهمت؟ شط الجريد إلى غير ذلك، فهمت؟ هذوما أنواع نستعملهم برشا إحنا في الزينة، ولكن ما همش وحدهم، لازم نفهم. وإحنا قلنا 2500-2600 نوع، تعرفوش اللي نواد كوكو اللي إحنا نشريوه، نواد كوكو هو نوع من خل. دونك لو كوكوتي هو نخلة. دونك كيف فما مزيان برشا، فما نوعين من الكوكوتي، فما الكوكوتي فما الاريكاستروم، اللي هما انماط موجودين في البلدان الاستوائية، يعني في البلدان اللي هي في افريقيا او في استراليا، وهذاك علاش احنا نواد كوكوجي من المناطق هذيك، فهمت؟ دونك ولكن احنا دخلناهم في العالم نتاع البيزاج، ويعطيو حاجه جديده موجوده عندك بدل ما نصور الكل.
0: صحيح، تصاور برشا مزيانه.
1: اي ودونك ديما احنا في الجرد نحاولوا باش نعطيو اناتر البيزاج، وراهم ديما نقول راهم لي بالمي الكل يتاقلموا مع المناخ نتاع السخانه نتاعنا، شح المياه راهو من عجائب الدنيا. علاش انا نقول ليني واحنا الحمد لله عنا نخل، راهو نخل عنده ميزه على الجر الكل، كونه سيستم راسينير او الجذور العروق نتاعو. دونك لي راسين نتاعو حلوين برشا. كيفاش حلوين؟ احنا نعرف الشجره عندها الجذع نتاعها الرئيسي، ثم يتفرع عليه جذوع اخرين. نخل عنده دي فيلامونتو، ما نعرفش انا ديما نقول معناتها تعرفوها كل المقارونة سباجيتي نمرو خمسة كل منقومة في الوسط كرسينا هذيك هي. يعني كيما الشعر متاع بنيادم، ولكن جعب ومنقوبين، هذيك القيمة متاعه كونه هو يمتص الماء من الأعماق ويعمل فلتراسيون ينحي الملح. وهذيك علاش نشوفوه في البحر، نشوفوا في المناطق السخونه كيما في الجنوب وفما الملح.
0: عندها خصوصيتها النخله،
1: وعندها
0: اسرارها وعالم كبير برشا.
1: عالم كبير.
0: يعطيك الصحه سي وحيد. اكيد يا

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايت تيك. اليوم الحديث على تيك توك، التطبيق اللي بدا بفيديوهات رقص وتسليه قصيره وتفرع. تو نتحدث في 2026 الى واحده من اكبر نقاط الصراع التكنولوجي والجيوسياسي اللي صاير ما بين اقوى زوز دول في العالم، تحدثوا على الصين وامريكا. القوة حسب ما اخر احصائيات ترجع لثورة الخوارزميات اللي تخدم فيها تيك توك. تفوق مرعب، فهم السلوك البشري والتحكم في انتباه ملايين المستخدمين وتوجيه اهتماماتهم بذكاء اصطناعي قوي برشا. من جهة اخرى، المخاوف الامريكية المتصاعدة، مشكلة امريكية بركة، ولكن كل الدول اللي قاعدين يستخدموا المواطنين متاعها في منتج شركة بايت دانس، ونتحدثوا على تيك توك الصينية من استغلال البيانات هذه. سلاح قوة ناعمة، تحول تيك توك من منصة فضاء ترفيهي إلى ساحة معركة عالمية وسياسية قادرة على تشكيل وعي وتوجيه الجيل الجديد والتأثير على الرأي العام العالمي. ورغم حرب التشريعات والحظر والقوانين، إلا أن التطبيق قاعد يعمل في أرقام كبيرة برشا وقاعد يحقق في نتائج. رغم كل الحظر الأمريكي والأوروبي، إلا أنها قاعدة تخدم بخوارزمية قوية برشا لليوم غير قادرين على منافستها بقية المنتجات ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: اي تك مع اريدو الربح والفرجه الرخله. خذ لوف فيبر بوكس والا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بين بلاش. اللعبه غير مسمى للشراء، صالحه حتى 30 جوان.
2: اريدو، طور عالمك.

0: رجعنا لكم مستمعينا تسعة غير بعد اللي يسرع الوقت. الناس اللي فاق التوى طبعا ولو انه في الصيف تتسمى فيقة مخر شوية، لكن بيسالش فما ناس تسهر وناس تبع في المونديال طبعا ماتشوات مخر شوية أكيد رأي فما ناس تفيق مخر وكهو توا نسق العائلات تتبدل بحكم المونديال، لكن اليوم إن شاء الله نسق آخر إن شاء الله فرحة كبيرة في الديار التونسية، وهذه بداية الفرحة لبرشة عائلات والبرشة أتلام. دي ربي يوفق الجميع، هذية ما نقوله دي ما نقوله رأي النجاح في الحياة فيه برشة طرق وبرشة مسارات، وهذه كلمتنا ونصيحتنا للناس الكل. توا وقيد طبعا صابرة معانا كالعادة على خط البرنامج شيف صابرة وبرشة مقترحات. مرحبا بيك صابرة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك، تحية ليك وتحية كل العاملين، إن شاء الله يا ربي نسمع دغلطة في
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله فرح للمهد الكل،
0: ربي يوفقهم الناس كل ورب ينجح الناس الكل
1: يا رب.
0: طبعا صابرة كالعادة اليوم مجموعة من الأطباق، نعرفش البداية باش باش تبدأ، تفضلي.
1: باهي اليوم باش نبداو طبق عنا صدر دجاج محشي ومعاه الغرنيتير تاعو.
0: اي
1: ناخذ اول حاجه باش ناخذ شرايح من الصدر تاع الدجاج، وباش ناخذ كعبه بطاطا
0: بي
1: باش ناخذ ملح بالتلقح شويه زيت تونه وشويه حطب سايح باش نسوخو به الدجاج تاعنا. نجم نحط شويه مسارد زاد كيف يسوخو شويه قارش، هذا هو الخليط اللي نبدا به الدجاج تاعي. باش ناخذ شرايح فرماج مدوريلا جبن وشوية معدنوس. بالنسبة للدجاج كما قلت لك هذيك الملح في التلقح شوية زيت شوية نعناع وإلا كل واحد نحق وإلا زعفر كل واحد شنو يحب النكهة تاع الدجاج تاعو.
0: اي
1: وشوية مطارد هذيك وشوية عصرة قارص باش ندهنو بهم أكل الدجاج تاعنا ونخليه شوية فصلة صحة هذيك باش يشرب المطعم.
0: به
1: بعد باش ناخذ الدجاج تاعنا ونحطو فوقو الجبن هذاك التوابع هذاك الكبار، نحطو ندهنوه بالجبن ونحطو فوقو جبن مازوريلا وشويه معدنوس ونروليهم روليه ونحطهم على السيره. باش ناخذ انا الطبق اللي باش ندخلو الفوشه باش نحط فيه شرايح من البطاطا وندهنهم شويه زيت، نحط لهم شويه زعتر وشويه ملح فلفل اخضر، نفرشهم في البطاطا مزبوطه ونحط فوقهم الصدر تاع الدجاج اللي روليتهم هذوك ما غير ما نعملو لهم خيط لحتى شيء، المهم القفله تدخل اللوطه حتى هما تكون شرايح مش كبار برشا. نصفهم فوق الطبق هذاك ونغطيهم بابي كويسون ونحط فوقهم بابي لامينيو ندخلهم للفوق نخليهم يهزوا مثلا نقول وحنا تاع غربه. شوفوا الدجاج تاعنا طاب، نحيو البابي كويسون خلوه ياخذ لون مزيان وبعد نهاردو نخرجوه نحطو فوقه شرايح فرماج ونحطو شوية مادوريلا وشوية معدنوس دوبش يدوب الجبن ونخرجوهم. تنجم تقدمو مع روز أزعار، تنجم تقدمو مع سلطة روز، تنجم تقدمو مع مقارونة زعرة، هذا يخليه لكم اختيار لكم انتوما كل واحد شنو يحب يقدم حتى مع سلطة وشوية
0: حبيبي كهوا نخففو خاطر
1: حصلت على بق مزيان.
0: به يعطيك الصحة. تسلم تسلم الأيادي صابرة.
1: هذه الكلمة لازمك تقولها لي كل حصة حتى المستمعين بتاعنا راهم يلاحظوا في كل شيء، قالوا لي عندك جمعتين ما قلتليش تسلم الأيادي.
0: عندهم الحق عندهم الحق، وهذا دليل أنهم أنهم يسمعوا.
1: بالمصرية نحب نقدم لهم التحية وسلموا عليها الكل، قلها بارك الله فيك على دقة الملاحظة ويعني تتبع فينا يعني فهمت
0: صحة والله
1: مستمعة وفية وتحب اللبولها طلبها.
0: ايه؟
1: اللي جاتني حتى للدار مرتين تحب ايه؟ على الكرواسون
0: ما يسيلش وقيت هو راه محليها في العشويات
1: الكرواسون ترى تسمع فيه. بالنسبة للكرواسون باش ناخذ كيلو فارينة باش ناخذ معاه 150 غرام سكر عادي باش ناخذوا زوج بكوات خميره تاع خبز باش ناخذوا 100 غرام عظم، هنا راهو بالغرام يعني مقابل كعبتين عظم لكن احنا باش ناخذوا بالغرام. باش ناخذوا معاهم 100 غرام زبده
0: اي
1: باش ناخذ معاهم 100 غرام حليب و 280 لكافه 100 غرام ماء. بالطبيعه ما ننساش الملح عندي 18 غرام ملح.
0: بيه.
1: اللي يحب يعمل المحسن تاع الكرواسون 1 غرام في الكيلو. بالنسبة لزبدة التوريق يعني اللي باش نعملوا بها الفيتاج اللي هي 500 جرام 600 جرام زبدة. وعندنا الشوكولا اللي يحب يعمل يعني كما نقولوا احنا كرواسون بالشوكولا
0: اي للبنة اي
1: كما تنزل تعمل بكريم باتي كما تنزل تعمل بكريم كلو باش احنا نشيل الفاتة ويكا
0: باه.
1: اول حاجة راهو الكرواسون سنسيبل برشا يلزم يكون باللابو يعني بالبلاصة اللي تقدر تعجن فيها وبالعجينة وبالعجينة ما يلزمكمش تحطو 55 درجة خاطر الكرواسون باش يخمر وخاطر تعجن فيه وتسخن العجينة ما بعدش باش تطلع في الخدمة. يلزم كل شيء يكون بارد حتى الماء اللي باش تعجن به يكون الكرواسون بارد والحليب يكون بارد
0: باه.
1: ويلزم الفرينة ساعات تكون باردة زادة حتى تحطها في الفريجيدير
0: هذي باش تعطيك كرواسون مزيانة اي
1: فوالا. من ضمن الاسرار اللي باش نجم فوق الكرواسون باه اول حاجة باش ناخذ الفرينة نغربلوها باش نحطو فيها بلاصة نحطو فيها السكر بلاصة نحطو فيها الملح وبلاصة نحطو فيها الخميرة يكونوا بعاد على بعضهم نخلطوهم ومن بعد نضيفو معاهم العظم ونضيفو معاهم السكر حطينا السكر احنا دا نضيفو العظم ونحطو الماء ونحطو الحليب ونعجنو العجينة بتاعنا. لهنا راهي الكرواسون تحب العجنة تعجن مليح مليح مليح نعجنو العجينة بتاعنا مليح وفي وسط العجنين نحطو أكل 100 جرام زبدة نحطو بشوية بشوية ونعجنو حتى نكملو الزبدة اللي عنا. كملنا العجينة بتاعنا نلفوها ونحطوها ترتاح في بلاصة باردة بعد نجبدوها نكونوا حتى
0: مش بلاصة باردة مش معناه باش نحطها في الفريجيدير في بلاصة باردة
1: لا مش نحطها في الفريجيدير ترتاح ربع ساعة في الفريجيدير وإلا حتى في الكونجيلاتور إذا كان الدنيا سخونة. بعد نخرج الفاتة بتاعي باردة نكون حضرت المارغرين بتاعي في ساجة هذيك نشكلها على شكل مستطيل العرض بتاع الفاتة تحلها يعني قد تبدا العرض بتاعها وتطرحها كاري وتكون لا هي طرية برشا ولا هي يابسة برشا تمشي بعد بوديت الفاتة بتاعك
0: بتاع العجينة
1: بعد تحط لك الزبدة هذيك تخرج بتاع الفاتة هذيك تحلها على رخامة بالطول وتاخذك الزبده اللي حضرناها في قطع التوريق نحطوها في الوسط ولفوا عليها الجناب يعني تكون الزبده في الوسط العجينه منا ومنا لفوها مستطيل فلا تكون فكره واضحه
0: لا واضحه اي
1: باه. بعد باش ناخذوا الفات هذيك باش نطرقوها بالقلقال بشويه بشويه خاطر هي فيها الزبده لهنا انا باش ندخل الزبده في الفات ما زلت نورق نقعد ندخل في الزبده هذيك في الفات حتى نراها الزبده كل دخلت نحلها كيف على شكل مستطيل ديما تكون بالطول الباس محلولة وبعد باش نورقها تويكا قدش توريق الكرواسون كرواتور يعني ثلاث مرات باش تطبقها وإلا تعمل ما نحبش نصعب عليهم دوبلي وسامبل خليهم الفطور ثلاثة وكهو باش نطبقها على ثلاث مرات. كيفاش باش نطبقها باش ناخذك الباس هي محلولة هكا باش نطبقها على ثلاثة يعني تكون عندك ثلاثة طبقات والحلة اللي تبدأ في الطبقة ديما تكون على اليمين على اليسار انت أيه. من راحة يدك تحل الباتر بتاعك وكل ما تحلها ترتاحها اقل حاجة ربع ساعة اربع دراق في الفريجيدير وتخرج وتعاود نفس الطريقة بتاع اللي حليتها في كما الاولى كما الاولى يعني بيه. يعني الطريقة الاولى اللي تتهيلكم تحلوها ثلاثة مرة في الثالث مرة باش تحل الكرواسون بتاعك تحل الكرواسون تحلها مش جويدة الباتر تحطوهاش خلوها خشينة شوية خلوها في شكل مثلث طويل يعني عريضة شوية من فوق وشوية تبدا يمشي من اللوطة بعد تاخذك المثلث هذاك تطرحه فوق الرخامة زيد تجوده
0: اي
1: كان تحب تحط له شوكولا تحط له ما كانش تحبه سامبل هكيكا تقعد ترولي فيه وتحطه بعيد على بعض الكعبة بعيد على بعضها وتبيته في الكونجيلاتور ومن غدوة تخرجه قبل ما تطيبه باربع خمسة سوايع خليه يخمر قبل ما تدخله للفور تدهنه مزابينا فشفاشة
0: تدخل
1: فيها شوية حليب وهو أكثر عظمة رشوا عليهم رشين خاطر ما عادش يتمس الكرواسون كي يخمر وتحطوا يتيب على درجة حرارة 180 درجة يتيب الكرواسون تاعك ويخرج تدهنه بشوية نباج تقصيته شوية ماء
0: أيه.
1: وتدهن بيه شاكيك اللقة هذيك تنجم ترش عليه شوية دوز شوية حاجة ولا تخليها كيكة فلا كل بيت الدعوة يا أمان وان شاء الله تعملوا جدا وقولي للداء.
0: ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه والله معناها فرصه هي ديما.
1: تحيه ليها، تحيه للاغاني الكل ليها الكل
0: اللي. ان شاء الله ان شاء الله نهدوها الامال ولكل مستمعينا وليك صابره طبعا. ان شاء الله نهاركم زين الناس كل. تسلم الايادي، يعطيك الصحه. شكرا سيف. شكرا ليك طبعا على الاطباق الحلوه والمزيانه هذيا، كفرصه ديما نقولوا حتى البنوتات يدخلوا طبعا الكوجينه ويجربوا الحويجات، يبدوا بالحويجات هذيا حلويات هكا وكرواسون.
1: ما تنجم تحضروا
0: وتبنيوا
1: وقت اللي حاجتها تخرج وتطيب لصغيراتها.
0: نجم معلش ليه تكسح صابرة. شكرا ليك طبعا، ومع صابرة نوصل لنهاية المشوار الصباحي معاكم مستمعينا. بقالي نقول لكم إلى لقاء الناس كل، أجمل التحية من عندي، من عند أحسن، من عند حبيب، زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا في قسم الرياضة. إلهام نقول لكم يوم سعيد على الجميع.

0: إشهار.
1: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا.
0: إشهار
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار
4: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من 11 صباحا بعد تسجيل اضطراب في توزيع المياه على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمراسن، نظرا إلى العطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزرات. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بير شماخ بجرجيس، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيس. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تمسكها بتنفيذ إضراب قطعي في 23، 24، 25 من جوان الجاري بسبب عدم الزيادة في الأجور. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. في جنوب لبنان، الدفاع المدني يؤكد استشهاد جندي في الجيش اللبناني بغارة صهيونية على بلدة كفر رمان. شكرا على المتابعة. أحسن في معرض الصحافة، ثم رباب في ساعة مونديال. إلى اللقاء.
5: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تساءلت: الاتفاق الأمريكي الإيراني، نهاية حرب أم إعادة إنتاج أسباب الصراع؟ وتضيف: الأمن الإقليمي يتأثر مباشرة بدمج إيران في المعادلات إذ تصبح جزءا من منظومة الاستقرار، ما يفرض على الخليج إعادة التفكير في رؤيته الأمنية. وما انتهت إليه المواجهة الأخيرة لم يكن انتصارا كاملا لأي طرف، بقدر ما كان إعادة إنتاج لتوازن جديد يقوم على توازن الضعف أكثر مما يقوم على توازن القوة. بدورها صحيفة القدس العربية ترى أن الالتزامات في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا توحي باستنتاج مفاده أن إيران كانت لها اليد العليا في صياغة مذكرة التفاهم، وبالتالي يرجح أن تكون قد تمكنت من فرض شروطها على الولايات المتحدة التي بدت أكثر احتياجا إلى التوصل إلى اتفاق بسبب الفشل الذي منيت به حين حاولت تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية. في السياق ذاته، صحيفة الأيام الفلسطينية ترى أن المكاسب المتوقعة من الاتفاق على المدى القريب والمتوسط لن تتحقق على الأغلب. والدرس العربي الأهم من هذه الحرب هو أن القوة الأمريكية ليست قدرا لا يرد، وأن واشنطن حين تواجه كلفة استراتيجية عالية تبحث عن المخارج لا عن الانتصارات المطلقة. ونختم بصحيفة رأي اليوم والتي تقول: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب منذ أيام على هامش قمة مجموعة الدول السبع عن شكره للرئيسين الروسي والصيني لحيادهما بشأن إيران. لذلك يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمارس حيادا أيضا إزاء أوكرانيا وإسرائيل، وإذا انتقال العالم إلى التعددية القطبية، حيث يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن تأجيج التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا وبحر الصين الجنوبي وأمريكا اللاتينية وغيرها من البؤر التي تواظب الولايات المتحدة على التدخل في شؤون دولها. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.
3: الإذاعة تطاوين.
0: تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 للعشرة متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطوير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع. ساعة مونديال من السبت للخميس يومين على موجة إذاعة تطوين من 9 للعشرة. المنتخب الوطني التونسي في ثاني المواجهات تحت إشراف فيرنار. ثاني المواجهات بشكون الأولى تحت إشراف فيرنار يوم الغد الخامسة صباحا في ملاقاة المنتخب الياباني. كيفاش إذن بشكون تشكيلة المنتخب؟ هل فما تغييرات على مستوى المراكز تشمل حراسة المرمى أو الهجوم؟ إن شاء الله أكيد باش نحكو على منتخبنا الوطني التونسي والمواجهة الثانية في هذا المونديال أمام المنتخب الياباني. المنتخبات أو البلدان المضيفة للمونديال ترشحت، ثلاثة منتخبات ترشحت إلى الدورة القادم. وفوز عربي مهم جدا البارح للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي اللي فاز بهدف لصفر يخليه تقريبا نجم نقوله بنسبة كبيرة في الدورة القادم من مونديال أمريكا كندا والمكسيك. كوتش ضو، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
6: صباح النور أختي رباب، كيف مستمعي ومشاهدي راديو تطوين وكامل فريق التقني.
3: كما تعودتوا إذن معنا كوتش ضو إن شاء الله باش يكون وباش يرافقنا في التحليل كما تعودتوا إذن في سوعة مونديال من الساعة 9 إلى حدود الساعة 10. هات كوتش ننطلقوا بالحديث عن الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي واللي كان متوقع جدا.
6: صحيح، المنتخب المغربي البارح أكد القيمة الفنية للفريق هذا والقيمة الكروية للمنتخب المغربي. شفنا حتى في جدول الترتيب للاتحاد الدولي لكرة القدم يتواجد في المركز السادس عالميا، هذا شيء معناه كبير برشا. الأداء متاعه المباراة الثانية في المونديال، عرف كيفاش يدخل المنتخب المغربي في 70 ثانية لعب يمضي الهدف الأول، يمضي هدف الانتصار الأول العربي والانتصار الثالث الأفريقي. لأن المنتخب المغربي عرف كيفاش يدخل المونديال هذا بنتيجة إيجابية وأداء مميز جدا أمام المنتخب البرازيلي. أكد البارح الأداء وقيمة المنتخب المغربي والقيمة التسويقية للفريق هذا والقيمة الفنية لكافة لاعبيه، الشيء هذا يتأكد ويضمن بنسبة كبيرة مروره للدور الثاني بعد حصوله على 4 نقاط. منتخب المغربي عنده نعرفوه صاحب المركز الرابع في المونديال الفارط، صاحب مركز ثاني في المونديال في الكأس الأفريقية. معناه لهنا المنتخب المغربي داخل المونديال هذايا بشخصية فريق منافس بجدية، مع الزاد البشري اللي عنده، مع الإطار الفني الكفء المتوفر في الفريق، مع الظروف الكبيرة للمنتخب هذايا، القيمة التسويقية للفريق، اتأكد النتائج اللي هو يحصد فيها في الفترة الأخيرة.
3: منتخب المغربي أكيد ما زلنا باش ننتظروا منها الكثير في مونديال 2026. قلت في مركز سادس على مستوى عالي، وفهم إمكانية يعني باش يطلع يصعد للمركز الخامس.
6: صحيح، بعد فوز البارح معنا منتخب المغربي باش يوصل للمركز الخامس في نهاية الشهر. نعرف اليوم الفيفا حسب النتائج اليومية للمونديال قاعدة تعمل في تحليل ظرفي. شفنا النتيجة الإيجابية هذه المنتخب المغربي قد تحط 4 نقاط فارق على المنتخب اللي يتجاوز بها المنتخب البرازيلي في المركز الخامس. وكيف كيف نعرف أن تنتظر مباراة ثالثة أمام منتخب هايتي اللي نقوله أن المنتخب المغربي باش ينجم يوصل بها النقطة السابعة في المونديال هذايا ويوصل بها الانتصار الثامن في المونديال. إن شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق.
3: منتخب هايتي لجانب منتخب تركيا اللي غادروا رسميا المونديال.
6: أكيد اليوم المنتخب التركي حسابي معنا حظوظ ولت طائلة وضئيلة جدا. هايتي كيف بعد زوز هزائم متالية. كرة القدم هذيك هي ممكن منتخب الهايتي ثاني مشاركة لي، منتخب التركي بعد غياب طويل يعود للمونديال، كنا ننتظر شيء أفضل من شهرية خاطر شفناه قدم تصفيات أوروبية على مستوى عالي، لكن ممكن دخوله للمونديال ما كانش كما يلزم. هزيمة البارح أمام باراغواي شيء هذي اللي شتت حظوظ وكل من فريق التركي والفريق هايتي.
3: باش نحكوا بعد شوية عن المنتخب الوطني التونسي. أكيد احتفلنا بمنتخب المغرب أول منتخب عربي وأول انتصار كان البارح للمنتخب المغربي. قلنا المنتخب المغربي الكبير يعني المتوقع أنه بيشمشي إلى الأمام في هذا المونديال. باش نحكوا عن منتخبنا الوطني التونسي. كنتش تتوقع يعني تغييرات كما أحكيت في المقدمة على مستوى تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي، خاصة أنه حسينا وخاصة من خلال الندوة الصحفية ومن خلال التحضيرات أنه فما تكتم كبير على مستوى التشكيلة اللي باش تلعبها من المنتخب الياباني.
6: صحيح، هنا ممكن دخول الإطار الفني الجديد بريادة رينار، معنا شفنا المنتخب التونسي قاعد في تحضيرات حثيثة، قاعد يشتغل، شفنا فما تكتم صحيح، لكن هذاك هو أنه لازم كل اللاعبين يكونوا على نفس المستوى وعلى نفس نقولوا احنا المسافة من الجدية في العمل، اللاعبين كلها معنية بالمشاركة، لهنا ترفع في درجة التركيز، ترفع في درجة الحضور الذهني والبدني والفني، تخلي كل اللاعبين على استعداد كامل، هذا يعطي إلا ثقة للاعبين ويعطي الفريق إمكانية أنه بشي ينجم يدخل مقابلة هذه بتركيز جيد. شفنا أن تذبذب الغياب التركيز في المنتخب في المباراة الأولى اللي خلاه يدخل مقابلة في دخول سيء، اللي خلاه يخسر عديد الثوابت. إن شاء الله التركيز هذايا ويكون المدرب على ذمته جميع اللاعبين واللاعب الجاهز اللي شافه المدرب ويمشي مع أفكار ومع قيمة المنافس متاعنا يكون هو جاهز ويعطي 100% من المستوى متاعه حتى أنه يرتقي مستوى المنتخب به، هو يرتقي الأداء الفردي والجماعي اللي خلينا النجم نحقق نتيجة إيجابية.
3: باش نسمعوا الناخب الوطني هارفي رينار اذا في تصريح بعد في الندوه الصحفيه قبل مباراه المنتخب الياباني.
7: Japonaise, il va falloir être parfait collectivement, je le répète encore une fois. Les respecter, respecter cette équipe japonaise mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
3: هذا هيرفي رينار إذن يحكي على منتخب اليابان، منتخب قوي، منتخب متماسك، وقال ما فهم حتى أعذار باش ما نعطوش وجه جيد في هذه المباراة، نقدموا الأفضل في هذه المباراة حتى نسوا الناس اللي تبع فينا أكيد عن الجماهير التونسية في الهزيمة الأولى.
6: أكيد هو مدرب بالندوة الصحفية متاعه كان إيجابي، كان عنده تحس قاعد يمرر في الثقة اللي عنده لكل المكونات المنتخب ولا حتى للجماهير، رسالة متاعه واضحة، هذه قيمة وشخصية المدرب اللي يحاول بالرسائل متاعه من ميساجه الأول شفناه كيفاش إنه يحاول يكون إيجابي، يحاول يغير. اليوم باش يكون فما توجه جديد، فما تجاوب باش يكون لاعبية هذه ننتظروه. هذاك علاش هو قال ما فماش علاش باش ما نقدموش مباراة جيدة أمام منتخب محترم ومحترم جدا. اليوم فما روح جديدة، أجواء جديدة داخل المنتخب، شفنا ممكن كما شفنا تصريحات، فما روح جديدة في المجموعة، فما تنافس، فما ثقة إن شاء الله ترجع في المباراة هذه، تعرف مباراة مهمة، مباراة الألف في المونديال مهمة تاريخيا في تاريخ كأس العالم، كيف مهمة في المشاركة الوطنية التونسية هذه باش تكون لازمها مقابلة عندها قيمة الرهان الرياضي متاعها عالي وعالي جدا باش يخلينا في المسابقة. نتمنى أن الثقة اللي عند المدرب هذه في التصريح متاعه وتمر للملاعبين، نعرف منتخب الياباني منتخب محترم ومحترم جدا، يعرفوا منيح، إن شاء الله احنا نكونوا جاهزين على جميع الأصعدة وجميع المستويات.
3: هنشوفوا المنتخب الياباني ومدرب المنتخب الياباني شنو حكى على المباراة.
8: السيد رينار سوف أصبح لدى هذا الفريق مدرب ثان، السيد رينار سوف يخرج أفضل ما لدى لاعبيه، المدرب الجديد سوف يحفز اللاعبين من دون أدنى شك. وسيد رينار لديه شغف كبير. صاحبة الجلالة موجودة، ونظرا لأن هذه المباراة هي المباراة رقم ألف. نعم، شكرا على هذا السؤال. صحيح أن هذه المباراة هي المباراة ألف، وسمو الأميرة ستكون موجودة لتشجيعنا. نعم، إذن سنلعب المباراة وسنسعى إلى تحقيق الفوز لكي تتمكن سمو الأميرة من مشاهدة الفريق الياباني يفوز.
9: هذا التصريح إذن خاص بالمنتخب الياباني. إذن مدرب المنتخب الياباني أحكى في لول أنه منتخب التونسي بالمدرب الجديد أكيد باش يكون أفضل، أنه أكيد باش عملوا له ألف حساب. ثم الأهم بالنسبة لي هذا جيد إن شاء الله باش يكون إرضاء للسيدة الأميرة اللي باش يكون حاضر أميرة اليابان.
6: أكيد ممكن هو التركيز كان موجه للنقطة الثانية اللي هي اللي خارج، لكن هو قال احنا الانتصار هذايا لازمنا نفوزوا، معنا عندهم ثقة الفريق متاعهم، نعرفوا له المنتخب هذا يمر فترة انتعاشة كبيرة، قاعد يحقق في نتائج كبيرة برشا، لكن نعرفوا ان احنا تاريخيا مع المنتخب الياباني كنا فوزنا عليه في اخر مواجهة ما بيناتنا في اليابان بالذات. المنتخب هذا خطر، علاش المدرب حكى ان المنتخب التونسي باش يقدم مقابلة محترمة؟ خطر يعرف القيمة الفنية للمنتخب متاعنا. ممكن مرينا بجانب الحدث في المباراة الاولى بعد مباراة بلجيكا، الشيء هذا ممكن اللي غير من صورة المنتخب وغير الروح اللي كانت في الفريق، لكن هو عنده ثقة في الإمكانيات متاع المنتخب متاعنا واحترم كثير المنتخب متاعنا، وهذا مهم جدا من أجل الثبات ومن أجل نقولوا احنا يخلي الفريق متاعه مركز وما يخرجش من التركيز، خطر انك تستسهل المنافس ولا حاجة نجم تتيح في بياج خايبة تخليك ما تحققش نتائج إيجابية. الشيء هذا نتمنى ان احنا المنتخب التونسي كيف كيف الاحترام لموجه المدرب متاعنا واللاعبين للمنافس يكون احترام على المستوى الرياضي لا اكثر ولا اقل، اللي خلينا النجم نوصل الهدف متاعنا، وهو اهم شيء هو انه يتطور الاداء الفردي اللي خلينا نحقق اداء جماعي جيد لنجم وصلنا لتحقيق نتيجة إيجابية.
9: بعد شوية باش ناخذ الأرقام مع زميل هادي سياري، هادي اللي موجود أكيد في الاستماع لنا، ناخذ ومضة قصيرة مع زميلي أحسن ومضة نرجع بها لمتابعة ساعة مونديال. نذكر ساعة مونديال يوميا من السبت للخميس على موجة إذاعة تطاوين من 9 للـ10.
0: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 للـ10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطاوين
9: الإذاعة تطاوين، وتم في الاستماع إلى ساعة مونديال. بعد شوي إن شاء الله الأرقام مع زميلي هادي. هادي إذا كان موجود، هادي أهلا وسهلا بك.
10: صباح الفل رباب، صباح المونديال. طبعا أرقام المونديال خلينا نوجه قبل تحية لسي ذوقتات محللنا الفني ولكل السادة المستمعين والمتابعين لموجات إذاعة تطاوين. طبعا الأرقام تتواتر مع تواتر عدد الأيام في المونديال. حبيت نرجع شوي للجولة الأولى اللي فات أول أمس فجر الخميس. أرقام الجولة الأولى اللي عرفت 75 هدف في 24 مباراة مع 41 ورقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء، 15 فوز مع 9 تعادلات، هاتريك وحيد لميسي أمام المنتخب الجزائري مع 7 ثنائيات، أعرض نتيجة كانت 7-1 لمنتخب ألمانيا ضد منتخب الكراساو، وتعادل سلبي وحيد في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر. أغلب الأرقام كما تعرفوا تعلق عربي للمنتخب المغربي. منتخب المغرب يحقق أول انتصار للمنتخبات العربية في هذا المونديال لحد الآن بعد ما فاز فجر اليوم على اسكتلندا 1-0. كذلك ليلة رقمية تاريخية لإسماعيل سيباري اللي سجل تقريبا في زمن 71 ثانية أو دقيقة وعشر ثواني، كانت كافية لإسماعيل سيباري لافتتاح التسجيل ضد اسكتلندا ليسجل ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ المونديال بفرق 3 ثواني عن الغانية سامو جيان، كما أصبح أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال متجاوز بذلك مواطنه حكيم زياش. إنجازات الأسود الأطلس، لا تتوقف المغرب يعادل نيجيريا وغانا كأكثر منتخبات أفريقية فوز في تاريخ المونديال بستة انتصارات. رسميا إلى حد الآن تأهل الدول المستضيفة للدور القادم، ونحكي على كندا أمريكا والمكسيك. وإلى حد الآن عدد الأهداف في هذا المونديال 96 هدف من 32 مباراة بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. ما نساوش كذلك 7 أوراق حمراء إلى حد الآن في هذا المونديال، مع العلم وأن مونديال قطر 22 كانت فيه 4 أوراق حمراء فقط في كامل المونديال. الرقم قبل الأخير، الأهداف العكسية أصبحت واحدة من أبرز ظواهر كأس العالم 2026 حتى الآن. 6 أهداف سجلت بالخطأ في مرمى أصحابها خلال البطولة، منهم 4 جاءت عن طريق أقدام لاعبين عرب. وننهي بالرقم الأخير ويخص خبيرنا في التحكيم سي جمال بركات، تحية ليه. طاقم تحكيم نسائي بالكامل ثاني مرة في تاريخ المونديال، سجلت مباراة جمهورية تشيك وجنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من الدور الأول في مونديال 26، حدث استثنائي بمشاركة طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة المباراة تقود الحكم الأمريكية توري بينسو، لتكون بذلك المرة الثانية في تاريخ المونديال اللي يدير فيه مباراة في النهائيات طاقم تحكيم نسائي بالكامل. وكانت المباراة الأولى في النسخة السابقة مونديال 22 بقطر، حينما قادت الفرنسية ستيفاني فرابرار طاقم تحكيم نسائي بالكامل إدارة مباراة منتخبي ألمانيا وكوستاريكا في دوري المجموعات.
9: هذه قبل ما نودعك، المنتخب الوطني التونسي المنتخب الياباني غدوة الخمسة متاع الصباح إن شاء الله، توقعاتك هذه لأنه أنت ماشي معك التوقعات.
10: الحقيقة بعد مباراة المغرب والمنتخب البرازيل مباراة الافتتاحية، الحقيقة منتخبنا حاجة أخرى بالعاطفة باللي يحبوا. احنا إن شاء الله ننتظر، والحقيقة نحب نقول ننتظر يعني ردة فعل من لاعبي المنتخب. الحقيقة اللي كما تشوف الأصداء أخبار طيبة، تغييرات في التشكيلة تكون مهمة إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي. احنا آخر مباراة مع أو تسرنا على اليابان منذ 4 سنوات 3-0 في اليابان، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله انتصار يكون 1-0 لنصور كرتاج بإذن الله
9: إن شاء الله. أكيد تعليقك
6: ولا في البداية نحب أكيد نحب الحي أخوي هادي على الإحصائيات الكبيرة هذه، المتابعة المميزة على جميع الجوانب المونديالية. صحيح نقطتين ممكن شدوني هم أن 6 أهداف مضادة في المرمى، لهنا ممكن قيمة المنافسة. حبيت كيف كيف على الأوراق الحمراء مقارنة بالمونديال الفارط، ممكن حتى عدد المقابلات في المونديال هذه عندها دور كبير. زوز لاعبين مسجلين ثلاثيات، ليونيل ميسي وجوناتال دافيز، لاعب مهاجم المنتخب الكندي اللي سجلهم أمام منتخب القطري. احصائيات تدل على ان التظاهر هذه باش تعرف ارقام قياسيه على جميع المستويات
9: ان شاء الله. اكيد، واحنا اكيد باش نرجع نواصل معكم في ساعه مونديال.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ساعة مونديال إلى حدود الساعة العشرة. باش نرجع شوية على نتائج نعمل حوصلة في النتائج كوتش ضو. أكيد برنامج لقاءات اليوم بعدها إن شاء الله باش نمشوا للتحكي مع الخبير الدولي جمال بركات. الدول أهم عنوان الدول المضيفة إذا تأهلت مباشرة تأهلت بعد بتبيع بعد تحقيقها انتصار وتعادلات تأهلت إلى الدور القادم.
1: صحيح ومبدئيا ومنطقيا أن المنتخب الأمريكي والمنتخب المكسيكي بست نقاط ضمنوا المرور للدور الثاني. المنتخب الكندي يحصد 4 نقاط بالفوز الكبير
0: فوز
1: الكبير اللي حققه أمام المنتخب القطري. الشيء هذا يخليه يحط أقدام في المرحلة الثانية. كيف لهنا عن عديد المنتخبات ممكن كما منتخب التركي ممكن لفاجئنا بالظهور المنتخب ديالي هذايا اللي ما كانش منتظر كان منتظر أكثر مش إنه يكون
0: مردود أكثر نقول
1: أكيد معناه ممكن ما زال مباراة أخيرة قد تكون هي حاسمة في مروره خاطر تعرف ممكن صاحب المركز الثالث نجم يمر للدور القادم. وهايتي الأمانة معناها شفناها في مستوى متواضع في المسابقة هذه. كنا نفسناها احنا حتى في مباراة ودية وانتصرنا عليها كمنتخب تونسي مع في مباريتها التحضيرية كيف ما قدمتش مستوى عالي. خسارة أمام منتخب البرازيلي اللي تحررت الأقدام البارح في مباراته أمام هايتي 3 أهداف في شوط أول أنهى المباراة ثم كمل مقابلة بأقف الأضرار من الحافظ على الزاد البشري. ممكن منتخب البرازيلي يخسر المهاجم تاعه وإن شاء الله تكون الإصابة ما تكونش بالغة. فما هيك بصفة عامة منتخب المغربي للأمانة يأكد المردود الكبير ويأكد الجدارة بتاعه. نتمنى له
0: نذكر المنتخب المغربي ب4 نقاط رفقة المنتخب البرازيلي 3 نقاط لاسكتلندا و0 نقاط لهايتي اللي غادرت رسميا بالنسبة للمجموعة الثالثة. إذا نحكيو على المجموعة الثالثة في المجموعة الثانية كندا وسويسرا كيما كنت تحكي كوتش ذو إذا ب4 نقاط الثنائي في المركز الأول بنقطة لكل من البوسنة والهرسك وقطر.
1: أكيد.
0: القراءة يعني في المجموعة هذه نقطة قطر بوسنة والهرسك و4 نقاط لكل من كندا وسويسرا.
1: إيه خطر المنتخب السويسري الأمانة شفناه بوجه آخر أمام البوسنة خاصة بعد دقيقة نقولوا إحنا 60 في الشوط الثاني شفنا المنتخب السويسري ورنا وجه آخر اللي خلاه يسيطر على المقابلة خلاه خلق مشاكل كبيرة للمنتخب البوسني وتمكن من تسجيل 4 أهداف في شوط. كيف أن المنتخب البوسني ممكن تدخل في التهور ورق حمراء تذبذب فني وتكتيكي شيء هذا اللي ممكن يخلي مباراة المنتخب القطري والمنتخب البوسني مهمة للفريق الفائز فيهم ينجم يحصد 4 نقاط والشيء هذا يخول أن يكون كأفضل 30 ولا ينجم ينهي حتى في المركز الثاني اللي هنا. المجموعة هذه مازال المفتوحة
0: مازال ما فيهاش الحسم
1: أكيد خاصة أن المواجهة الأخرانية باش تكون ما بين بوسنا ومنتخب القطري مهمة جدا نتيجتها من أجل المرور للدور الثاني
0: إن شاء الله. منتخب مجموعة منتخبنا الوطني التونسي إذن السويد ب3 نقاط اليابان نقطة هولندا نقطة وتونس ب0 من النقاط.
1: صحيح مجموعة صعيبة نعرفها مليح درسناها كما يلزم. اليوم فما مواجهة مهمة تجمع منتخب الهولندي مع منتخب السويدي. نتمنى أن نتيجتها تكون عند
0: واقع
1: إيجابي على
0: مباراة
1: تونس واليابان. مهمة مباراة لازمنا نتابعها نقف على إمكانية المنتخب الهولندي اللي نعرفوه منتخب من ضمن المنتخبات المؤهلة باش تمشي لبعيد في المونديال هذايا. مقابلة متوازنة مقابلة أوروبية. نعرف المنتخب السويدي خذا شحنة معنوية كبيرة برشا خاصة الثقة اللي خذاها في المباريات الأخرانية من مباريات التحضيرية المباراة الأولى الافتتاحية في المونديال. ننتظر منها أنها تكون مقابلة متكافئة بين زوج فرق أوروبيين يعرفوا بعضهم يعرفوا نقولوا إحنا ميزات كل فريق.
0: مرور سريع سيدا وممكن حتى ما كناش محضرين إلا ترتيب المجموعات السابعة والثامنة، يعني اللي يلفت النظر في السابعة والثامنة أنهم الزوز بكل الفرق بنقطة على مستوى الترتيب. نحكيه على المجموعة السابعة، نيوزيلاند، إيران، بلجيكا ومصر، مجموعة الثامنة الأوروغواي، السعودية، إسبانيا والكاب فيردي.
1: أكيد هم صحيح أن كلهم يتساووا في عدد النقاط، لا لشيء. أول حاجة أنهم جل الفرق مجموعة التعادلات ما شفناش فيها فوز المجموعات هذاما، فرق شفنا كان فيها نقولوا احنا مستوى متقارب ما بين الفرق، وكل شفنا المنتخب المصري قدم مستوى عالي امام المنتخب البلجيكي، المنتخب الايراني كيف كيف قدم مستوى كبير برشا امام نيوزيلاند، كيف كيف المجموعه الاخرى منتخب السعودي قدم مباراة كبيرة برشا أمام الأوروغواي واللي عاد في النتيجة المقابلة في آخرها. الكاب فيردي الأمانة قدمت مباراة تأكد المستوى اللي قدم فيه المنتخب هذايا في السنوات الأخيرة والنجاحات الكبيرة اللي قدم فيها، يفرض التعادل على المنتخب الإسباني. المجموعة هذه مجموعتين هضامة الاثنين، مجموعة جي ومجموعة اش، ما نقوله احنا كل شيء وارد فيه مهما كانت اسم المنتخبات بلجيكا او اسبانيا في المجموعة الثانية، ونقوله احنا جميع الحظوظ المتوفرة لكل المنتخبات خاصة بعد المستوى اللي قدمه المنتخب الاسباني اللي ما كانش على درجة عالية، والا المنتخب البلجيكي كيف كيف اللي شفناه عرف صعوبات كبيرة امام المنتخب المصري. نتمنى التوفيق للمنتخبات الإفريقية، المنتخب المصري في المجموعة جي والمنتخب الكاب فيردي في المجموعة هاش، وكيف كيف المنتخب العربي السعودي نتمنى له النجاح.
0: المنتخبات العربية، وانت فتحت القوس للمنتخبات العربية، يعني نجم نقوله مردود هزيل باستثناء يعني الفوز التاريخي البارح للمنتخب المغربي. والله يؤمن أو نكبروش برشا فوز المنتخب المغربي، لأنه المنتخب المغربي ضمن المنتخبات الكبيرة والمتوقع باش تمشي إلى الأمام في المونديال.
1: ولا شوف هو اختي ربيب لهنا راهو لازمنا نكونوا مقتنعين ان المنتخب المصري كي حقق تعادل امام المنتخب البلجيكي معناها مش حاجه سهله. المنتخب البلجيكي نعرفوه قبل اسبوع شنو المردود اللي قدمه ولا التظاهرات الفارطه شنو المستوى نتاعه. ممكن الاشكال صار في
0: المنتخبات الاسيويه
1: ممكن صحيح المنتخب الاردني كنا ننتظروا اكثر من الاداء هذا. المنتخب العراقي للامانه قدم بدايه شوط اول مميزه، لكن صار انهيار لهنا. فما راه عامل خبره، عامل جوده، عامل قيمه تسويقيه للاعبين، وزاد الفني الموجود عنده اهميه كبيره. شفنا المنتخبات المغربي والا المنتخب المصري اللي يملكه ولا المنتخب الجزائري اللي يملكه لاعبين يلعبوا في مستوى عالي في فرق محترمه ومحترمه جدا في اوروبا. الشيء هذا اللي خلاهم يكونوا منافسين وخلوهم يكونوا عندهم مكانه باش تكون في البطوله هذه وباش يكون عندهم دور فعال في مجموعاتهم. وعلى غير هذا شفنا المنتخب المغربي بيمر للدورة الثانية. المنتخب المصري أنا متأمل أنه باش يكون عنده مكانة كيف كيف في الدورة الثانية. لهنا ننتظر ردة فعل في الجولة الثانية، تبدأ اليوم إن شاء الله مع المنتخب التونسي بعد خيبة المنتخب القطري،
0: المنتخب القطري
1: الهزيمة القاسية في الجولة الثانية.
0: يعني
1: أكيد خاصة أن المنتخب القطري بعد المواجهة الأولى قدم فيها مباراة على جودة عالية أمام المنتخب السويسري وكان فريق منظم، لكن شفنا انهيار كبير في المباراة الثانية، فوضى كبيرة معناها على جميع المستويات من ناحية الذهنية من ناحية البدنية من ناحية التكتيكية على جميع الأصعدة. الشيء هذا اللي خلى المنتخب القطري يلعب مقابلة ناقص زوز لاعبين، منتخب قطري 6 أهداف في شباكه، معناها شفنا معناها فوضى كبيرة. الشيء هذاك في مستوى كأس العالم راك تخلص كاش
0: هزيمة أكيد خلتهم بطبيعة يتخلوا على المدرب على غير المنتخب الوطني التونسي. فما كواليس تقول أنه ممكن الليموش يعني باش يكون المدرب المرحلة القادمة للمنتخب القطري. أيضا الهزيمة هذه هزيمة المنتخب القطري تخليه في المرتبة الثانية على مستوى أعرض الهزائم
1: صحيح
0: منذ انطلاق المونديال، المرتبة الثانية منذ انطلاق المونديال.
1: أكيد هي
0: مش مونديال 2026 بطبيعة أولى نسخ المونديال.
1: من تاريخيا معك.
0: تاريخيا
1: ذلك علاش احنا ما نتمنوش تتبعنا الارقام السيئة دي، نتمنى ان تكون ورانا ارقام جيدة تخلي طابع وتشجع على الجيل القادمة على ان تقدم مستويات محترمة. هذا في الاخر خلاص هي هزيمة، ممكن الشكل متاعها كان قاسي على الكرة القطرية اللي نعرفوه قدم اللي هو بطل آسيا معنا في آخر نسخة، مقابلة ما كانتش على مستوى جيد بعد مباراة أولى محترمة مع منتخب سويسري. نتمنوا له أن يرجع فيسع للمستوى متاعه كيف كيف كما حكيتي أنت، ممكن فما باش يكون فما تغيير على المستوى الفني للإطار الفني، مازال فماش حاجة رسمية رسمي، مازال كثير الحديث، لكن ممكن من هنا للساعات القليلة القادمة نشوفوا أخبار جديدة. نتمنوا له أنه يتعافى في أقرب وقت ويحقق نتائج إيجابية، واللي رغم أنه المنتخب القطري قريب برشا قادر أنه يمر للدور الثاني، إذا تترمم الأمور ويقدم مباراة على نفس الدرجة الفنية والمستوى الفني مع المنتخب السويسري، خاطر 4 نقاط يخلوه يمر للدور الثاني.
0: شكرا لك. بعد الفاصل نمشي للمافيولا مع الحكم الدولي جمال بركات.

0: نرجع من جديد. مرحبا بكم من جديد. إذن نستقبل الحكم الدولي سي جمال بركات. أهلا وسهلا بك سي جمال. معنا في المباشر سي جمال. أهلا وسهلا بك. على كل شيء يكون معنا بعد شوي إن شاء الله الحكم الدولي سي جمال بركات. وش نحكي على موجود حاضر. مرحبا بك.
1: مرحبا. مرحبا
0: بك. منين باش ننطلقوا سي جمال؟ انا من رايي ننطلق مع لقطه الحكم الالماني فيليكس زواليت اللي تعرض لشد عضلي في الدقائق الاخيره من مباراه امريكا واستراليا. الشد العضلي هذا واللقطه اللي صارت اكيد
2: هي راهو الشد العضلي خاصه عند الحكم الناس كلها تشوفه يعني حاله يعني
0: نقص في التحضير البدني.
2: ولو ان يعني انا شخصيا اعتبرها يعني هو ما هو الا بشر ورياضي والشد العضلي يعني ناتج على عده اسباب مثل الجفاف فقدان الاملاح الارهاق المبالغ فيه برشا يعني عوامل احنا ما نعرفوش شنو العامل وشنو السبب اللي خلاه يعني يكون عنده شد عضلي. لكن على الاقل كي نعرفوا ان عده عوامل نشوفوا اللي الحكم يعني ما هو الا بشر وما هو الا رياضي وكيف كيف الملاعبيه ما علاش الملاعب ينجم يكون عنده شد عضلي والحكم لا. شخصيا انا راه عاديه لكن ما تعودناش عليها وخاصة من حكام في مستوى يعني نخبة في مستوى محترفين لأن الحكم المحترف يعني محاط بعدة يعني محاط بأطباء محاط بممرنين محاط بأجهزة يعني متاع التمارين محاط بكنترول يعني ما متواصل فلهذا يعني يراه الناس كل أن ممنوع عليه أنه يعني يجيه شد عضلي وثم حاجة يعني ما طبقهاش ما نعرفوش يعني ما نجموش نحكم عليه إلا ما نعرفو سبب يعني الشد العضلي.
0: فما شكون يفسرها سي جميل يقول لك يعني استهتار نقص في المتابعة والرقابة استهتار من الحكم في التحضير الفردي هل يعقل يعني حكم بمستوى دولي
2: هذا ما هوش مطروح لأن يعني ناس في مستوى محترفين يعني الشد العضلي ما يجيش للاعب والمحترف أنا ندرى اللاعب يعني مستهتر ما قلنا أن الشد العضلي فيه عدة أسباب يعني من توك كنت نذكر يعني من الأسباب ثم مثلا حتى الجفاف ينجم يكون يعني عمل مجهود كبير وثم نقص متاع مياه ينجم نقص متاع أملاح

0: فيه.
1: أكيد. باش نمشي نقطة ثانية سي جمال، أكيد ديما في متابعتنا المبيولة وكل ما يهم الحكام والتحكيم، طاقم تحكيم مباراة تونس اليابان باش يرتدوا فيها أزياء خاصة باعتبارها مباراة تاريخية، الرقم 1000 في المونديال.
0: فعلا المقابلة هذه يعني اللي باش يديرها الروماني ستيفان كوفاتش يساعده مواطناه يعني من نفس البلد مياه مريكا، هو فينيتش فروميدي من مواليد سبتمبر 84، يعني تقريبا العمر متاعه 41 سنة ونايف، يعتبر من أحسن حكام في أوروبا حاليا، دولي منذ 2010، انضم إلى حكام النخبة متاع اليافا سنة 2019، أدار العديد من المقابلات الكبيرة في دوري أبطال أوروبا واليورو، حكم الدور النهائي في المؤتمر الأوروبي 22، حكم النهائي متاع اليوفا 2024، حكم دوري أبطال أوروبا 2025 بين باريس سان جيرمان وأنتر ميلان. هذا الحكم يعني كل المتتبعين متاعه يقول لك أنه حكم صارم في البطاقات الحمراء والصفراء، حكم يدير أول مقابلة في نهائيات كأس العالم، يعني المقابلة هذه مقابلة تونس تعتبر أول مقابلة لي في كاريري، ورغم يعني مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 22، لكن يعني كان متواجد كحكم رابع في 8 مقابلات، ولكن المقابلة هذه تاع تونس كحكم رئيسي أول مرة يعني يكون حكم رئيسي في نهائيات كأس العالم. نتعدى للزي الرياضي.
1: الزي الرياضي
0: كانت يعني لجنة التحكيم بالفيفا أعطت أهمية كبيرة للمقابلة، ما أنها يعني مقابلة رقم 1000، وكانت يعني حتى الحكام تنجم يكون تكريما لهذا الحكم في مسيرته يعني للمقابلة هذه، وكانت أعطتهم أزياء خاصة بالمقابلة هذه، وكان فيها إشارة مكتوب عليها مقابلة 1000، وكانت يعني فيها يعني أختام ذهبية، يعني تحس أن يعني زي يعني خاص بالمقابلة هذه.
1: أكيد باش يخلد التاريخ زي للمباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال. باش نمشوا شوية سي جمال، والتحكيم النسائي اللي كان حاضر بقوة وناجح يعني 100% اللي أدار مباراة جنوب أفريقيا وتشيك،
0: وهو يعني ما جعل الاتحاد الأفريقي يمنح يعني استغفر الله، ما جعل الاتحاد الدولي يمنح يعني مقابلة في مستوى نهائيات كأس العالم إلى الفريق النسائي إلا وكان متابع للفريق النسائي هذايا، وكان متأكد، وخاصة توا كان سهل ياسر التحكيم بالظروف اللي وفرتها لهم من الفيفا بالوسائل اللي عندهم، يعني التحكيم تقريبا يعني ما شبه يساير في المقابلة أكثر منه يعني يأخذ في قرارات يعني صعيبة، ويأخذ في قرارات يعني تنجم تقلب مصير مقابلة.
1: يعني هذا رأيك في التحكيم سي جمال، ويساير فقط في المباراة، معقول ذلك؟
0: هي هو حتى الفيفا كانت يعني أعلنت على سعادتها بمردود الحكام في الدورة هذه، على الأقل يعني المرحلة الأولى كان ثم يعني نجاح كبير على مستوى التحكيم، وشفنا أن يعني ما ثم كان مقابلة أخرى فيها مقابلة واحدة فيها جدل، هي مقابلة يعني الفريق الجزائري بالفريق الأرجنتيني، واللقطة الشهيرة متاع ميسي.
1: على كل نهاية باش نذكرك أنه هي تقريبا المناسبة الثانية اللي تم تعويل فيها على طاقم نسائي كامل، المرة الثانية في تاريخ كأس العالم يدير فيها مباراة في نهاية طاقم تحكيم نسائي بالكامل، كانت المرة الأولى في النسخة السابقة مونديال 2022 بقطر، كانت سفرتها وبقيادة الفرنسية ستيفاني فرابار، إذا طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة منتخبي ألمانيا وكوستاريكا، وبطبيعة لقاء الأخير في هذا المونديال بين جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، وبطبيعة يعتبر يعني حدث استثنائي، واللي بطبيعة المرأة نشوفوها تكتسح كل ما جات، ما عادش باش تولي

0: هذا في استثناء على مستوى المونديال. تعقيبك سي ضو على تعيينات يعني التحكيم النسائي اللي حاضر بقوه.
1: تحيه ليك سي جمال على الافاده اللي قدمتها، يعطيك الصحه. نتمنى احنا التوفيق يكون لكل الطواقم التحكيميه، حكم كبير باش يقدم يدور مباراه المنتخب التونسي غدوه الصباح ان شاء الله. نتمنى له النجاح والتوفيق ان شاء الله. الخطا الوحيد اللي صار في مباراه الجزائر والمنتخب الارجنتيني اللي اثر على نتيجه المقابله بصفه مباشره، نتمنى هنا ما يتكررش. مع هذا كلنا شفت ان كل الطواقم الفنيه للحكام معنا للأمانة على درجة عالية من الانضباط، على درجة عالية من الفتنة.
0: وفي النقطة هذه فقط نذكر أنه المنتخب الجزائري كان يشتكى للفيفا على بطبيعة
1: من حقه يندد بالشيء هذا، لكن نتيجة المقابلة حسمت وميسي سجل 3 أهداف.
0: عقبنا سي جمال أكيد على
2: نقطة
0: نختم معك فيها. تفضل.
2: نقطة نختم بها يعني الحادثة اللي صارت يعني في مقابلة تركيا والفاراغواي. لاعب الفاراغواي المليون يدخل التاريخ ليصبح لاعب يعني أول لاعب يطبق عليه قانون العنصرية.
0: صحيح. حكاوا إيده على فمه ومن القوانين الممنوعة. وأيضا في مباراة أخرى سي جمال ذكرك تطبيق قانون أيضا على الحارس اللي تجاوز 5 ثواني في مباراة.
2: ثم
0: فرق يعني على مستوى تطبيق القوانين.
2: أي أكيد يعني الأمل أول حالة تطبق يعني على مستوى يعني القانون متاع العنصرية. لأن المكان حد ينتظر أن يعني باش توصل لحالة ويوصل لاعب يعني يخطأ بالطريقة هذه، خاصة وأن نبه عليهم حد ما يضع يده يعني على فمه وراو الورقة الحمراء هي المصير متاعه. وفعلا يعني ما لاعب فرغوي يعني حصل في الفخ وعمل يده
0: وطبق عليه القانون،
2: وكان يعني الحكم صارم وطبق القانون وكان مصيره الورقة الحمراء.
0: إن شاء الله احنا نقوله يعني طبق القانون في كل اللقاءات.
1: أكيد. شفنا أن المنتخب الباراغواي رغم أن كان ناقص عدديا منذ 45 دقيقة أولى في الشوط الأول، لكن الأمانة كانت عنده استماتة كبيرة، كان عنده فريق حاضر من ناحية الذهنية والبدنية، ورغم السيطرة الكبيرة للمنتخب التركي لكن عرف كيفاش يخرج المقابلة هذه. لهنا نتمنى كل اللاعبين وكل المحيطين والمتداخلين في المباريات أنهم يكونوا على درجة عالية من الروح الرياضية، من خاصة التركيز على كرة القدم فقط، باش حتى نخرجوا على التأويلات الزايدة وتسهل وتخلي للمتعة أكثر للمتفرج.
0: نحكي على التحكيم سي جمال، نقطة أخيرة. لقاءات اليوم أكيد يعني إيش نحكي على اللقاءات اللي تخص برنامج اليوم؟ لو عندك برنامج اللقاءات
1: اليوم مباراة هولندا ومباراة هولندا والسويد اللي تهمنا في مواجهة مجموعتنا، معنا المواجهة دي تتداخل مع نتيجتها مع ترتيبنا احنا شنو تنجم تكون. معنا نعرف ان زوز منتخبات أوروبية، منتخبات عندها مستوى محترم، ان شاء الله سي جمال يعطينا اكثر فكرة من ناحية التحكيمية. معنا
2: هو يعني توا يعني المرحلة الاولى متاع المقابلات ما تكونش بصعوبة كما المرحلة الثانية اللي تولي فيها الخطأ يعني يأثر على يعني ترشح فرق ويأثر على يعني يأثر على العدالة في النهائيات كأس العالم الكل. فلهذا يعني حتى الفيفا باش تحاول يعني تتحرى في تعيين المقابلات للجولات الثانية والثالثة باش تكون يعني أكثر عدالة.
0: هاو نعطيك أن التحكيم على كل الحكم البرغوياني خوان غابرييل بينيتيز هو اللي باش يسافر مباراة ألمانيا الكوت ديفوار. الحكم الصيني مانينغ باش يسافر مباراة الإكوادور الكوراساو. في المجموعة السادسة تونس اليابان، التحكيم للروماني استيفان كوفاتش، وهولندا السويد، التحكيم للإنجليزي مايكل أوليفير. تعطيني توقيت ضو بالنسبة للقاءات ألمانيا الكوت ديفوار.
1: ألمانيا كوت ديفوار الساعة 9، فما مباراة الساعة 6 بين
0: هولندا السويد. تونس اليابان بطبيعة 5 متاع الصباح. شكرا لك سي جمال.
2: شكرا لك. شكرا لك رباب.
0: شكرا. بعد شوي ان شاء الله باش نرجع مع زميل هادي في الكواليس الخاصه بالمونديال. كواليس المونديال
3: تطوي تسمع منك تحكي عليه تحكي عليه. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 ل 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الاذاعه تطوي.
0: كواليس المونديال نمشي لها مباشرة مع زميل هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك من جديد.
4: أهلا وسهلا بك من جديد رباب. الحقيقة يعطيكم الصحة. أغلبية لواوش اللي كنت محضرها الحقيقة أعطيتوه مع البيعة مع الخبيرنا في التحكيم سي جمال بركات. حبيت نحكي فقط على اللقطة التاريخية قلت هذه في كأس العالم 2026 اللي حكي عليها سي جمال بركات. اللاعب ميغيل الميرون لاعب منتخب الباراغواي دخل التاريخ قلت من الباب الصغير للأسف في مباراة الباراغواي وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بعد ما تلقى بطاقة حمراء بسبب تخطيط فمه أثناء حديث مع اللاعب التركي ميرت مودر في لقطة اعتبرها الحكم استفزازية وهو ما يسمى في قوانين الفيفا الجديد ب كل احنا كومبورتمون انتي سبورتيف وبذلك يصبح الميرون اول لاعب في تاريخ كرة القدم يتعرض للطرد بسبب تغطيه فمه اثناء الحديث مع احد المنافسين. لقطه اخرى كذلك في القانون الجديد للفيفا تطبيق تعديل قانون لاول مره طبق الحكم الاسباني اليخاندر خوزيه هرنانديز تعديل القانون الجديد خاص بمدة تنفيذ ركلة المرمى بعد ما أقصى في 5 ثواني لأول مرة على الإطلاق يعني بعد أقصى 5 ثواني لأول مرة على الإطلاق بعدما تجاوز حارس مرمى هايتي المخضر جوني باسليد الوقت المسموح به لتنفيذ ركلة المرمى لفريقه في مباراة الجارية أو في المباراة اللي صارت بين أمام البرازيل وقت الحكم احتسب ركلة ركنية للمنافس حسب نفس تعديل القانون اللي طبقوه في المونديال الجديد. حبيت نحكي على الجزائر. مباراة الجزائر والأرجنتين 3-0 هاتريك لميسي لكن اللقطة متاع الإصابة الجزائر تحرك رسميا بعد خسارتها مع الأرجنتين. الاتحاد الجزائري قدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب القرار التحكيمي والقرار التحكيمية اللي عرفتها المواجهة. تقرير أشار لأنه الشكوى ركزت على حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل أبرزها بطبيعة تدخل ميسي على عيسى مندي وهي اللقطة التي اعتبرها الاتحاد الجزائري تستوجب البطاقة الحمراء للنجم الأرجنتيني. قبل تونس واليابان غدوة إن شاء الله بستكون يعني مقابل الرقم 1000 في تاريخ المونديال والحكم الروماني الذي سيدير المباراة سيرتدي زي خاص بهذه المقابلة بزينة ذهبية ويكتب عليه 1000 بالذهبي.
0: يظهر لي هذه فقط هذه
4: درجات
0: باش نتفاعل معك في النقطه هذه مش كان ازياء الحكام يظهر لي حتى ازياء الملاعبيه بالنسبه للمنتخبات اليابان وتونس باش يكون فيها اشاره على انه هذه هي المباراه الالف. هاو يتفاعل معك كوتش
4: هي التحيزات
0: ضو
1: اهلا بك
4: كان كوتش سامحني قبل ما نكمل فقط كوتش قبل ما نكمل سامحني هي يعني تحذيرات حتى على المستوى الجماهيري جماهير التونسيه كما تعرفوا صار حتى حديث بعد مباراه السويد كونه برشا من الجماهير قامت ببيع يعني بسكر بتاعها على الانترنت لكن بعد تعيين رونار الجماهير تقريبا عادت من جديد وفما حضور كبير لجماهير ان شاء الله وفما دخله خاصه بهذه المباراه. ننهي فقط سامحني كوتش مع لقطه بابي غوارديولا اللي كان حاضر في مدرجات المغرب واسكتلندا ضمن منافسات المونديال. حضور مدرب بحجم غوارديولا يؤكد أن أنظار العالم تتجه بقوة نحو وجوه الأطلس في هذا
0: المنتخب المغربي بنجوم أكيد على المنتخب المغربي حتى واحد بينجم ينكر قيمة هذا المنتخب في هذا المونديال.
1: أكيد حضور مميز يدل على قيمة
0: شكرا لك هاتي
1: يأكد على القيمة الفنية للمباراة هذه وخاصة متابعة المنتخب المغربي اللي ممكن كانت فما حديث زاد حتى في شهر واحد من بداية السنة أن فما اتصالات بين الاتحاد المغربي والمدرب غوارديولا وقت أعلن على عدم مواصلته مع مانشستر سيتي. لهنا حاجة جيدة ونتمنى أن كما النقاط اللي كان يذكر فيها سيل هادي معنى أن نشوف أكثر لقطات إيجابية كما على عكس لقطة اللاعب الباراغواياني وإن شاء الله توفى المباريات في كنف الروح الرياضية وفي أحلى ذحلتها.
0: إن شاء الله أكيد. وهي مباراة الألف أكيد بشكون محو الأنظار كلها يعني إلى هذه المباراة، مباراة الألف بين منتخب الوطني التونسي المنتخب الياباني. الحقيقة منتخب الوطني التونسي محظوظ جدا أنه يلعب المباراة هذه اللي بشكون الأنظار الكل متجهة لها، يعني فرصة حتى للعب المنتخب الوطني التونسي.
1: أكيد هي مباراة مهمة تاريخية مونديالية معناها على جميع الأصعدة، معناها لهنا شفنا حتى في الندوة الصحفية كان فما تكريم للمنتخب التونسي وفما تروفي خاص للمقابلة هذه كان قدمته الاتحاد الدولي لكرة القدم للإطار الفني وقائد الفريق. مباراة مئة معناها مباراة الألف نتمنى أن تكون المنتخب التونسي في حليف وحتى تقعد راسخة في تاريخ الفيفا.
0: إن شاء الله أكيد، إن شاء الله بالحظ وتوفيق العناصرنا الوطنية. يوم الغد انطلاقا من 5 صباحا منتخب الياباني المنتخب الوطني التونسي مباراة للتاريخ إن شاء الله. شكرا لك حسن على المستوى الهندسة التقنية، شكرا حبيب في غرفة الهاتف عمر كما تعودوا في الديجيتال، وإن شاء الله الحصة كيف شاهدوها على تطاوين FM. شكرا لك ضو.
1: شكرا لك أختي رباب كامل الفريق التقني، وإن شاء الله نشوفوا نتيجة إيجابية للمنتخب التونسي
0: إن شاء الله. شكرا لهادي وشكرا لجمال بركات خبير حكيم اللي يكون حاضر معنا. تحياتنا للناس كل اللي تفاعلت معنا بربي في الكواليس أو عبر المساجات أو التعليق على الحصة في المباشر.

0: إشهار.
1: اتصالات تونس هنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 10 صباحا هنا من إذاعة تطوين. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطوين أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 11 صباحا على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطوين الشمالية وتطوين الجنوبية وغمر السنة. بدورها تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه من المنتظر إعادة توزيع المياه تدريجيا اليوم ابتداء من 10 صباحا على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجريس وسيدي مخلوف. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. سخرت الإدارة العامة للديوانة التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. في العالم، أفاد مراسلون صباح اليوم بأن المحتل الصهيوني نفذ غارة على بلدة جنوب لبنان رغم توقيع مذكرة إيقاف وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا تشمل لبنان. أخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده أمس بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

0: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامة،
1: الشعر والكلامة،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
1: الصوت وغناوي
0: في برة مضلالة، وشعر موزون جيل يحيى جيالة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
0: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على مجلة إذاعة تطاوين، مرحبا في هذا البث المباشر دق خلالة ومجلة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، ولقنا متواصل ساعتين زمان مع موروثنا الشفوي الشعري والغنائي الصوتي. حصتنا اليوم طبعا كما أسلفنا الأسبوع الفارط هي مفتوحة الأغراض، مفتوحة المواضيع، مفتوحة المآرب والمشارب، وإن شاء الله إن شاء الله توصل أيضا بوادر الفرحة، فرحة نجاح البكالوريا معاكم أصدقائي المستمعين، اللي نعرفوا المتوقع أنه من تاريخ اليوم باش تبدأ الإرساليات الخاصة بالنجاح في بكالوريا بالنسبة للمسجلين طبعا في المنظومة هذه، وبش يوصلهم نتائجهم أكيد وعدادهم وجوهم الكل، وإن شاء الله يا ربي نتائج تنور ذواتكم وتنور عائلاتكم وتنور ليالينا بكل تأكيد إن شاء الله. طبعا عادل بلطيف يقول لي صباحكم كيف حليب الضان، كثير دهان لذيذ مع تمر وقنان، صباحكم كيف حليب الشول، قوي مفعول دواء شافي ما فيها قول. ويقول مبروك نهار اليوم زين صباحة، معطر مورد نسمة الفواحة، مبروك نهار اليوم وزين نهارة، يوم فايدة ماهوش يوم خسارة، تراثنا مطبوع غالي سومة، غريق بحر ما يقدر غشيمي عومه. شكرا لك عادل على المساندة والمثابرة والعطاء المتواصل معنا في دق خلال على موجات إذاعة طويل إذاعة بانوراما صبحية كل سبت في الخرج إذاعة اليوم. خونا ذو بن سلم عندي مدة أكثر من شهر ونصف نجمع عدنا صبحية السبت، وطبعا يسعدني هدايا أنك تكون معنا في هذا اللون الإذاعي اللي عنده عشاقة في كل تونسنا الحبيبة. ونحب تحية خاصة نفردها اليوم لأصدقائنا في تونس الكبرى، يعني ولايتي بن عروس، ولاية بن عروس، ريانة، منوبة وتونس، اللي هم عديدين في المتابعة عن طريق إذاعة بانوراما، وأيضا خاصة برشا في محلاتهم، وأيضا برشا سيارات سائقي سيارة الأجرة والتاكسي والتاكسي جماعي والحماسة لغادي، وكل الأحباب اللي يحبوا تراثنا وموروثنا الشفوي. المرفت كنت عاشقة للتراث من الكيف، ولكن شاركت معنا، ومرحبا بكل مساهماتكم في كل المواضيع في كل الأغراض، وإن شاء الله يا ربي منورين وفرحانين. الجمعة اللي فاتت مع عمر الهمام يطلب منا الطلح والزلوزة، نسمعها مع بعضنا.

0: هذه الطلح والزلزلوزة اللي هي دي أكيد ومسينا معاكم رحلتنا في دق خليلة. وكما قلنا اليوم طبعا الموضوع مفتوح، مكلماتكم على 75 870 900، وصديقنا فيصل الشين طبعا في انتظار مساهم. حبيب الخراز عفوا سامحني يا حبيب. طبعا المواضيع من مفتوح يعني حتى انا باش نحاول اني نقدم الوان مختلفه في حتى القراءات الشعريه. حاول نصيحه نعطيك برشا نصايح، اخفي السر ما تبيح وصون الشرف من الفضايح. ثماش جيد قريحه يجلب النفس الجرايح، من كان مهبول واحه انصب عليه النوايح، واللي فعاله قبيحه ما يجلب الا شهيقه. المرحوم احمد بن موسى. ناخذ اولى المكالمات الوارده علينا هذا الصباح. الو، هلا وسهلا.
1: الو،
0: عسلامه، مرحبا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الو،
0: مرحبا يا اختي الغاليه، اهلا وسهلا. مرحبا يا حبيبه، اهلا وسهلا بيك وكل مستمعينا. الله يخليك يا حبيبه، مرحبا.
1: يعيشك، الله يبارك لك. والله نحب نقول قصيده على البابا بمناسبه اي بنيه تحب تقولها، معناها في نجاحها ولا في فرحتها.
0: اي ايش تقولي؟
1: نقول لها يا بابايا يا بابايا، كنادي تسمعني ندايا، في حزني ولا في هنايا، نتمنيك ديما بحذايا يا بابايا. يا بابا حليت عيوني، نلقاكي قريب محاذيني، لا نخاف ولا نقول حليلي، كتولي واقف بحذايا يا بابايا. يا بابا في يوم نجاحي افرح يا عيني وارتاحي، بابايا ينسيني جراحي، كيولي واقف بحذايا يا بابايا. يا بابا في ليلة عيدي تفرحني وتخذلي بيدي، افرح يا عيني وزيدي، بابايا هاو بحذايا يا بابايا. يا بابا في ليلة الحنة تخزر لي وانا نتجلى، افرح يا قلبي وتهنى، بابايا هاو بحذايا يا بابايا. يا بابا في ليلة عرسي توقف لي بخيالك يزي، يا بابا يا غلايا وعزي، يا ربي كملت هنايا بابايا. يا بابايا يا بابايا، كنادي تسمع لي ندايا، في حزني ولا في هنايا، نتمنيك ديما بحذايا. تحية والف تحية لكل بابا يسمع فيا وقبل على جبينهم. بالله نحب نحيي المدام حليمة اللي تعمل في المساج، وخوي عمار على المجهود اللي يعملوا فيه في سبيطار الحامة.
0: ربي معاهم إن شاء الله، وربي يحييهم الكل.
1: كل من يعرفني، والأخت مريم العقل.
0: الله يخليك، شكرا لك، شكرا لك حبيبة. أهلا وسهلا بيك وتحية لكل أب من خلالك. مكالمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: اهلا
0: اهلا بامي مسي حوالك، لبس عليك بصحتك يا رب. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يرضاك نحن. الحمد لله. يا لله
2: بداية طلبت شو يقولها هيك فيروز للربعة وما تحصلتش عليها، وعندي كلمة ده نبعثها لها، قلت أبعثها لي هي، معناتها مش قالتها لي هي، ما قالتها بالموضوع، قلت لي عارفها معنا يبعثها لي على طريق لازع على لغة
0: زي
2: ايه عادني هذي اخترت هم زو يا ومن ده نقول على كلمة واحدة. تحية تحية لها، تحية للفريق العماها وللمسامعين الكل والجنيدي.
0: ايه
2: وقولها سلم عليك فاطمة الزيتوني، وقلت لك راهو الفاس ويدا.
0: الفاس ويدا،
2: الفاس ويدا، والله أعلم.
0: والله أعلم، إن شاء الله إن شاء الله.
2: أي
0: وش بتقولي نحن اليوم؟
2: شو نقول لها؟ أنا شو نقول لك اللي نقدر عليه؟
0: قولي. أي
2: استغفر الله، لا إله إلا الله،
0: محمد رسول الله،
2: اللهم صل وسلم على النبي، اللهم صل وسلم على
0: الله. هاني صابر، هاني صابر، ما تخافيش معاك، موسع بالي للاخر.
2: فتاح رزاق يا باب الله، وني طالبه باب الكريم تهلا.
0: اي هي هي
2: اللهم صل وسلم على
0: سيدنا
2: انا اللهم صلي وسلم على النبي يا ساده
0: يا ده
2: وصلوا على جد الحصحاط جبل ورشاده اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد رسول الله
0: اللهم صلي وسلم
2: اللهم صلي وما انا عندي كلمات وما تاكي بشرني حالتي
0: متعبه على كل ان شاء الله عامك مبروك وربي يهني
2: مبروك وان شاء الله هي عليها مكدس اللهم صلي وسلم على النبي عيشة وصلوا على جد جراد وريشة جد جراد وريشة والله يمصلي صلوا على النبي اللهم صلي على النبي يزيدوا وتربحوا وتفيدوا وعليها مكدس وليدي ما ساعات الحالة
0: ساعات واحد ينسى وساعات حاجة تحيره وهيك هي إن شاء الله نهارك طيب ونهارك مبروك
2: إن شاء الله أسمع
0: وإن شاء الله
2: وعندنا عروسات وعندنا معنا نجاحات
0: اليوم إن شاء الله إن شاء الله نسمع أخبار نجاحات اليوم إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله في كل دار يا ربي إن شاء الله يا رب
2: أسلم عليهم
0: كل شكرًا شكرًا لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرًا لك ونهارك طيب مو كلمة مولين نخدم بعضنا ألو أهلا وسهلا
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أهل الشريف.
3: أنا أخوي حارس.
0: شو حالك لبس عليك؟
3: الحمد لله اليوم حس مفتوح.
0: لا لا لا اليوم زينة.
3: إيه حس مفتوح ما؟
0: لا لا مزينة بوجودكم.
3: وجودك حطيته وجود اللي هسه التليفون والإدارة كاملة.
0: إيه مفتوحة مفتوحة.
3: اسمع قبل يبدي ربجه في الصغير تبدي الأم تربج فيه تقول له بيك الهلو بيك الهلو فرصك مربوطة في الظل تعالى منها ما تنسل.
0: إيه إيه
3: إيه. ويبدي ربجه فيه يقول له بيك الهلو بيك الهل عمك وخالك في دبرس سل وعدوك في دبرس.
0: ايه
3: في تحيه زيد الفتوري يقول في نجاح بنته تخرجت بنته وعندي ولد اختي زادت هو في تخرج بنته مهندسه فاز الجيل ونسلم على عادل بلطيف وعم محمد الجريد وخويا سالم والناس كلها هاي وعبد السلام الخشيره وكل من يعرفني
0: كل من يعرف الشريف بقردان
3: وقلنا بالله غنية قصر محمد نصر
0: قصر محمد الناس كنا حكوا على القصر هذا إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: ما مربوط بالمواضيع أخوي الغالي ومربوط بالمرشخ ميت وطلبات المسلمين نوعده كنا نعدوها وقتي حين وقتها إن شاء الله شكرا لك يا شريف نهارك طيب إن شاء الله

0: هذه يا ريم حمدي طبعا ترافقنا في دق خليلة وتحية لكل الأصدقاء المستمعين. عبد الطيف يقول خال فاطمة قالوا بعثوا وصى اللي يوصلك زي ذبيحة قصة لطفة هذه الدافع كلها لخليلك يا ذي ذي صاحب صاحب. وانا تحياتنا لمحمد علي زنيقي ايضا لضيف محمد ايضا الخونة رشيد الرحموني الكاريكاتيريست من العاصمة حسين الملومي ايضا من العاصمة. وان شاء الله تكونوا اصدقاء المستمعين في احلى احلى حالة وأحلى جو. مكالمة جديدة على الخط نخذوها بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا
1: وبي
0: شو الأحوال؟ ألو
1: ألو
0: عسلامة شو أحوالك لباس؟
1: لباس
0: الحمد لله. شكو معنا؟
1: مع فرج من الحام.
0: فرج من الحامة؟
1: ايه فرج من الحام.
0: مرحبا بك سي فرج. مرحبا بك أهلا وسهلا.
1: اه شنو احوالكم؟ حال
0: الجار كله حال الساق اللي معاك. يسلموا عليك الكل يا سي فرج.
1: ايوه جاتك قصيده من جاي.
0: قول.
1: اي قول.
0: نقول قول.
1: نقول يا عيوني مرض الهواء من جاكم.
0: اي.
1: واللي تزوني وفي النار اكثر بككم.
0: يا لطيف يا لطيف عيون سود وحواجب على الشنتيه. قول لك حل داره وتحالى فيا.
1: ايه يوصل
0: يا سي فرج ان شاء الله ديما يعطيك ربي الوقت الطيب ان شاء الله. الناس الكل ان شاء الله الناس الكل باش ما ننسوا حد. شكرا لك يا فرج. مكالمة مويلة على الخط اهلا وسهلا.
2: اهلا سي حاتم.
0: مرحبا بك اختي الغالية.
2: بيك عايشك تو هاد قدامي قهديك وشوية قلت يا خال السنة خلي عدي.
0: مرحبا بك الحمد لله. مرحبا
2: والله اليوم الحصة مفتوحة نقدم لك تحية لك انت ولهز علي التليفون وكل التقنيين معاك. واليوم اليوم الحصة مفتوحة. اليوم عاد عندنا صوت بن قدان وزرديف معنا مش معروف ياسر. نعطيك ما تعملش
0: قولي
2: تقول

0: هذه
1: هذا على التوب نرد على الحديث. اي تو سمعنا يا لالي وشنو هي قصيد. هات الصغير هات الصغير تو سمعتينا اللحن. اي من بعد
0: يقول هذه هلا وخيتنا ويا ريت يا خيال خوي زادت لا والله لحظة تو كنت غني فيه قبل أكلمك وصل صاع. قول مبروك على جن على مبروك ما جن على حنان يا ريت زادت شهر بحدانا. قلت هو صوت
1: سمح لما الله غالب جد ركز شوي ناخذ تليفون نرجع لك يا رز ركز شوي مكلمة مويلي ونوما نرجع لأختنا. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو عسل أخي
1: مرحبا بك أختي غالي.
2: عزيز ألمة يا نور عيني عزيز ألمة خلنا القهوة أختي الحزبي الله بنجاح
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسمع خير. مازلت ما وصلتش للرساليات كنا في انتظارها
2: ان شاء الله يفرحنا
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا
2: كل كل البنات وكل الاولاد كل
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يسمع الخير يا ربي ان شاء الله
2: يعيشك
1: عايشك. شكرا لك اختي الغاليه. نرجع للمكالمه اللي ذكرت وركزت ولا اهلا وسهلا.
0: تقول والله يا سي حاتم اقسم بالله كل سرقان فيه لك كيف بتوجد له
1: نسيتها
0: ضاع ضاع بنغنيك عندي جدايه بغني على المكتوب. قالت المكتوب يغلب قول وين بغينا وين في المنازل وين ما ظنينا
1: صحيح
0: يعني. وغنت على واحده باباها مع نفسي عطيانها وامها قالت لها ما تسالش وقبل ما يهرب هروب بشيلها الربو معها معها أهل وجوع. غنت عليها هي اسمها نعيمة واسمها بس غنت عليها قالت لها كان نعلم بك يا نعيمة ندير عصي في الليل نتهدير
1: جمال العشية هز صوت خجلها
0: هذا اللي كمل لك اتحاتنا
1: من دار بوها لدار ناقلها. اي مو مرة عندي مرة عندك يلا.
0: ايه قالت لها كان نعلم بك يا شنتي ندير عصي نصر مع الدرية
1: عيون سود وحواجب تقول الهلة مشي معاهم خاطري ما ولا
0: قلت لها حسك الأخبار بعد بعدوا بها قلت لها حسك الأخبار منها دوت وشك الشوارب بك خاصتها هي في الواد معنا بعد بعدوا عليهم ضرب البارود
1: سلتك بربي يا جمل ساعدها عليك راكبة سود الهذب وحدها.
0: والله وإن شاء الله حس زي والله إنه مستحضر الصوت لما غنيت وسجلت حتى في التليفون الله غالب طاع مني تو
1: الله غالب. شكرا لك أختي الغالي يعطيك الصحة
0: إن شاء الله وقدم تحية لكل المستمعين
1: إلى اللقاء يعطيك الصحة. يقول الشاعر دمعي على باباي زي القاطر لا غايب على العين لا على الخاطر ريحة السرغين مالي الغابة ذب دبت مع الحطابة ريت بنت في العرس كواني داها لا صبت نسأل ولا عرفت اسمها الناس تشرب من عيون الميدة وانا شرابي من عيون وريدة. يعطيكم الصحة وطبعا مكلماتكم على 75 78 900 موصلين معكم دق خلاله. مكلمة مولية الو اهلا وسهلا.
3: وعسلامة.
1: مرحبا يا أختي الغالية.
3: صالحة من غنوش
1: وتغنوا ولا ما تغنوش؟
3: ما غنيش.
1: مرحبا.
3: حبيت نقدم تحية لأمي وباباي.
1: مرحبا بك يا صالحة. مرحبا.
3: نقول ربي يخليكم لي وربي يفضلكم وربي يطول في أعماركم. بالله حبيت نهدي لهم غنية.
1: شنية الغنية؟
3: غنية على الأم والباب.
1: علموا الباب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا
3: يا حيفي ما معك راجل يحب يعطي القصيده.
1: هات يا عم الراجل هاي. يا نفسي صالح
4: واخيرا هات.
1: ما اسمك صالح ولا ايه؟
4: ان شاء الله نولوا صالحين.
1: المدام صالحه تولي انت صالح ايش في
4: يعني عمار يا عمار
1: عمار الدار يا عمار. اي مرحبا بيك عمار عمار دار صالحه.
4: انا نحب نادي قصيدة عن الام.
1: قول قول.
4: نقولها يا ام يا احسن ام يا دقلة في وسط الفم
1: اي
4: يما العزيزة يا ما تعبت وربتين ويا ما سرت علي الليالي ويا ما بعت النوم الغالي اسم أمي هو اللي حلالي بحلي بحسن أتغذين.
1: يا حليل يا حليل يا حليب لأمي
4: والله نزل نازي قصيدة أخرى أخي.
1: قول قول مدام عندك قول.
4: عن نفس هذي
1: يا نفس
4: يقول يقول جيت نسلك يا نفس علاش عذبتيني مريض مدكوف اخو قلتيني
1: اي
4: مريض راني قال يقول فرج ما يعطيك كان الخير يقول ايام يا الاخوان راه تفارق في الموت ولا في الحي تعديني
1: اي
4: وجيت نسلك يا نفس علاش عذبتيني.
1: شكرا شكرا لك. اسمع الاصل اصيل منين انت اخوي عمار؟
4: ما غنوش
1: مرحبا بيك واهلا اهلا وسهلا بدا
4: كل
1: على خطر خطر ثم لهزه بعيده على لهجه القبسيه نسمع بها من عندك.
4: لا غنوش
1: غنوش باهي مرحبا بيك شكرا لك يعطيك الصحه نهارك طيب ان شاء الله. ناخذ مكالمه موالي يلا الو اهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
1: وعليك السلام. شكون معنا؟
5: سعود الملي.
1: انا مرحبا اخوي مسعود اهلا وسهلا بيك يلا تفضل يا مسعود.
5: بس عليكم
1: الحمد لله
5: حي لك والجماعة الحذاق وسلمنا عليهم.
1: الله يخليك شكرا لك يا مسعود.
5: عندك لمات شوي على لمه
1: بسرعة بسرعة في 40 ثانية يلا.
5: قل له يا نوصيك يا حاتم على الولادة وخليك كيف العادة وثمناتك بدل عمل والسادة وصيك ما تغفلها واجب عليك الوالدة تدللها
1: صحيح
5: سلم عليها وقت ما توصلها اللي اسمها معروف بالودادة. وصيك يا خادم على الولادة
1: الله يرحمه.
5: وصيك على جباتك وتسع شهر في كرشها حملاتك بحسن غذاء غزاتك ومن صدرها سافي حليب عاتاتك في حضنها غماتك وعلى خاطرك رجلت بلاش وسادة. وصيك يا حاتم على الولادة
1: إن شاء الله ربي يخلي الأمهات الكل ويرحم من فرقونا يا رب العالمين. شكرا مسعود شكرا لك يعطيك الصحة نهارك طيب إن شاء الله. طبعا احنا موصلين معكم لقانا في دق خلال على موجات إذاعة تيتا تاوين وبانوراما.
6: إشهار اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
7: اشهار

0: فرحك يا زين خد كهيب. وطبعا ان شاء الله اليوم الافراح تطرق الابواب نتاع العائلات الكل ان شاء الله. ربي سمع الخير طبعا، وان شاء الله تبدا الرساليات توصل لاصحابها ان شاء الله يا ربي. تستاهلي يميمتي الوداده، صحه جديده وعمر كيف العاده. تستاهلي ونزيدك وتستاهلي دبلج ذهب فيدك، الصاغي ينقش والشاري الغالي وليدك. تستاهلي من قلبي حجة للمكة وفوق عرفة تصلي، وتستغفري وتدعي وتطلبي من ربي، وزمزم وماها تشربي بزيادة. تستاهلي يا ودة وتستاهلي مخزن ذهب من جدة، غلاك كبر البحر ما يسدة، غلاك في وسط العروق تمادة. تستاهلي يميمتي الودادة، صحة جديدة وعمر كيف العادة. نواصل مع استقبال تليفوناتكم 75-870-900 على موجات إذاعة هيت تطوين وبانوراما. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا
1: خويا حاتم، مسيك بالخير يا سمح.
0: أهلا بسي محسن، شنو أحوالك؟
1: لاباس عليك يا خويا،
0: المنزل الحبيب لاباس.
1: ومسلم عليك عاد مهرجان ماني قلت لك
0: تعدى زي تعدى الجمعة اللي فاتت.
1: يعطيك الصحة،
0: يعطيك الصحة، عايشك الله يخليك. اي قول اي
1: موضوع، ما هو حر اليوم الموضوع،
0: حر حر حر
1: باهي مالا خنفر قلب اليوم جا ربي. يا حاتم خويا يا سمح، هات الاصوات التراثية لا تنسالي، خاصة صوت عمك صالح. احنا قاعدوا عندنا ثلاث اصوات، عندك صوت عمك صالح النكوع ربي يرحمه،
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله،
1: صوت متاع بن مهيرة اليتيم
0: الله يرحمه،
1: صوت عروم هذا انا قاعدوا لنا رم حتى ل... حتى
0: حسين عروم ربي يطول في انفاسه عروم ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب. كل حال صوت عم صالح هاني باش ان مكبتيه شويه هاني باش نجيب منه وباش نجيب لكم ثلاث اصوات ويعذوني للمواطنين كم طلبت لتعليم رواحة لصوتات شعبيات من صميم القلب.
0: قول قول
1: وجماعة طلبوا قصيدة علم إن شاء الله نتاقل.

ناري وانا محلل وانا حي خويا.

لول يا لا لا لا لا لا لا نخاطب الوالدة ونقولها سامحيني تسع شهور هزيتيني ورغم التعب والفقر دللتيني رغم التعب الكل وتسع شهور لاش قال ملا عزيزة علي حليبها يغذيني ولا مرضت هي الشفاية كلها تطبص علي عالظهر ترميني من صدرها ترضعني وتسهر عماي الليل بتشبعني إلا مرضت تلوذ وتتبعني خليفة خفيفة لفيفة عرمش جيني ونطلب المولى بصحتي وتنهى الوالدة حنينة شبح يزيني يا لا لا لا لا لا تا وصيت لك اسمنا لا تا وين وين وين وين احنا الخوايا احنا المرايا احنا التوكل

0: النجاح احنا نانا هنا واهلاري انا يا وما عين واحنا حديث هيغذيني حديث هيغذيني وتسهر عمي الليل وشاكيني والنجع والبادية تحكي لي وقصة الزاز يا راسخة في جبيني وعالصبر والتحميل ربيتيني اخلاق عالية من غير ما توصيني من غير ما توصيني اللي ربيتك عالصبر ربيتيني وبخلاك ودعاك سللتيني لولاك ما ننجحش طول حياتي وجيتك بربي بعد الصلاة تدعي لي واتجدي عالفجد وغذاتك الرحم على تركيا
1: الله يرحم
0: 9 سنين والعاشر يهل عليا الله يرحمك يا عزيز علي تمنيت روحك في المنام تجيني وفي جنة الرضوان يخليك ويخليني وتبعت علي سات من خليتها كان نجا نهدى هو السنة برمنا الروسانة هنا وغالي هنا ري
1: يا يعطيك الصحة سي محسن
0: وكان نتجنى ندى وجرنا بتجنى هبلك مينا وخل هيه هيه لينا بيخين وليت عينا

0: تميز.
1: لقيت حتى اللي كمل الربوع الاخر تفضل
0: فهم اللي كمل. يعطيك الصحه, شكرا لك يا محسن وتحياتنا لك وعلى وفائك دائما وابدا. مقيمه جديده على الخط, الو الو سهله. الو على السلامه.
2: الو السلام سيحاتم.
0: مرحبا بيك خوي الغالي, اهلا وسهلا.
2: يا ريتني يطير طيار وفي الجو ساب الجناحي
0: ايه؟
2: ونخرج كان ليلة النوم ونقاري هو سلاحي
0: ايه؟
2: هذا البحر ما نقدر اشي, اما الجبل مرق بيه وفراشي
0: ايه؟
2: في الصحراء الارنب والغزال هم معاشي. يا ريتني يطير طيار وفي الجو ساب الجناحي
0: ايه؟
2: لا سيحاتم الحد نعمل تحية لك وتحية لفريق البرنامج
0: عايشك
2: وتحية فتحية يا الخوية ود ولدها بكهر جديد
0: ان شاء الله. ديما فرحانين يا اخويا غالي
2: ان شاء الله يا
0: ان شاء الله. ما قلت الناس شكون معنا عاد. الو موشي غدرنا مكلمه مويلي ناخذها بعضنا. الو اهلا وسهلا.
3: سلام عز من قلب بالمحبه وافي سلام ود مبطن بالعسل الصافي.
0: اهلا وسهلا ام ادم, اهلا وسهلا بيك.
3: ربي يبارك لك ان شاء الله. هو الاكيد انه كل انسان اليوم يستنى في نتيجه الباك ان شاء الله يفرح اولادنا وبناتنا.
0: عم يقولوا توا شفت خبر انه انت رقم 11 باش تبدا الارسالات
3: ان شاء الله. صلى ربي ينجح كل من ضحى وكل من تعب وكل من شقى باش ينجم يشوف عيون الفرحه في والديه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
3: وذاك علاش انا اخترت اليوم قصيده لمحمد غزال كثير تقول رساله لولدي وانا بدي نهداها لادم ولدي وزين. يا فرح في بسماتي ويا حظ لا كان الزمان مواتي ويا جرح كامن تفض هذا معاتي ينزل القوافي شعر في برجيله ويا فجر في حاضر زمان الاتي كن طيب سوق العيب ما تمشيله. انت مسار احلامي وايام سمحه نضيفها لايامي وطريق منها جراحتي وسلامي ومن يعرفك عرفوا شرف العيلة. إذا تعيش ثاني يزيد بيك مقامي وحتى منامي نرقدها نيلة. التاريخ أكبر شاهد ويا كبد أيام الزمان شواهد واحد على مبداه عاش مجاهد تابر وصابر ما تناتى حيلة على كل ما يغريه تاير زاهد ولا غزو هدهد منهجة وثبيلة. قيمة العقل صوابة بالخير يدعو يذكروا من جابة ثنايا العوج من طبع حاجة ذاب الراجل اللي يبعد وهمها وقيلة وتبقى القيم فوق القمم مسحابة مش عابرة لكن تدوم هصيلة. بها الربيع يقرب ولا غيبت حتى الطيور تهرب ولا مطرت في الوطن ما تتغرب للفكر يجذب للأثر يزيلة ولا غزهم ينفذ مهما سرب بنور العقل تحمي من تجيلة. الفقر وسلاليمة خلى دول بين الدول العديمة والبغي كم حطم أمم عظيمة اللي يفقد ضميرة في العشيرة ويلة. النفس الكريمة ما تحب هزيمة وتصبر لزيم الوقت ما تبكيلة. نوصيك لا تتحامل ولا يجرفك تيار وادا حامل وباريك لتعديك ناس مهامل تعب الوطن من ناس فيه بخيلة. 100,000 هامل ما يساوي عامل بمال الحلال يكد لرجل العيلة. العز لحرية الإنسان ما قدم عمل لبنية والعلم ما تطور بلا كلية والفكر ساس المدرسة نبنيلة ولا خير في معمل بلا انتاجية ومن غير جودة الكم يفقد حيلة. احمل الضيمو دركة والتبن متذريه كان الفركة في المندرة يبقى نعيم البركة مثل الذهب مصفاه غالي كيلة وكل من ترك الوطن أصلا ترك البعخوه يلقى عدوه متوتيلة. بلا وطن فيه رجالك وزين فعل يتفاخر بعلم مثالك وبتربية والديك ربو هالك تعيش اسم بين الخير ورجاجيلة وبقدر ما تسعى الوطن يسعالك مثالك وعر البر والساهيلة. يا كبتي هنيني يا كبتي هنيني خوذ الرضا وصلك طريق يميني جدك على طبع الوطن ربيني دينا علي سابق ومن وفيلة. وبالمثل أمي بخيرها تدعيني وكل فاتحة كل صبح نحصد هيلة. من ينفعك ويفيدك وما ينقصك ما يشهرك ويزيدك إلا عمل صالح عملت بيدك ينفي الجهل والفقر ومراحيلة وما يزيد إلا في مراكب سيدك للشعر ما قعدوش ناس قليلة. أصل القصيدة مرارة تعبر على جرحك وناس حيارة وترسم صور الفرح في مشوارة ترجم وتحكي بصدق ما جاريلة. أسرار المشاعر كلمة الرغزارة إذا الأرض سبخة السيل يعدم سيلة. عش والدي مستني نطفة حلال وصالحة متمني الحمد لله بوجودنا متهني ومهما كبرنا صغار في منازيلة وكيف كيف انت يا صغيري مني نبغيك غابة.

0: شمسنا ظليلة نبغيك فارس قومة، سيدي دراي عاتري عدل للمظلومة، وكتبر ما بين المعادن سومة، وكنسر عالي الشامي خاتم قيلة، علة بنادم فكرة المهزومة، ومهما صمد للفخ والخبيلة. بك يا صغيري خيري، وبك يا صغيري منهجي ومصيري، وصحو الضميري والصفافة غديري، ولنزحبيري ولا عرف رديلة، ولكن نادو يا غزال كثير المرودي قبلي سبك زميلة. وتحية لك،
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. وعادل بلطيف قالك سلام ود اللي مسلمين علينا، سلام روح ما هو سلام يدينا. شكرا لك.
0: والثالث يوصل بالذمة للمال القدر والشرف والهمة.
1: يعطيك الصحة مادب، شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله. هست علي الوالدة وعشاها، تمنيت في رمشة عين نكون حذاها، قصور المدينة وضوها وزينتها، ما يجوش في عود كليل في حنتها، مشغول شور الوالدة تخمامي، صابر وكامي جت خبصتي في البعد مصعب أيامي. طبعا ديما معاكم وديما مواصلين بتليفوناتكم 75 80 70 900، وايضا باقتراحاتنا الغنائيه والشعريه.

0: على نغم عربية رؤوف ماهر. خلينا الأخت سعاد تستنى شوية. سعاد أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
1: أهلا
0: وسهلا. مرحبتين. قال عايشك أختي سعاد. عايشك والله بيس. الحمد لله. منين تكلم فينا سعاد؟ من الحامة. حسك بتنادوا باسم حيرتوني بعد اللي نسيته ليش فكرتوني.
1: والدين

غالي سيدنا العسل وحنا العسل اللي بلا حياه.

0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، سلامة الحنجرة الذهبية هذه، يعطيك الصحة يا سعاد.
1: أنا ذكر عمي صالح النكوع بكري.
0: إي.
1: قلت له يا وين.

0: 跳吧啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله الله يرحمه وينعمه. شكرا لك أخت سعد نهارك طيب إن شاء الله ومواصلين دائما معاكم على 5 8 8 7 9 مكالمة جديدة على الخط ناخذوا معنا. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة قص نرجع أيضا بعد مزلم 11 بعدنا انقطعت المكالمة هذه مواصلين معاكم دق خلال

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. دعا الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بالشركة بحقل البرمة إلى تنفيذ إضرابا عن العمل يومي 8 و9 جويلية 2026 وذلك دفاعا عن مطالبهم المهنية. تنظم اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدينة الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنينا. أعلنت مؤسسة وفداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرنا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة لاتفاقا مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة. أعلن سفير الكيان المحتل في واشنطن أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من الساعة 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بيرشماخ جرجيسة فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بالمناطق العليا بجرجيسة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي. أهلا بكم. رونالدو نازاريو من الانهيار إلى أسطورة لا تهزم. في عالم كرة القدم لا تروى القصص فقط بالأهداف بل بالدموع والإصابات والعودة من أعماق الألم. إنها قصة الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، اللاعب الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجل المجد الكروي العالمي. كان رونالدو في أوج مجده خلال منتصف التسعينات أسرع من الضوء، دخل منطقة الجزاء وهداف لا يرحم حتى توج كأفضل لاعب في العالم. لكن القدر كان يخبئ له اختبارا قاسيا حين سقط فجأة في نهاية مونديال فرنسا 98 تحت ضغط الجدل والأحداث المفاجئة لتبدأ بعدها مرحلة أصعب في مسيرته. بين عامي 99 و2001 تحول الحلم إلى كابوس، إصابات خطيرة في الركبة كادت تنهي مسيرته بالكامل، وابتعاد طويل عن الملاعب جعل عودته شبه مستحيلة في نظر الكثيرين. لكنه لم يستسلم بل واجه الألم بصمت وبدأ رحلة علاج وعودة كانت أقرب إلى المستحيل. ثم جاءت اللحظة التي غيرت كل شيء، مونديال 2002. هناك عاد رونالدو من الظل إلى الضوء، من الشك إلى اليقين، ليسجل 8 أهداف كاملة في نهائي مونديال ألمانيا ويقود البرازيل لقبها الخامس في كأس العالم. وفي النهاية أمام ألمانيا دون اسمه بهدفين تاريخيين عاده المجد وعاد تعريف معنى العودة. هكذا لم يكن رونالدو مجرد لاعب كرة القدم بل قصة إنسانية عن الإرادة وعن نجم سقط ثم عاد ليحكم العالم من جديد. مع تحيات هذه السياري.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى 10 أيام.
6: هني وين يقول الشعور كلامه،
7: الشعر والكلام،
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
7: الصوت وغناوي
6: في برامج لنا وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
7: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
8: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: مرحبا بكم جديد، اهلا وسهلا في الاستماع لنا على موجات اذاعه التوين. وعدنا لكم بعد موجز الحديش، وخونا عبد اللطيف يقول تحيه خاصه لسكان منطقه زيت بني زلطن مسقط الراس، واللي قالوا لي بلغ سلامنا الحاتم وهم في المتابعه، تحيه ليهم الكل ان شاء الله. ويقول لكم عادل ما زلتي غاليه وغاليات عيونك، وحق الغلال نبدلك لنهونك. طبعا هدايا لزيت بني زلطن. وانتم تنجم تكونوا معنا على موجات اذاعه التوين واذاعه بانوراما على 75 870 900، ومكالماتكم طبعا يستقبلها زميلنا حبيب الخراز. يقول الشاعر بدمع العين وحروف النكد، نخط سطور عالدف الزمان، بحالي وحال من سعد رقد، وعاش العمر ما شاف الحنان، حضن الصبر لين صبره نفد. وطيف الياس عمر له المكان، فراشه قهر وغطاه الغدد، ونوم الليل ما لايط جفان، وبالتخمان قوته هالولد، ومثله عشت عالذل والهوان، فردي دوم ما واجد سند، نحيل الجسم مهدود الكيان، قلبي طاب بالنار انصهد، سبولي صاف من قبل البيان، طلبت الخير خلاني شرد، وحل العكس مطلوق العنان، فايض هاد والسيف انجبد، ردفلي الحمل بمصايب رزان، ذرفت الدمع لين ورم الخد، كتبت الشعر ما فادت اوزان، وليش الطمع وليش الدمع والفاضل المعد، في عالم طرش ما تكسب وذان، وليش الوذن ما دمنا عمد، جثايث هامدة لبست كفان، وذكرك فانه بيا مرض، الموت الحاسة بكلمة اسنان، وهدم بيوتنا وكسر العمد، وعزف اوتارنا بلحن الجيران، افعال يبلغ من الفكرة رشد، ويصعب حصرهم عدة الوان، الظاني مات والمضني انحرد بعقالين وسلاسة نمتان، الثالث طاح على وجهه لبد، وعيت قال ما نقدر افتان، رغم الوجد وصال المدد، تقيد لاذ بقيود الحران، يا ملاه على ظنوة قلد، يبيع الشان ومجالب الشان، ويا ملاه على جبح الشهد، نهون الذايدة ببخس ثمان، وندفن صابتي بين الزرد، زنازة سالمة وجحفة فلان. وهذه قصتي واللي ورد، ورقت غصن من عدة أغصان، واللي غاب في القلب انجحد، عليه الدمع شاهد عيان. نواصل معكم مع تقبل مكالماتكم على 75 870 900، ومكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك.
1: شنو حوالك يا ودي؟ لاباس عليك؟
0: يا ربي رضاك الحمد لله. وانت شحالك؟
1: والله شحات تحفتنا تحفة سمحانة، في شط الزراعه نصطاد في الحوت.
0: صح عليكم. صح
1: فوق الفلوك اخويا سامت الله مع سي نور الدين.
0: أيه.
1: والله نصلي على النبي الدين سمحه.
0: ها ما ثمش معناها نول لحاجه راكح البحر.
1: والله راك حلم سلام، ما تقول نوحني انا الشيخين.
0: ثم مس ثم
1: الله صلي على النبي.
0: الله صلي على النبي.
1: ان شاء الله
0: بالخير والبركه.
1: صلي على النبي مرجان بدر. والله صلي على النبي.
0: صح عليكم. صح ان شاء الله بالخير والبركه.
1: بارك الله فيك. عرفت شكونني ولا تو؟
0: انا ما عرفتش. اكيد انت اخ كريم وصديق.
1: ما كرمك حد يا حاتم خويا.
0: أه؟
1: انا هاك باش نرجع بك للغنوشي، خبرني غنوشي. الشي عمار هذا ما عرفتش.
0: عمار ما عرفتش انا. عمار رجل صالح.
1: سيدي الله يرحمه ويديك. بارك الله فيك.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك. والله انا ابو كاسر.
0: الله يخليك. الله يخليك. مرحبا سي مبارك، اهلا وسهلا بك. ان شاء الله موفقين يا ربي. شكرا لي. شكرا. تحيه للبحر كل، تحيه للبحر تزرد كل. عايشك الله يخليك. ربي يخليك.
1: نور الدين
0: ان شاء الله. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا بك. شكرا لك. يعطيك الصحه عمار ونور الدين وكل الاصدقاء والمستمعين في الزارات. ومكلماتكم على 75 870 900 طبعا. وتحية لكل أصدقائنا المستمعين وكل يتفاعلوا معنا. أشرف كوكي يقول تحية لكام فريق ولكل أصدقائنا المستمعين. أيضا تقول محمد سعيد العمر يقول خدك على الكبوس دار شرارة معاك يلبسوا الأخرين غير خسارة. يعطيك الصحة. بلت الجنوب تقول صوت الحواية يرن في راديوني يخفف علي مواجع يمحوني. ربي يخلينا الحواية الكل. تحية ليك يا ولفتي. ورين زين العروبة دابك يروح الذهب عشرة نيابك. أنا من ذوي نيابها وأنا تبقص طبعا. هذه صورة البلاغة في الشعر الشعبي. زين ولفتي بين النساء ماريتا غزالة جميلة متخللة بحويتة. هذا طبعا في الغزلي. وشكر لك يا عادل على التنويع يعني في الـ في الـ في الـ الأبيات الشواهد اللي تعاون فينا بها في حصة اليوم ولقانا ديما معاكم على دق خليل وعلى موجة التوين وإذاعة بانوراما وين ما كنتم على 75 78 900.

0: تحية لكل أصدقاء اللي سنا يودوا على العزوبية وطبعا موسم الأفراح وش ينطلق ولا ثي وانطلق ما بديت سهرية الأفراح والزواج وإن شاء الله بالرفاية والبنين. خونا حنون زتي يقول تحية ليك خويا حاتم من زيتن بني زلطن وتحية لخويا عادل بلطيف ولكل المستمعين وشكرا على البرنامج الحلو. مكالمة جديدة على الخطر 75 870 900. هلو هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبتين سيد أحمد.
1: صباح الخير يا الأزواج.
0: ايه.
1: ما عليكم نظير. صباح العز وما فيه منه. الله عالم باللي في الضمير. صباح العز نطلب ونتمنى الحال باهي ونكون بخير.
0: الله يخليك إن شاء الله ديما بخير أخوي.
1: إن شاء الله سي حاتم.
0: يا ديما سيد أحمد.
1: ديما لباس وديما برنامجكم
0: الله يخليك.
1: مرفوع عالي.
0: الله يخليك.
1: وديما متعين جمهوركم.
0: وانت ما عادش تغيب علينا يا سيدي
1: نافع. والله اول شيء معناها راهي الحصول صعيب ياسر
0: عليه اخويا.
1: تصور انت الساعه كامله وانا نطلب معناها تو اني تحصلت الساعه الثانيه.
0: ابوابنا مفتوحه ليكم اخويا غالي. كان لازم نعمل رقم اخر.
1: لا لا لا تم وفاة تم وفاة.
0: ربي يستر ان شاء الله. ربي يستر ان شاء الله.
1: احنا نقول اليوم مش بفلوس بنادم بسيط وهمته ناموسه.
0: ويعنقر كبوسه.
1: قيمة الراجل كثر مش بفلوسه.
0: اي.
1: ما هي بماله. ولا هي بكثرة مشاغله وعماله.
0: لا.
1: وما هي برزقه ولبسته ويكاله. عزيز نفس لو ياكل فتاة ولوسه. ما هي ارقام. ديما نحكوا على
0: الراجل.
1: قيمة بنادم. ما هي ارقام. ولا هي مناصب عالية لا ختام. قيمة الراجل شرف واحترام.
0: صحيح.
1: عصران ما يرضاش حد يدوسه. كريم طبع عوفي شهم ما ينظام. ما عنده نوايا خايبة مدسوسة.
0: أيه.
1: قيمة بنادم ما هي بجيبة.
0: أيه.
1: ولا بساك معبية لا بحقيبة. قيمة بنادم في الوفاء والطيبة. خصائل الخير في داخل مغروسة. مع الناس ما يديرش زلل لا ريبة. احنا ديما في الحصص المفتوحه هذه في حاله من نغتنم وانا نعدوا بعض
0: اللي برا اي صحيح صحيح. لا لا يعطيك الصحه.
1: لا تربوا عليه جدودنا قيم.
0: لا لا لا معقول
1: قيم
0: معقول جدا.
1: واللي كان تحب نزيدك حد اخر نزيد ما عندي حتى.
0: قال لك عادل قال لك تراس عند المال في مكتوبه
1: صحيح.
0: يبغوه ناسا
1: حتى بعيوب ينقبل
0: بعيوب هذيك
1: ايوه.
0: يعني انت حكيت لنا على الراجل راجل راجل راهو ثم حتى معادله اخرى هيك نتاع مال
1: هذه صحيح. ولكن اللي يدوم هو القدر والاجواد. الاجواد يقبروا عند الاجواد اللي يحسبوا في البعيده.
0: ما هو قال
1: لا قلوبهم فيها سواد ولا هم اصحاب النقيده.
0: اي
1: ولا يخربوا في ميعاد ولا يخدم على المكيدة.
0: صح.
1: ولا بينهم حسد ولا أحقاد أصحاب العقول الرشيدة. عرب همهم خير البلاد سوى الزرع ولا حصيدة.
0: يعطيك الصحة. يعني يقول لك معناها خذ كلام الثمرة والصندي. هذا هي هذا يدخل في إطار شعر الحكمة
1: ان شاء الله. في
0: ان شاء الله
1: ديما
0: منور يا اخويا احمد منور يا عايش.
1: بالله يا سي حاتم اسمح لي خاطر يحيوا فيا برشا الناس. نعدوا شويه تحايا لسي ضو لزلم وضو الكمالي ومعناها شريف الحرابي وكل من يعرف حمد صالح بن 11. وان شاء الله ديما موفقين وان شاء الله ديما برنامجكم معناها مبدع ومشع.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة. قتل بنت الجنوب غير حشي القديم يا مسعودة. يجي سوق الخميس وناخذ لك مجحودة. يلا سوق الخميس هذا يشكون بيرضي ان شاء الله. الو اهلا وسهلا وكلمة جديدة مرحبا.
2: اهلا سلاما وصباحا.
0: اهلا في سي خليفة.
2: تحية اليك خليفة عبد النبي ابو زيني من المدينة.
0: مرحبا بك سي خليفة اهلا وسهلا.
2: تحية اليك انت وفريق الهندسة واحباء الحصة.
0: الله يخليك.
2: على الشباب نقول له عيش في الواقع. أي سبب في الأخطاء تقع بالعمل وبالصبر تكسب يبقى نجمك في العلا ساطع. عيش في الواقع.
0: ويش الواقع
2: من سبقوك في المعرفة. اجتهدوا في البر والبحر وفي الفضاء بحثوا أين تسير كواكب وتقع. عيش في الواقع. على الشباب كان عمار يعمر ثواني بلاده، كان مزيان تاخذ بنت اولاد اجداد اجداد اجداد اجداده، كان ذكي بكل صدق للمجتمع يعطيه افاده، وكان شجيع يشرب كاس الحنظل ويقول هذا عسل صافي زيدني من الزياده، وكانك على الصبر راه كالسيف يمزق القلب وقليل يمشي في ظلام واده، وكان عمار يعمر ثونس بلاده. على الشباب ان شاء الله الاتي خير، فريق حريري ليس فيه الشوك ولا الصمير، يكسب مال كثير، ثم كان يشرب الغدير بدون ما يبحث أين يوجد البير، الدق الطبول وصقصق العصافير، بدون العسلس وخليل ولا كثير، تبقى تونس حمامة طابت ولا قرطير، شباب من دين السرور، صامدة أمام بحر البحور وجبل الصخور، تمر منها طريق دولية فوق الجسور وتحت الجسور، تشق مبانيها ثلاثة أودية فيهم الماء يهرهل ليلة ونهار نحو بحر البحور، ترى حراك في شوارعها كأنها نحلا يتنقل بين الزهور، الطريق يدور هم سكنوا القصور، والآن طب هندسة ثقافة فيهم من يحلق في الفضاء والآخرون يسبحون في البحور، من نيل السرور ترحب بقدموها، لا يرى لا ناكر ولا منكور يستقبل بالزهور، من نيل السرور تبقى حمامة ترفرف فوق ناطحات السحاب بين الطيور والسلام.
0: شكرا لك يا خليفة، هذيك الصحة، نارك طيب إن شاء الله. شكرا لك ومسلين طبعا معكم 11 دقيقة 11 و26 دقيقة ولقانا حتى نص النهار طبعا في دق خليل على موجات إذاعة الطويل وإذاعة بانوراما. هذه مفتحات إن شاء الله يا ربي نجحين، إن شاء الله ربي يسمع الخير، يلا نبدو لقاء يلا.

0: ان شاء الله ديما نجحين يا ربي، وان شاء الله هذه مفتحات خير. وانا من الاول برمجتي اذا كان وصلت للنتائج ولا ما وصلتش، باش نعدي يا ربي مفتحات للفرحه، فرحه النتائج، فرحه النجاح. وان شاء الله كما متعودين نفرحوا لكل اصدقاء المستمعين وعائلاتهم، وتفائلوا خيرا تجدوه بكل تأكيد. إن شاء الله أصدقاء المستمعين توصلكم معنا على 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
1: أستمع بيسر.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا
1: بيك. أكثر عايش حد رواد الحرم ودارة وربي ويسوني الزرب الزماني لحي. يا صالح على كان رايك صالح ما تخلي الغدير وتردي عن مالك.
0: يا لطيف.
1: خليت لأمي عكس في بخنوقي وتبعت وين حط خلوقي، خليت لأمي عكس في وحزامي تبعت وين حط غرامي. ورف باباي ما دامت امي حيه ونمرق على العدو كيف البي. والسلام.
0: السلام، يعطيك الصحه. الله يخليك، الله يخليك.
1: عرفتني ما
0: عرفتك انت. مبروك، عايشك الله سهله. مرحبا بك. ايش لزك يا الانسان على شيء ليس طيقه؟ باب لدب ليه كهان يحقوه اهل الحقيقه، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقه. أليف أول بداية، بسم الإله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا صلوا على نبينا. نرجع بهذه الوصايا، تجلي النكد والغبينة، العام العلم بحر، بحر الوفاية، والنحو هو السفينة، واللي خطاط القراية راكب فلوكة غريقة. الباء بدو فتح الأبواب، باب الأدب والصوابة، تعرف بنادم بالأصحاب، عاين مثيل أصحابه. بالله بالك معاملة الأحباب، ترجع عداوة عقابة، لابد من حد يخياب، ما ينفعكش عتابة. إذا بدلوا طرق للعاب، كل لعب أعطي طريقها. التاء تركت السيات، همة بنادم سكاتها، الضحك من غير عجبات قلة أدب في حياته. اللي مقراش العقوبات لا يسل معاقباته، الكبر للعبد ذلات، لأهل العقول الثباتة. ومن خالط جميع الأزفات، عامل على ليث ريقة. ثاء ثبت لثلاث، أخطأ يمين الثلاثة، كل من يبس بالعطش ثلاث، لابد له من الإغاثة. اللي كلا رزق والراث، رزقه يقعد وراثه، ومن عاش فيها بالحباث بالخباث، منها خرج بالخباثة، ومن كان بالسر حداث، تظهر عليه السريقة. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
1: أهلين وسهلين أخي حاج.
0: مرحبتين
1: أم حليم.
0: أهلا يا أم حليم، شو أحوالك؟
1: بتعيشك.
0: الحمد لله يا ربي. قولي.
1: نقدم تحية لبنتي عن عملية بنتها، إن شاء الله ربي يشفيها لها.
0: آمين يا رب العالمين.
1: في جميع المؤمنين، وربي نجحنا في كليك.
0: آمين يا رب.
1: واليوم عاد الحصة مفتوحة، زلنا نغنوا كما عيننا.
0: كما عينك، كما عينك، كما عينك. قولي.
1: تحية لأختي فرنسا مريضة، ربي إن شاء الله يشفيه لما.
0: إيه.
1: نقول لك العام كذا ثاني كيف الستة، وما صعب فرق القوة على الوالد. يا وكيري في السيلتا، وكي العالم كيري في ليلي، كيري في السيلتا، يا وكيري في السيلتا،

0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: مزين للميزان انسانا يا علا يا علا يا حلو ويوانا الواي.
0: يعطيك الصحة
1: حبيبي.

يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا لك على الهدية. يعطيك الصحة إن شاء الله، إن شاء الله ديما فرحانين، ديما من على خير، ويطمنك على البعيد والغايب. يا نخلة الشارع عليهم قولي، فاتوش من تحتك رقاق الحولي. قالت فاتوا من شبحهم حتى عروقي ماتوا، لا قعمزوا لا قيلوا لا باتوا، هاتوا الرش والدلو وتعالوا لي. مكفوخ متكلفخ ضربني الكافخ، جرالي كما المزمار في يد النفخ. مكالمة جديدة على خاطر ناخذوا مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا. الو، مرحبا.

0: سيري سيري هذا سيدي علي الغندري. اهلا وسهلا.
1: سيري سيري سيري بدنا نتعرف ما
0: يسوق. يا حبلاجة سيري سيري مرحبا بيك. اهلا وسهلا.
1: اسمع يا حاج ارحب بيك وتحية لاخوي
0: حبيب
1: اللي هز عليه التليفون
0: وربي يسلم
1: حبيب الخراج
0: حبيب اكو تفكرت
1: والحتم الغرياني
0: زاد حتى هو يحييك حتم الغرياني.
1: لا كان موجود حذاكم ثم.
0: لا حتى هو يحييك سيدي علي العائله ويحيي العائله.
1: اسمع يا حاتم
0: سيدي
1: عندي صحافي بن مهاري عندي سيدي مختار مختار خزراوي وعندي طاش بن شتي وعلي خون حييهم كله واحمد ورده
0: ان شاء الله.
1: ولكن يكون. عندي قصيده حبيت ننشد الطاش بن شتي هذا
0: انشد
1: ايه يا طارش بينشدك مازالش للوعر يهزك للحنان ومازالش الشاب ومازالش على شبوب الخريف نشاده مازالش ملقى في الطويل بالليبيا وزرقان وين صوت الناي والشاي في براده مازالش شيء مازالش بير السدر وين القطعان معيز وضان وهدر زي ما يجي للوراده ومازالش في بن مهيرة كل بيت مزينة بحصان مازالش ضراري لحاجة للطشة الشرادة يزيد وحشي يا حاتم وين نذكر أيام زمان وين الملس ونخلات مغني وادهم وثمادة وين الكرم والضيف المسلان فرد تسنى أولاد الشيدة آخ الكبر خايب لالفيع البشر وخان الصفر جهم يولي عليهم كادة يا ريت الشغل يرجع يا حاتم
0: يا ريت
1: الله يا سبحانه
0: يا ريت
1: حسة هاي الغرفة
0: يا ريت
1: وقرعات الرقاب قرعات الباقل والبيدة
0: يا ريت الصغري
1: يا طايش بنجدك مازال شي الوعر يهزك للحنان ومازال شي على شبوب الخريف نشال.
0: يعطيك الصحة خوي الغالي وقال لك عاد الذي نصب لك باللوح وانتي سيري والفجر

0: كلاها أصبح الشر والإفلاج، وياما ناس انفردت ولا شيخات ما تعطش عشانا عوض الله الله ديما متع على باس. هاش الدنيا تفرهد عيش وربي والديك ذوق طعم حنانة، ما يدوم المال يا حاتم لو منها عرمك داس،
1: ما يدوم المال
0: فيه رجال ترجع الوطن مليانة كيف تكثر الفرح والعرض.
1: ان شاء الله فرحك دائما وصيفك مبروك يا داري.
0: ان شاء الله ربي ينجح.
1: امين يا رب العالمين. شكرا لك هذيك الصحه وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. بنت الجنوب تقول ربس ربس كراعك يا جمل ساعدها، عليك راكبه سود سود الهذب وحدها، فالبر ما عنديش كان اولادي هم غلاي وعزتي وميعادي. طبعا تواصلكم على 75 870 900، وخونا طبعا حبيب خداس في تمرير مكالماتكم للمباشر على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. وكبي الفولارة يا بيا
2: دي هدي هل يعشق الزين.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائنا المستمعين. مرحبا طبعا نسمع مع بعضنا مكالمتكم ديما على 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
1: ويا حسن السلام عليكم.
0: وعليك السلام سيدي محمد. شنو حوالك لباس؟
1: محمد بن عبد الله بن جلبة
0: جربة. مرحبا بك.
1: شوية قبل والله يا بنية
0: يا بي.
1: أنا أخويا حسن جيت نجري والله ساعة تجري نبغى عليك نسلم إذا ما قدرت بالقلب واليد هاني بالتليفون ليك نكلم.
0: مرحبا مرحبا.
1: إن شاء الله نفرح اليوم
0: إن شاء الله
1: كل اللي قاعد
0: إن شاء الله يا ربي
1: نرحم ونجحهم
0: إن شاء
1: الله. عندي بنية بنتي إن شاء الله ربي ينجحها
0: إن شاء الله.
1: بنت نسيبي فهمت الله عازب بنت نسيبي عادل وربي يهدي لي صغيرات
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله
1: وربي ينجح وليدات تونس وكل وليدات.
0: آمين يا رب العالمين.
1: واللي كل ربي ينجحها واللي ما فرحش اليوم ما فرحش كلهم مرأة الدنيا ما توفاش الباو على طول الأيام اللي ما فرحش اليوم
0: يفرح قدوة إن شاء الله
1: يدرسوه ويصبروه. نعم ما يهينوش ويزم يشجعوه والزاورة موش نهار الزاورة طول الأيام ولا بزها اليوم يزم على آخر.
0: نعم
1: إن شاء الله ربي ينجح
0: إن شاء الله. شكرا لك سي محمد هذيك الصحة. نارك طيب. مكلمة موالية. ألو ألو سهلا. ألو عسلامة.
2: ألو
0: مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الأنوار والأزهار الأستاذ الكريم.
0: أهلا وسهلا بك يا الغالي
2: عبد الرزاق بن مرزوق من جردة.
0: مرحبا سي عبد الرزاق وإن شاء الله رزقك ديما وافر يا مرزوق.
2: ربي يفضلك. ثانية لكل المسلمين بحلول السنة الهجرية.
0: إي إن شاء الله عامكم مبروك يا ربي.
2: جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: والمداخلة بتاع المتواضعة هي أعطيتها عنوان الحنونة.
0: الأم.
2: نعم.
0: الأم.
2: الأم
0: هاي.
2: تجمع الأهل والأحباب لوداع الأم الحنون في مشهد خشوع وخنوع يثير الإعجاب وابتهاج وسرور ويبهر العقول والألباب. غادرت الدار وهاجرت الجار إلى الواحد القهار التواب الغفار. زيارة البيت الحرام دعوة واستجابة هناء وسعادة تواف وعبادة سعي وإفادة لمن رغب وأراد التعلم والاستفادة. في رحاب البيت الحرام اهتدت وما ضلت استبشرت واطمأنت ونالت ما تمنت. البيت قصدت وحلت طافت وسعت ذكرت وصلت تضرعت ودعت كبرت وهلت وفي صلاتها ما تكاسلت ولا ملت وعن مجالس الذكر ما فرطت وما تخلت. أدت الأركان طاعة
0: للسبحان
2: لأمر العزيز الرحمن راجية أن يتقبل منها مناسك الحج على أحسن حال والقلب مطمئن البال. تركت البيت المحبوب وعادت من غفار الذنوب إلى أتام ولا كروب منا للحميد المجيد في يوم سعيد شبيه بيوم العيد. استقبلوا القادمة من مكان بعيد في ثوب إيماني جديد بالاستبشار والزغاريد مهللين مكبرين ومرددين حجا مبرورا وسعيا مشكورا
0: إن شاء الله. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله يا ربي.
2: بصوت طربي شجيل ينعن النفوس تجمعوا من حولها فرحين مستبشرين مقبلين ومهنئين بأداء الواجب العديد والركن المجيد لمن خاف يوم العمل يوم العويد
0: وعيد. شكرا لك عندك ساعة خذيتنا رحلة كاملة للحج الوالدة وعودتها إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. شكرا لك. شكرا لكل أصدقاء المستمعين على الوفاء والمتابعة. يقول عادل نهار سبت وعروس تنادي هي يجملوا يا ولادي وحيوا تراث أجدادك أجدادكم وأجدادي. موضوع الحلقة القادمة هو القلب. هي الحلقة الختامية للشبكة هذه ومن بعدها نبدأ الشبكة الصيفية إن شاء الله. نقول إن شاء الله موضوعنا على القلب والقلب ديما يفرح للناس كله كبير ويحب الناس كله. هذاك علاش ختمنا الحصة نتاعنا أو الشبكة هذه بموضوع القلب. مبروك مسابقا لكل مش يسمع بشارة خير، وإن شاء الله ربي يعاونكم ديما وينجحكم أحبابي في كل مكان. أجمل تحية حاتم غرياني، دو بن سالم، حبيب خريز، زملائنا أيضا في بانوراما، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وتسمعوا كل أخبار السارة نبيل بلبل، وطبعا مبروك نجاحك. يلا
3: إن شاء الله بالبركة، إن شاء الله معروف، إن شاء الله دينا بالحنين يا عاشق النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. اتحاد الشغل بتطاوين يدعو منظوره في شركة سيتاب بحقل المرمى إلى إضراب يومي 8 و9 جويلية على خلفية جملة من المطالب المهنية. في جبس حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر الحرارة وأشعة الشمس. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في ضربات صهيونية على جنوب لبنان. أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين عقب اجتماعه اليوم عن متابعته للأوضاع المهنية لأعوان وإطارات شركة سيتاب بحقل البرمة، معربا عن انشغاله إزاء ما وصفه بتدهور الأوضاع واستمرار تعثر الحوار والتفاوض مع إدارة الشركة بشأن المطالب المهنية. وأوضح الاتحاد أن المطالب التي يرفعها الأعوان والإطارات تم توجيهها إلى إدارة الشركة، إلا أن عدم التوصل إلى حلول دفع إلى اتخاذ خطوات احتجاجية. وفي هذا إطار دعا الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره اليوم كافة منظوره بالشركة بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 جويلية 2026، وذلك دفاعا عن مطالبهم المهنية. وجه المجلس المحلي بذهب إثر عقده مؤخرا جلسة عمل بخصوص سير المشاريع التنموية بالجهة، دعوة إلى السلطات الجهوية لضرورة التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع كهرباء 44 بئرة، بالطاقة الشمسية بذهبة، ومشروع تهيئة المعبر الحدودي بذهبة، ومشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء. مسعود جبرة عضو المجلس المحلي بذهبة، ومزيد من التفاصيل في متابعة منها الزميل سيد العكروت.
3: عندنا مشاريع مطروحة مدة 3 سنوات 4 سنوات التالي إلى حد الآن، منها كهرباء 44 بئر بالطاقة الشمسية، وبناء خزان ماء صالح للشراب 7 سنوات رغم انتهاء كل الدراسات. في الوقت الحالي لم يتم بنائه ولم يتم حتى الشروع في إنجاز المشروع، وملعب بالحي الغربي كذلك لم تتم الأشغال، وقاعة تحضيري بالمدرسة الغربية الابتدائية، الربط بالماء صالح للشراب والربط بالكهرباء وخاصة في المشاريع المسندة ضمن برنامج البي ار دي، ربط بالكهرباء في أخبار 4 مشاريع فلاحية ووقعت الدراسة وتمت بالموافقة، لكن لم يتم الربط إلى حد هذه اللحظة، بالإضافة إلى بطء في أشغال المعبر.
2: أطلق الهلال الأحمر التونسية بجبس حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر الحرارة وأشعة الشمس. حملة تحسس المواطنين الذين يعملون في الفضاءات المفتوحة بأهمية أخذ الاحتياطات من أشعة الشمس الحارقة. أكثر تفاصيل مع المكلف بالإعلام بالهيئة الجهوية عاصمة ليليا، الذي تحدث للزميلة هند رزق.
4: درجات الحرارة ترتفع، هكا علاش الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بجابس أطلقت حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر الحرارة وأشعة الشمس. في الحملة هذه وزعنا قوارير مياه ومظلات مجانية على العمال اللي هم يخدموا في الصباح الشمس في حي لامل 4 بالتحديدا، عطيناهم أساسيات السلامة والوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وعطيناهم كما قلنا المظلات وقوارير المياه. وفي إطار الحملة هذه نحب نوجه نداء يبعدوا أكيد على الشمس، ديما نذكروا بها أنه راهو ضربة الشمس ما تعرفش لها وقتاش يجيك، خاصة كي تكون موجود برشا تحت أشعة الشمس. ثاني حاجة أنه يحاولوا يشربوا برشا ماء بانتظام، كيف حاولوا بين منتصف النهار والساعتين كي يخرجوا يكونوا في أماكن معناها موجود فيها الظل، ويستحفظوا لصحتهم أهم حاجة.
2: انطلقت اليوم بفضاء قصر البلدية بمدنينة فعاليات دورة 12 لملتقى السرديات بمدنينة تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنينة، دورة تنظمها على مدى يومين جمعية الرابطة القلمية بمدنينة بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة، وتحتفي بإصدارات ثلة من الأدباء والباحثين مؤسسي الجمعية وأبناء الجهة. المنسق العلمي للملتقى الهاشمي حسين يتحدث للزميلة تبرا الشيبانية.
5: نعلم أن الجمعية قد أسسها جملة من الكتاب والباحثين منذ سنة 2015. هؤلاء لهم إبداعاتهم وهم ينشرون باستمرار وبحوثهم، فقلنا لما لا نجعل دورة تخصهم، نعرف بكتاباتهم، نقدمها للقراءة، نعرف الجمهور بها ونعرف الذين تعاملوا معهم، سيما وقد فقدنا أحد المؤسسين رحمه الله الروائي سالم دمدوم، فهذه لمسة وفاء إليه وإلى المندوب الثقافي الفقيد محمد الهادي العيادي العوني، وإلى بالطبع جملة من كتاب هذه المدينة وكتاب الولاية ككل. دورة مرتبطة أيضا بمحور شهر التراث وهو فنون العمارة، من رؤية سردية ترى أن السرد في حد ذاته هو عمارة فنية على مستوى البناء، وهو عمارة معنوية على مستوى الفكر. من كل هذا خلصنا إلى أن هذه الدورة هي التعريف بمدنين مدينة سرت.
2: أعلنت مؤسسة وفيداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. كما أفادت المؤسسة بأنها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة من الجرح المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعية المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجارية على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن بخيرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص جولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وجماعة حزب الله حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الصهيونية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية خلال الليل وفي الصباح، مما أدى إلى تدمير مباني سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الصهيونية النبطية وضواحيها قبل الفجر. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 73,023 شهداء و 173,316 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء جدد و 43 إصابة. أكدت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراضٍ فلسطينية محتلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة. ونقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب أن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يشكل أو يتم بشكل لم يسبق له مثيل. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. اتحاد شغل بتطاوين يدعو منظوره في شركة سيتاب بحقل البرمة إلى إضراب يومي 8 و9 جويلية على خلفية جملة من المطالب المهنية. في جابس حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر الحرارة وأشعة الشمس. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في ضربات صهيونية على جنوب لبنان. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. قوات سوريا الديمقراطية تعرف اختصارا باسم قسد، وهي تحالف عسكري تأسس في أكتوبر 2015 في شمال وشمال شرق سوريا، ويضم تشكيلات عسكرية متعددة الخلفيات القومية والسياسية. تشكلت قوات سوريا الديمقراطية أساسا من وحدات كردية وعربية وسريانية أشورية، ونشأت في سياق الحرب الأهلية السورية بهدف توحيد الجهود العسكرية ضد تنظيمات متشددة وعلى رأسها تنظيم داعش. لعبت قسد دورا محوريا في المعارك ضد داعش، خاصة في مناطق مثل كوباني ومنبج والرقة ودير الزور، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد توجت عملياتها بإعلان هزيمة التنظيم عسكريا في آخر معاقله بشرق سوريا في العام 2019. بعد ذلك ركزت على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم وحفظ الأمن في المناطق التي تسيطر عليها. تتبع قسد إداريا وسياسيا للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي كيان مدني يدير شؤون تلك المناطق عبر مجالس محلية ومؤسسات خدمية. وتؤكد قسد أنها قوة متعددة القوميات تسعى إلى تبني نموذج لا مركزي للحكم داخل سوريا. في المقابل تواجه انتقادات من الحكومة السورية وتركيا التي تعتبر بعض مكوناتها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المعارض في تركيا.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام والواحدة ظهرا هنا في ذاعتي تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة سيتاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويلية، وذلك دفاعا عن مطالبهم المهنية. وجه المجلس المحلي بذهب أثر عقده مؤخرا جلسة عمل بخصوص سير المشاريع التنموية بالجهة، دعوة إلى السلطات الجهوية إلى ضرورة التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع كهرباء 44 بئر بالطاقة الشمسية بذهبة، ومشروع تهيئة المعبر الحدودي بذهبة، ومشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء. تنظم اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدينة الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسية، وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنين. نظم مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم بالعاصمة ندوة حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية والآليات الممكنة لسحب الوكالة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الجماعات المحلية والمختصين في الشأن الانتخابي. في العالم، أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة نبطية في جنوب لبنان. قال سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تحضر لمحادثات مهمة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسية.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلا في حياتي، فقد كنت أقف عند الظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
1: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أرادني. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال 3 مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية 70ات من القرن 20. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا.
2: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
1: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
1: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بتطويض روحي بعد التطويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه. كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما تم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
3: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين،
3: ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
3: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
3: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي: حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحقيقة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
3: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
3: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
3: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان.

غيرنا لا ولا دوبت فيه.

الجرحك الجرحك.

يا

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: 8:30 ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة سيتاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويلية، وذلك دفاعا عن مطالبهم المهنية. تواصل المصالح المختصة لوزارة الصحة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. في العالم، استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا اليوم جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمسية بين إسرائيل وحزب الله. أكدت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراضي فلسطينية محتلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء اليوم. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: قنطرة محمد بي.
1: كان الماء منذ الأزل وسيظل على الأرجح سرا من أسرار الحياة وأحد أبرز مرتكزات الحضارات البشرية. حوله يتجمع البشر يروون عطشهم، يزرعون، يشيدون، يستقرون. وهكذا هو الحال منذ قرون على ضفاف وادي مجردة أهم أنهار تونس. حوله امتدت الحقول وشيدت المدن والقرى، وعليه أقيمت الجسور والسدود.
2: القنطرة السد في البطان من أهم المعالم التي أنشئت في القرن 17، ثم معلم فريد
3: من أفخم المنشآت ذات الصبغة العمومية اللي لها انعكاس هام على الفلاحة وعلى الصناعة بصفة عامة.
1: ما يمكن معرفته أيضا عن القنطرة السد بالبطان قبل الوصول إليها ومعاينتها أنها لا تربط فقط بين ضفتي وادي مجردة، بل تربط كذلك زماننا هذا بالقرن 17 عصر الدولة المرادية. معلمنا الاستثنائي في تاريخ تونس الحديث باعتباره جسرا وسدا في الآن ذاته هو شاهد من شواهد النهضة الاقتصادية والمعمارية التي عرفتها الدولة المرادية زمني السلم وهدوء التنازع على الحكم.
2: الدولة المرادية تعود إلى القرن 17، والقرن 17 هو فترة هامة جدا في تاريخ تونس الحديث.
0: أحمد السعداوي، مؤرخ، أستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة.
3: تميزت الفترة هذه بإعادة بناء الإيالة التونسية بصفة عامة، خاصة بعد الهجمة الإسبانية في نهاية الفترة الحفصية.
0: وجيد السكوحي، بحث بالمعهد الوطني للتراث.
2: البلاد بعد حكم الديات وعلى عهد ديات الدولة المرادية عرفت استقرار نسبي.
3: والحقيقة العائلة المرادية كان لها الفضل في بناء العديد من المنشآت في كامل الإيالة، وخاصة الحاضرة تونس والمدن القريبة منها.
2: أيضا عنا في الفترة المرادية بعض البيات كانوا من كبار البنائين، منهم المؤسس الدولة الفعلي اللي هو حمودة باشا ولد مراد الأول. مراد الأول ما كانش عنده فعلا الحكم، أعطى الاسم تاع الدولة ابن حمودة باشا مراد الثاني، وحفيد حمودة باشا محمد باي لبناء السد نتاع البطان.
3: حكم ما بين 1675 إلى 1696، له العديد من المآثر والمشيدات العظيمة. مثلا نذكر سوق الشواشين، أعاد بنائها، زاد أحداث العديد من المدن التي استوطنت بها الوفود الأندلسية،
2: ثم بناء تربة البيات المرادية تحفة فنية. جامع محمد باي المعروف بجامع السيدي محرز، واللي هو جامع فريد في تونس وفي بلدان شمال افريقيا، وكان ينوي كبناء سد البطان والقنطره تحويل مجردة الى العاصمه، ولكنه لم يستطع القيام بذلك.
1: خلال بحثنا التوثيقي عن معلمنا هذا اكتشفنا تسرب خطأ إلى عدد من الدراسات والمؤلفات حول تاريخ إنشاء قنطرة البطان وسدها، فقد زعمت هذه الكتابات أن القنطرة شيدت في عهد يوسف داي سنة 1616 ميلادي، وبعد حوالي 70 عاما قام محمد باي المرادي ببناء سد عليها. وهذا ما صوبه المؤرخ والباحث الجامعي أحمد السعداوي في دراسة علمية نشرها سنة 2019، جازما بالأدلة أن المعلم برمته هو من إنجازات محمد باي المرادي أواخر القرن 17 ميلادي الموافق لمفتتح القرن 12 هجري.
2: داش مونتي في 1687 وانتهت الأشغال سنة 1690. فكر على هذا التاريخ لأنه فما خلط ما بين قنطرة البطان وقنطرة جديدة اللي هي من إنشاء يوسف داي في 1616، والقنطرة هذه كان فيها بطان. بطان يعني طاحونة لغسل الشاشين. هذا اللي بيعمل خلط. دونك هذا الخطأ يجب أن نصحه ونجده في الكثير من الكتابات. القنطرة من إنشاء محمد باي دليلنا على هذا المصادر كثيرة، منها الوزير السراج كان معاصر لبناء القنطرة وكان من قربين من البلاد المراد.
0: في سنة 98 و1000 هجري تمم بناء قبة شده، ثم باشر ابتكاره فيما أحدث من القنطرة العظمى بوادي مجدة بمحل يقال له الحثرمين، واخترع به صنعا غريبا يؤذن بعلو قدره وضخامة مجده ورفيع همته ولطيف استنباطه، فجعل للقنطرة أبوابا يتصرف بها في فياض مائها قيدا وإطلاقا واعتدالا وإغداقا. وفي سنة 200,000 هجري كمل محمد باي عمله بوادي الحثرمين وبلغ أربه في إجرائه مياهه وأحاط بنفعه البلدان الخمسة التي أوجدها. بتصرف من كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للمؤرخ محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج.
2: أيضا عنا بيسونيل رحالة فرنسي جاء في بداية القرن 18 ويذكر أن القنطرة من إنشاء محمد باي، ويعطينا حتى بعض التفاصيل لإنشائها. قام بالقلع الحجارة التي كانت موجودة في ملعب روماني في مدينة توربة القديمة على بعد 3-4 كيلومتر.
3: احنا توا في مدينة البطال، هي كانت في الفترة هذيك في القرن 17 كانت قرية صغيرة محتة. القنطرة هذه تشق واد مجردة، طولها حوالي 122 متر، عرضها 27 متر، وتتكون من 24 قوس، وفي كل قوس نجد باب خشبي ارتفاعه حوالي 5 أمتار، هو اللي يمنع تسرب المياه وتحصيل وتجميع المياه في هذا السد. بالنسبة للجسر العلوي اللي فوق السد هذي نلقاو العرض متاعه حوالي 9 أمتار محفوف بسور. نلقاو مهندسين بطبيعة اللي صموا هالمبنى هذي، نلقاو مختصين أيضا في مجال الري وفي مجال الصناعات والبناء، إلى جانب عمال وحتى العبيد شاركوا في إقامة هذا المعلم.
0: كأنه والشمس فيه تشرق، زجاجه يهتز فيها زئبق. ولما رآه محمد باي وشهد تقلبه وتلونه وتصعبه علم أنه الآية المعجبة، فخادعه بأحبولة الهندسة وشباك البناء وألوى رقبة فظاظته بساعد فأطاع وانحنى، وكان قدما يكاد أن يأخذ كل سفينة غصبا، فضرب له سدا ودق بمرابده كالجبال أوتادا، وقد بلغ مصروفه في ذلك ما قدره 1000,000.
1: هكذا تحدث المؤرخ الوزير السراج عن وادي مجردة وكيف أن مشروع قنطرة البطان وسدها الذي كان بتكلفة 1000,000 أي مليون ريال، والتي تعد ميزانية ضخمة أنذاك، يهدف إلى تفادي بطش الوادي لما يفيض، بل يندرج ضمن مشروع تنموي سابق لعصره سطره محمد باي المرادي.
2: البطان هو أنشئ أولا لتسهيل التنقل بين الضفتي واد مجردة في اتجاه تبربة،
3: من تبربة للبطان للمناطق المجاورة وصولا حتى الحثرمين والصعيدة،
2: وفي اتجاه دواخل شمال البلاد.
3: السد هذا تشيد في إطار سياسة محمد باي لإصلاح القطاع الفلاحي وإحياء المناطق المجاورة المناطق الفلاحية وتوفير مياه الري.
2: يقع الري بطريقتين، من جهة تبربة الأرض منخفضة يتم الري عن طريق الغمر، يفيضوا الماء تاع مجردة يطلعوه بالبراج وبعد يفيضوه من جهة تبربة. من جهة المقابلة عالية وما نجوش يعملوا بالغمر، السقي يتم عن طريق شبكة من القنوات، قنوات الري تمتد حتى الجديدة. أكثر من 10 كيلومترات.
3: الصد ساهم في استصلاح العديد من الأراضي بعد غراسات جديدة، توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة، خاصة وأنه تضافرت عوامل أخرى هي وجود الوفود الأندلسية اللي كانت متفوقة في هذا المجال في مجال الفلاحي. الصد هذايا ملاصق ليه معمل تلبيد الشاشية.
2: في فترة محمد باي ازدهرت صناعة الشاشية وكانت تغطي السوق المتوسطية من اسطنبول، الاسكندرية، طرابلس، تونس، الجزائر، مرسيليا، نابل. لذلك احتاج للزيادة من عدد طواحين لملاء أفولو.
3: المعمل هذي كان فيه نواع يستغلوها في صناعة خيط الصوف بتاع الشاشية وأيضا في تلبيد صوف الشاشية، مرحلة من مراحل صنع الشاشية.
2: والصبيغة تتعمل في زغوان ثم بقية المراحل تتم في أسواق مدينة تونس قبل بيعها وتصديرها للأسواق المتوسطية.
1: ولئن اندثرت الطواحين الأربعة التي نصبت عهد محمد باي على سد البطان، فإن الورشة التي شيدت في القرن العشرين على حافة القنطرة والمخصصة لتلبيد الكبابيس الصوفية قبل تحويلها إلى شاشية تحيي شيئا ما ذاكرة ما كان يدور هنا قبل أكثر من 3 قرون. وإن تم أيضا الاستغناء عن سد البطان بداية القرن العشرين كخزانة للماء، فإن قنطرته الصامدة تذكرنا بأن المعلم استثنائي وحيد العصر الحديث بتونس كجسر وسد في الآن ذاته، وبأن محمد باي المرادي كان من أبرز بناة الإيالة التونسية رغم أنه توفي سنة 1696 دون أن يتمم مشروعه التنموي أو أن يحقق حلمه بتحويل مجرى نهر مجردة نحو تونس الحاضرة.
0: قنطرة محمد باي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم أمال شقشوق، الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيم

0: يا جمعي لو كان سيدي جا ترضى وتوقف معايا حتى شوي وتفهمني. تيلم كنت هي كاسحة برشا معايا. حتى انت جمعي سيدي جا ضبع اي ضبع هكا طول تدخل لها بالصين. لازم تقول باللي انت ما عندكش فين يدور الريح.
1: جمعي اش بين سيدي العزيز ولا يتكلم واحد؟ ما تقوليش قعدت برشا تحت الشمس وانت عندك فكر الشعر في قبيعتك.
0: كرامة يا كرامة وخي جرين لي يا كرامة وخي راني قريب نولي مابولة كرامة.
1: توفقت انتي انا من اللي خطبت اختك شلقت بيك انا ما حبيتش نتكلم خوفا على سمعتي قدام التوريس.
0: توا وقته يا كرامة. تناسي دي جانسو في قدامك وانت تحكي على سمعتك. كرامة يا باش تشرشي لي حل ولا راني باش نعمل عملك تبع التاريخ.
1: تنتحرك يا حنا بعد
0: كرامة. راني سيدي جا باش نطرشك.
1: باهي تكلم قول اش بيك وكرامة شو بيك لو بيك اطلب مدام انا بين يديك كل شي يجيك.
0: جميلة
1: ها جميلة ما تقوليش المرأة الحديدية.
0: هذيك هي مولات الخل الخمرية سيدي جا سبب بداية وهي دواية.
1: انت قلت لي قبيلة اذا كان ما نلقلكش معاها حل تنتحر.
0: اي سيدي جا نعملها. راني عندي برور.
1: ملا هذاك هو الحل.
0: كوا
1: نكلم لك الاولاد يفرغوا البيسين وترمي روحك من البلونجوار وهكاك ارحم لك من جميله المراه الحديديه.

0: صباح خيرتا.
1: صباح خيرتا هيديا. صباح الخير مروة. صباح الخير نزار. سافا
0: بلايس بلايستا.
1: شبيكم لباس؟
0: شوفتا انتم باش تعملوا حفله نهار السبت؟
2: بيان سور باش نعملوا حفله ونشطها انا.
0: شو
1: يا انت باش تنشط الحفله؟ نزار دوتو سمير باش ينشط الحفله.
0: عليه حفله ولا زناسه؟
2: نعم
1: ايه يفدلك يفدلك يحب برشا تفدليك. سكر فمك انت وخليني نطبر راسي. تعرف طنطان انا ملي ريتك قلت هذا ما يكون كان منشط ومنشط طياره زاده كيما نجيب الخطاب الله يرحمه.
2: يا ماما يا ماما قل الكلام هذا لتطاك هاديه ماهيش ممنة بمواهبي.
1: انت الموهبه اللي تمشي على ساقيها.
0: على ساقيها به
1: زوج. انت الرجل المناسب في المكان المناسب.
2: شفتي هاديه يعرفونيش يقبل ما يعرفونيش اعطيتهم شي حاجه انا ما اعطيتهمش.
0: اه لا طنطون من ناحيه باش تعطينا حوايج.
1: اسكت انت.
2: نعم انا اكثر من موهبتي ما عندي ما نعطي. انا فنان والفنان ملك الجميع. تحب نعمل لكم اوتوغراف ما يسالش ما تحشمونيش.
1: لا هكاك نهار الحفله باش نتعبوك بالاوتوغراف.
2: نعرف وانا مستعد. هذيك ضريبه الشهره ايش باش نعمل؟
1: تم حاجه حبيت نقولكم عليها وحاشمه.
2: تكلم بنتي ما تحشمش احنا توا ولينا محسوب عائله.
1: اي انتوما كي وليدي ايش خص وكان جاي عندي اولاد كيفكم مش هكا سميرة؟
2: اي هكا واش خص ويكونوا يقدروا المواهب كيفكم انتم يقدروني انا.
1: نهار السبت عيد ميلاد نزار.
2: هيا
1: كل عام انتم حيين بخير. مبروك مبروك نزار. عاد قلنا علاش هي حتى حفله.
2: اي بالحق شنو ناقصها؟ اتو نزيد ديباجه في التقديم تاع الحفله هذايا خليه عليا انا ما يهمكمش. فوالا نحتفل اليوم عيد ميلادي نزار في عيد ميلاده و...
0: برافو طنطا. اي وخبز الجاتو
1: علي انا ما تخممش. يا يعيشك يا تاتا هاديه يجنبوسك برافو.
0: لا هذا بشويه ساعه وصحابنا اللي استدعيناه.
2: لا عاد سمعني لا عاد هكا باش تولي برشا عاد.
1: لا تاتا صغير مش احنا استدعيناهم هما كي سمعوا بيك باش تعمل انت تنشيط الحفله. شدوا الصحيح وقالوا فرصه عمرنا باش نحضروا وفرد مره تعملهم لوتوغراف.
2: تسمع يا هاديه لكي هكا مرحبا بيهم يحضروا يظهروا نعملوا اوتوغراف ويروا.
1: واه كيفاش يروحوا عقابيت الليل؟ هتوا نعطيوهم بيوت
2: على حسابك.
1: باهي على حسابي انا. يعيشك يا تتا يعيشك يعيشك يا حنيهم.
0: اسكت شربوها والسهرية عملناها.
3: عيد ميلاد سعيد.
2: محلاهم
1: يهبلوا
2: زيت
1: سمير تحس في اللي قاعدة نحس فيها؟
2: عزيزتي بالطبيعة إحساس بالشهرة أقوى وقوي وتقوى عليا أما يلزمني نحفظ عليه وما يضربنيش الغرور.
1: سمير
2: غرت مني هادية؟ يزمك تعرف باللي وراء كل رجل عظيم امرأة.
1: سمير
2: هتوت يا عزيزتي هذيك سنة الحياة. واحد مشهور كيفي أنا واحد كأيها الناس كيفك أنت ومع هذا باش نعطيك فرصتك.
1: سمير
2: نعم
1: إيجا باش موريك السياحة على قاعدة صحيحة.

0: جميلة جميلة ها جميلة سيدي، جا عينيك بحر غرق موج وغلب، الجمع كيراك تشقلب عقل وتسلب، وصار فيا العجب قلبي نحب الهب شرب.
1: هذا الكل على جميلة المرأة الحديدية
0: هذيك، هذيك يا كرامة مولات الخزر السحرية.
1: ما لقيت مش كنت تضرب كان فيها هي في حيط حيط أرحم لك.
0: كرامة شوف لي حل كرامة، طيب راني ما مش نضفع في ديجا
1: يز يز يا حمد لي قلبي.
0: شوف شوف تصرف خوك كرامة خير، شوف
1: باهي يزي بلا مكان كيرو كالتوريست اش باش يقول عليا، تقرا لي حسابي عاد وحساب سمعتي قدام التوريست يا اخي.
0: باهي كرامة هاني سيدي جو سكت
1: هات 50 دينار.
0: وعلاش؟
1: ايوه ايوه او بدينا باب بعلاش وكيفاش وقتاش وكيفاش. اسمع راه باش نبطل.
0: باهي باهي هاي 50 دينار هاي شت.
1: اسمعني مليح، انا باش نجيب لك واحد على 500 من كليوناتي القدم، اي الرمانه اي البونيه هاو الراس من سلاله هيركول وشمشوم ودليله، وباش نعطيه 30 دينار
0: ولا 20 دينار
1: هذيك سيجورتا وتنادر. انت باش تقف بعيد عليها وانا باش نبعث لها زعما زعما يتبولد عليها.
0: كوا كوا كوا يتبولد عليها ونا عينيا سيدي جا تشوف. باللازمة إلا ما نقرمش هاد قرميش إلا ما نكرزي تعتسقيا ما تعرفنيش.
1: هذا كاش نهبك تعمل له قدامها
0: من
1: العظمي
0: هذا اللي قلت لي من سلالة هيركول وشمشون دليلة
1: وبونيتو قد راسك والرمانة في زندو كاين يصل.
0: كرام ما فهمش سيدي جا أقل من هكا.
1: اش باش نقولك هذيك السلعة اللي ما زالت عندي في الدب.
0: ايوه كي سيدي جاي دقدقني قدام.
1: وهذاك علاش انا باش نعطيه 30 دينار
0: باش يدقدقني؟
1: لا انت باش تلعبها بطل وهو اللي باش يخليك تدقدقو

0: مهلة بها خايتي.
1: وين خايتي تعرفني؟ واه ما زيدش
2: بلاد غديك. واش
1: انا هي بليد زيدة لطف؟ انا راني مولودة في العاصمة اللي يقولك اب عنجد، وعمري الا ما حتسقي البرا من العاصمة.
3: لا لا ما في ظهر عليك بنت ربط، اما بالله يقول لي انت مربط هذا ولا مربط الاخر؟
1: وشنو زيدة هربط؟
3: ليه قلت لكم مربط يا شومي.
2: استني استني استني، عرفتها احليلي، انا تذكرتك. مش كنت الباهية بنت بايك الربعي وبلا مرة اخوك السايح؟
1: اينا لطف عليا.
2: ايش اللطف عليك؟ تشامك مباركة الحالة بنت السبت اللي مكاخر. نامي اللي ريتك عرفتك احليلي، خلينا مش نغبى فيك. راني ما نغباش في الباهية الحافيانة. واش
3: وحافيانة زيدة؟ اش قلت لكم؟ هذه عاد ما عادش بنت ربط يا بابا، راهي ولات من وسط المدينة.
2: حك تبدلتي يعطيك حرقة، حتى من لختك تبدلت.
1: شنية انت باش تردني البيه يا بسيفة؟ ايو قعدي فيها هاي
2: هاك، رجعتي لأصلك، شفتي محلاك تاو
3: كيف انت ربطتي يا شومي؟ مش تكذبوني؟

0: تهمس فيلي
1: يوفى يطلع بالجرنات وشيمك في البلاد. جبتني أنا بابا الغالي
0: أي.
1: من الاخر وعلى الاخر وعلى الصباح نسيب غريته تلا ومتل
0: به نحب ياكل قلبك قدامها.
1: يوفى
0: اقعد هنا كي نعيط لك نعطيك الإشارة انطلق دمر.
1: يوفى
0: في ناس توا من يوفى وانت شديتها لي عليك
1: يوفى.

0: شكوني بس بس علي أنا ولا على جميل على خاطر راها قاعدة وحدها؟
1: لا لا يظهر لي علي أنا. يا خيتي لو كان يفيق به الشافي إلى ما يعمل فيه.
2: وقيل هذا هو هاوين وباين كما قال كرامة، الراس راس بغل، الخف خف جمل، والجهة ما تقولش جبل. الحصيد زايد معاك كرامة، وديني سيدي جاب حويجة قرانتي على قد يدي، نكله قلبه قدام جميلة ونط

0: يتحرك وكصغير يلعب ما هوش مهيل يسمع كلام الكبار لان اعمل له عاهه مستديمه يبعد يعاني فيها ديما.
1: كوا كوا كوا يا ملا شد عندك هاو باش سيدي جا نبدلك بالكاراتيه حتى يخرج جدوب تبيعها. جميله غمض عينيك المنظر اللي بشو فيه توا سيدي جاي يسخف ليك قلبك.
0: اه صحوبه يظهر لي انت جبتها لروحك.
1: شنو عندك؟

0: هاشم هاشم عي ولديكو هاشم عي راك عملت هاي العار ناشاف إلى سيان كومباتو ولدو يأكل طريحة اش ماشي يقولوا علي ديكول وهدن وشرشر
1: يا حليل على خي يا حليل قعد قعد وحب غالم
2: ابعدوا ابعدوا تي ابعدوا شويه من قدام الطفل خليني نعمل له طرف زهر الاخرى يا جمعي جمعي يا ولدي قوم ما تخافش ضدهم ما مشي
3: شكون انت شكون انا وين محن ابوي ابوي انا وين
0: واش واش يا جمعي يا كبدي اكلتها قدام التوريست ما هو
3: لا باين هنا لا باين هنا
0: واش وصي وصي وليدي وصي وصي قبل ما صاحب الأمانة يهز زمانته واش تحب يا جمعي
3: ابوي قيدت نمر الكاميون اللي ضربني قبل ما يهرب
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة حميدة العبيدي كوثر بالحاج جمال ساسي علي بن سالم لطفي العكرمي إيمان اليحيوي ألفة الحكيمي ناصر العكرمي عادل الشريف جهاد اليحيوي يحيى الفايدي وفاطمة الحسناوي.
4: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. وجه المجلس المحلي بذهبة إثر عقده مؤخرا جلسة عمل بخصوص سير المشاريع التنموية بالجهة، دعوة إلى السلطات الجهوية إلى ضرورة التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع كهرباء 44 بئر بالطاقة الشمسية بذهبة، ومشروع تهيئة المعبر الحدودي بذهبة، ومشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء. نظمت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدنين الحلقة التدريبية الختامية لفائدة الأولياء والمعلمين والمرافقين والمختصين والمهتمين بقضايا الدمج المدرسي، وذلك بفضاء المركب الشبابي بمدنين. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم السبت العاصمة ندوة حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية والآليات الممكنة لسحب الوكالة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الجماعات المحلية والمختصين في الشأن الانتخابي. دوليا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 73,023 من الشهداء و173,316 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم السبت مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة نبطية في جنوب لبنان. نختتم الموجز بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا للعطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزارات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم السبت 20 جوان 2026 بداية من الساعة 3 بعد الزوال على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية، وغمراس من ولاية تطاوين، ومعتمديتي مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية من ولاية مدنين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم السبت بداية من الساعة 11 مساء. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: الإذاعة تطاوين، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبور.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. تونس اليابان في ثاني جولات المجموعة السادسة صباحة الغد انطلاقا من الساعة الخامسة في المباراة رقم 1000 في المونديال. المونديال الأكثر حضورا والأكبر إلى حد الآن. منتخبنا أنهى البارحة تحضيراته للمباراة من خلال حصة تدريبية أخيرة مسبوقة بمؤتمر صحفي للمدرب إيرفي رينار وقائد المنتخب الياس الأسخيري. رينار تحدث على أهمية اللقاء ووجوب وجود ردة فعل من قبل اللاعبين بعد الهزيمة أمام السويد، وأكد أنه الآن لابد من التركيز الجيد ومعرفة كيفية التعامل مع المباراة. إن شاء الله منتخبنا يوفق في لقاء ينتظر أن يشهد متابعة كبيرة بالنظر إلى رقم إلى أنه رقم 1000 في المونديال. إن شاء الله الشوط الأول يكون التركيز حاضر، نعرف كيف يتعاملوا مع اللقاء، ثم في الشوط الثاني لكل حديث حديث. المهم أنه ما نقبلوش الأهداف مع انطلاقة المباراة. منتظر تغييرات في تشكيلة المنتخب مقارنة باللقاء الفارت وتشكيلة منتظرة في أيمن دحمان في المرمى، معه يان فاليري، علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، الياس الأسخيري، محمد الحاج، محمود حنبع المجبري، سيباستيان لتونكتي، وفرس شوات أو الياس سعد. اللقاء بتحكيم روماني ستيفان كوفاتش اللي باش يحمل زي خاص فيها الرقم 1000 في إشارة إلى عدد مباريات المونديال. ومنتخبنا سيلعب بالزي الأبيض في نفس مجموعة منتخبنا مباراة المنتخب الهولندي والمنتخب السويدي. في باقي اللقاءات ساحل العاج ضد ألمانيا والإكوادور ضد منتخب كوارسا. كأس عالم شهدت فجر هذا اليوم أول عملية طلب بسبب القانون الجديد بتغطية الفم والضحية اللاعب الباراغواياني ميغيل ألميران خلال مناوشة مع لاعب من المنتخب التركي. أخبرنا على مستوى وطني مستقبل جيبس جلسة عامة تقييمية يوم الأحد 5 جويليا انطلاقا من الساعة الخامسة بحوش خريف الحضور لأصحاب الاشتراكات السنوية. المدافع السابق لعدة فرق والأخرها الاتحاد الرياضي المنسيري مالك الميلاتي، ورغم الحديث عن إمكانية انتقاله للترجي الرياضي التونسي، يختار الاحتراف والانتقال إلى البطولة العراقية من بوابة نادي الميناء. أعلن فريق سي اس اس تمديد عقد متوسط الميدان البوركيني حسام أدو ودراغو إلى غاية جوان 2029. حددت الهيئة المديرة لفريق نادي حمام الأنف تاريخ 15 جويلية القادم كموعد لانطلاقة الموسم الجديد بالنسبة لفريق الهامهامة في الرابطة المحترفة الأولى تحت إشراف المدرب شمس الدين الذواتي. قبل ما نختم نذكر أنه النتائج في آخر اللقاءات كانت كالتالي. في المونتيال المنتخب الأمريكي البارحة كان انتصر أمام المنتخب الأسترالي 2-0. المنتخب التركي ينهزم أمام المنتخب الباراغواياني 1-0. المنتخب المغربي ينتصر ويحقق انتصار مهم أمام منتخب اسكتلندا 0-1. هدف إسماعيل سابيري من أسرع الأهداف في هذا المونديال، إلى جانب هدف ماتياس غلازارا 0-2. والمنتخب البرازيلي ينتصر أمام منتخب هايتي 3-0. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الوطني للألعاب التراثية زمن تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع الجامعة التونسية أرض للرياضة للجميع تحت شعار الألعاب التراثية من ساحات اللعب إلى بناء المجتمع. انطلقت اليوم بفضاء قصر البلدية بمدنين فعاليات الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل طول المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. دوليا، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في بحرية الحرس الثوري قوله إن مضيق هرمز أغلق كليا قبل دقائق. وقال الحرس الثوري إن إغلاق المضيق جاء بسبب ما وصفه بجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. أكدت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراضي فلسطينية محتلة. نهاية الموجز، ولا نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وضواحيها، ويليه النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من المعهد الوطني للرزق الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية. نعيش في منخفض نسبي للضغط الجوي على السواحل الجزائرية. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة، بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بشرق تونس فسحب قليلة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بخليج قابس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب والرؤية جيدة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية صالحة اليوم غد. بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا سحب عابرة، الريح شمالية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح جنوبية غربية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة. أما بخليج قابس غدا صباحا فسحب قليلة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول قبيلة الربايع. وأستضيف لكم لهذا الغرض السيد زايد صاروت، عمدة متقاعد من منطقة بنجردان. الشيخ زايد صاروت، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. الشيخ زايد، أنت عمدة متقاعد وتنتمي إلى قبيلة الربايع، ونجم نقوله مرجع من مراجع التراث والتاريخ في منطقة بنجردان وحتى في الجنوب الشرقي بصفة عامة، لأن فماش برشا ناس يعتنوا، ولكن اللي يعتنوا عادة يكونوا يعني مقصد للباحثين، مقصد للدارسين، وتستفاد من أشعارهم وأعمالهم وشهاداتهم البحوث الأكاديمية والبحوث التاريخية والتراثية بصفة عامة. نحب شوية تحكي لنا على قبيلة الربايع، باعتبارك أنت يعني كنت عمدة ولكن منتمي إلى الربايع باعتبار الأصل متاعك ربعي. نحب شوية من ذكرتك أنت، مما سمعته أنت حسب الروايات الشفوية عن قبيلة الربايع، التركيبة متاعها، وهي قبيلة كبيرة جدا وموجودة في تونس والجزائر والمغرب وممتدة حتى إلى أكثر من ذلك. أصل هذه القبيلة بحسب ما هو متواتر، تحدثنا عليها، وتحدثنا شوية على المعامير اللي هي كانت مقصد للربايع، يجوها مرة كل عام في خشوم الخريف، نقولوا احنا من ناحية طلبا للغيث ومن ناحية أيضا لقاء ربما ثقافي وتاريخي وتراثي. وتحكينا شوية على التركيب السكاني للقبيلة، شن هي العناصر المكونة لقبيلة الربايع. تفضل.
1: أول حاجة سيد ذوي موسى، بارك الله فيك ومرحبا بي. أول ما نفتتح هذه القعدة هي وأن ربي سبحانه وتعالى في كتابه الجليل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس كلها متقاربة على مستوى الجنس، فهمتني ولا؟ إحنا جنس بشري، ولكن الانتساب لابد باش تنتسب إلى قبيلة ولا عائلة ولا كذا، وإن شاء الله يكون الانتساب معناها جميل ويكون انتساب، فهمتني ولا، راقي. في الحقيقة احنا كل التاريخ متاعنا تواتر، هذه حقيقة، لأن ما ثماش تدوين، ما ثماش ناس زي معناها باحثين زي سيادتك هيك، فهمتني ولا، بحثوا وجمعوا، فهمتني ولا، حاجة عليها القبيلة هذه. القبيلة هذه قبيلة عربية حسب التواتر الموجود، وإنها انطلقت من الجزيرة العربية أو من اليمن إلى مصر إلى شمال أفريقيا، ومن الجملة كانت قبائل رحل، وتعتمد شنية حتى الاقتصاديات متاعها كلها تربية ماشية، وإنها قبيلة اشتهرت بتربية الإبل. ولكن جت الموقع الاستراتيجي هو الموقع هذا متاع جبل سيدي توي، يقولوا استقرت ما كانتش تم حدود ما بين الدول، لأن الحدود هذه حدثت عام 1907 تقريبا بين وبين ليبيا، كانت القبائل الليبية والتونسية متقاربة،
0: رسمت في 1910 بالضبط
1: تقريبا هي. هذا التواتر الموجود. المهم ثم خلاف ما بين القبائل، تعرف ثم خلاف، يقولوا هذا اللي متواتر، وأن القبيلة هذه في التواجد هذا صار خلاف، ارتحلت معناها على مراحل، حتى لين وصلوا لطوال الربايع اللي هي في الظهر تو، وهذاك قعدت معلم، هو أنا من المعالم في الظهر، وإن يسموه طوال الربايع.
0: عن جلوة الربايع التي حدثت على إثر الخلاف الذي وقع بين قبيلتي الربايع وقبيلة أولاد شبل، يحدثنا المرحوم ضو بن سعيد بن قايد من ربايع الرمادة.
2: جلوة عدما السبب متاعها كان هي في عركتهم هم أولاد شبل، كان قبل واحد يقول من أولاد شبل جاي من النجع نتاعهم، من قبل سكن حدا نجع الربايع، جاي حدا شيخ نتاع الربايع ونزل عنده طفل يمشي يصطاد، هو ولد الشيخ نتاع الربايع، يقول له ارنب يعطيه هذا المشي، ولد الشيخ يعطيه المشي الشيخ،
0: يعطيها له عن طوعيه ولا فكاهه؟
2: لا يعطيها له زي قدريه. يروح يقول لباباها ما صورت حاجه اليوم، يقول له جيت ارنب اعطيته المشي هذا، وقال له شيل درمك ليغد غزال، شيل درمك ليغد غزال. الطفل مش فاهم ياسر، ما قعد متمادي هكاك، نهار من النهارات جيت له شاه غزال، قال الربع قال المشي هذه بنروح به هنا اليوم، قال له ما تعلقش ماكش متعصيب، جيت له وقت اللي جيت له صباح تغشش رحل ولا النجع نتاعه ولا تشد اسمه تقريب بقعة قولها طيب بن حميدان شرق طفل هكا هنا وين ضاقت به الحال وعرف اللي ولاد شب الجهج مع الربايع قال نمشي نهدي روحي غادي خلي قتلوني وغار ما يهجموش على النجع تم يسرق وين جاي غادي نشد نجع ولاد شب هذا وين واحد مول الساعي راجل كبير قال له وين نجع ولاد شب هذا حكينا بالقصة قال لنا جاك منه واحد بنهدي روحي ثرم يهجموني على النجع قال له ندبر عليك وكان تاخذ رأي ندبر عليك الضارة وراهي عندهم مرات غيرة تحكم فيهم كل اللي كانت نجم تتصل بها المرأة هيك ساعات قلت لك اشتمنع قال لك تتصل بها قال نديرك معايا نروح بيك مع الساعي نقصد البيت المرأة في غيرها جابة قصد البيت المرأة في غيرها رقد الصبح نادتهم لضربة الطبل نادتهم قلت لهم برح حلمت عشان قلت لهم حلمت ما ظنهم 500 جدع مسرزات من غير الخير يقرح هاجمات على طويل بن حميدان هي عملت لهم هيك خوفات وكيف الحل كيف الحل كيف نعملوا زي استشاروا منهم قلت لهم إذا كانت منيجة علي في البيت تقول نعطيها وحملتهم حل قالها منا عليه قلت لهم ما له هذا الربع اللي قاتل ولد فلان ويلزم ما تقتلوه تاخذوا منها غرامه وتصالحوا الله فدوا خلاص تفاهموا قالوا تعطونا 60 حجه من البل قال لهم ما هي تفاهموا ادوا لهم الربايه 60 حجه العام الاخر رجعوا لهم قالوا لهم زيدونا 60 حجه هذا العام الثالث أعطوهم 60 حجة العام الثالث بعثوا بقول لا ولا برا أقول للرباية يبعثون 60 حجة قصد بيت الشيخ حكالة جمل الميعاد حارو كيفاش قلتنا جدادة كل عام نعطوا 60 حجة هذا حيرين كيف يجيبوا بنت الشيخ بتخلط عليهم تعمل اقتراح حتى هي ما نجمتش تعمل اقتراح تفلت الرحاقب اللي نسوين تفل الرحاء يظنوا على الرحاء تفلت الرحاء ورسمت تغني على الرحاء قلت لهم لاش تكسب الخيل والبل لا شبات وكباية ولاش تحمل الذل وانتم عارفين مدير الثنائي لما رحل سبع رحلات زاد القلوع والهفاير ولا شبح بابا قلع كل عام هاتوا بعير قال هذا هو الحل برا اللي بندوا فيه الجدادة معاش نقعدوا فيه عينا في الرحيل رحل لشاش للرحيل رحل رحلوا ورقيهم واد نكريف ونجيبوا واد نكريف بين على ناقة كتفونه مركبين على ناقة فبالهم بيهزوه حي بعدوه وين جاء في واد نكريف رسم جهاجي يقول تمنيت يا واد نكريف بغزي يغتليه اندلاجة وباباك قلع فوق عطريف عجاج عاقب عجاج تمنى روحه في الجيش بتاعه ولاحق الرباية قالوا تعالوا الوصيفة ما قالوها ما قال شدوا شرحوه ثم يسرد قلع وتعدوا تعدوا عاملين في كل دار وين يباتوا يخلوا عزوز الناس تعم تحتها تكاك يخلوها يقول لك يخلوها يقولوا خيل مدرقاتها وينهم باش كيف يلحق غزي ولاد شبل ينشدوا العزوز هيك يتبعد لهم المسافة ثماش ما يولوا ثماش ما ييس يولوا لحقوا داروا عيد ولحقوا مع جر عزوز نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم النجع زاز قويرات للا ضفايف عقب ضفايف واللي عقب منه ولا طلب راحته في الحفل اللي ما عفاش فيه مش عماه يعد مع شيخ تعد وتم مالقين نشوفوا مشية مسافة أخرى يلقوا عزوز أخرى نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم زحازيح من شرب الريح جنازيع متقفياته النجع طرالك يما دلو دراجيح تلافاه مولافات دلو جرارك يطيح من مولاه ما عاد يشط ما يشد بعدت لهم المسافة تم مالقين أبغوش يقول له تموا في دار أخرى باقي يجوا عزوز أخرى وين النجع يوم العزوز قلت لهم همتوه داير مراحيل زاد الجنيفين سامس دار سرب فصل المهاميد قصد سوف غربي ودامس تموا خاتمي مشي يجوا عزوز أخرى بي. وين النجع يوم العزوز قلت لهم نقل ورا نقل والنقل الآخر قبالة بايت إجمالة بلا عقل بلا صلخ بايت غزالة أنا يسوق الليل كل ما حتى الغزاء اللي يصفوا فيه صادوا فيه الخيل ما صابوش يصفوا. آخر مسافة عزوز الأخرة باعات النجا، هي اللي باعت النجا، نشوف العزوز الأخرة نشدوها وين النجا يوم العزوز، قلت لهم يا هب ريح برير ولاحوا السفيف المذاري، تعالوا على شافة البير يجيكم من بكر وساري. قالوا هذا هو الحل، تو نولوا نبت الحار الربيع، تو في الصيف وقت اللي تولي زوايل للمي وتولي الناس ترد المعاطن في المناقيض، قلوا احنا المناقيض نجوا نشدوهم المعاطن تو نحصلوهم بالكنش. قالوا هكاك عمود الحل هكاك، وقت اللي شهل الشهيلي وصيف الصيف ولوا داروا عقب يوم وليين وردوا المعاطن. هوك كيف دخلوا منه يقولهم بقى يقول طوال الربايع احنا بفليجو من غادي هاي سمتي على المجد لهيك طوال الربايع، ويجيبوا طوال الربايع هوضة طب الرمل ويقول عشبوا في بالهم كيف خشوا الرمل غادي اطمانوا بدوا ما مشوش. وهوك رجعوا لهم رجعان فالنقذة فالنقذة رجعوا لهم وين وردوا المعاطن، يقول جرة على المعاطن بعثوا صيف قالوا له برا تبع الجرة ليل تلقى شاهلها جي. قالوا يقول القام دينا على راس يقام على راس كي تلعب يدعو لي حتى منين نصل لو حجريته وبدأ يلعب في الشحباري معهم. لا قالوا منين لك في سبتك لو صيف هاك يلعب في الشحباري، ويقولهم اليوم هام يلعب بني غد ويبدأ السيف يشيله قني، اليوم هام يلعب بني غد ويبدأ السيف يشيله قني، ما لعب معهم مشوار وثبت الحكاية قد قد وثبت النجع والمغرب البس يجريده وتم السجد لا منين لا وين هاك هو رصدهم موغد وهجموا عليهم. صارت عاد المقتلة طوال الرباية هذه صارت المعركة، ومن ثم زحفوا زحفوا جول الصابرية هذه للفوار قعدوا فيه مدة زمنية وقوها عوينة هيك شوي وما تكفيهمش مية وما يكفيهمش وقوها وقوها ضيقة. قالوا احنا بنحضر الواد سوف مش واحد منهم نجع كون صار مش ومعهم قطعة من الصابرية اللي سموهم السوامس تو هذا هوك الصابرية في الأصل السوامس هذا مشروع مع الرباية التو قاعدين معهم قاعد منهم القطر قاعد هنا من الصابرية سموها الفضيلية سموهم يعني فضل قاعد يسموه الفضيليين واللي مشوا غادي قال قال وين قال هؤلهم راحوا السوامس سموهم السوامس على على هك من الرحل ومن قاعد وعاد هكوا منها قاعد بعد النجع هذا الربيع هذا اللي نعرف من تاريخ الربيع.
3: بارك الله فيك.
4: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: نجو لازم المعامير اللي تحكي عليهم انت. المعامير هذو ما يفهمتني ولا حتى هم تواتر انهم ناس صلحوا في زمانها وانها معناه الناس تتبرك به. احنا انزوروا النجع كامل نجع بن قردان وجونا من الجزائر وجونا من ليبيا وتتلمد فخشوم الخريف. الناس تجمع على الأقل تعرف بعضها أول حاجة وتتقارب وتتحاب وتتعاطف، أما يطلبوا في ربي غادي ما يطلبوش في هاك الزاوية ولا يقولوا الزاوية رزقينا ولا عملينا ولا كذا، يطلبوا في ربي. وتعرف ما اجتمعوا معناها مجموعة كبيرة، ما اجتمعت مجموعة كبيرة وطلبت ربي إلا إن شاء الله فيهم ناس صالحين أحياء ينقبل عليهم الدعاء. ممكن المكان هاك يكون مكان معناها نظيف ومكان مقبول عند ربي سبحانه وتعالى، وهذا هو التراث متاعنا.
3: إذا كانت تحكي لنا على الزيارة هي محتوياتها تاع الزيارة تاع الربايع هذه تاع التوي،
0: هي زيارة التوي هذه زيارة التوازين، نجع التوازين ما فيه الربايع جزء لا يتجزأ من العائلة. وقت اللي ولي فهمتني ولا وإنهم هالنجع تاع بن قردان اللي 120 ألف نسمة بيزوروا منهم مجموعة كبيرة بطبيعة الحال أبناء الزاوية هم اللي يسبقوا يسبقوا في هيك الزاوية، يحضروا الترتيبات ويحضروا كذا ويحضروا كذا ويزوروا النجع ليلة الجمعة ويجتمعوا ويذكروا ربي سبحانه وتعالى ويطلبوا ربي ويروحوا من غدو الصباح. والعائلة تمشي قبلها بثلاث أيام تقريبا، العائلة عائلة اللي تنتمي إلى هذه المعامير اللي هم قبيلة الرباية.
5: إذا أعاد التاريخ نفسه سيظهر عجز الإنسان عن التعلم من التجارب. جورج برنارد شو.
6: هذه الزيارة دأب عليها الربايع منذ عشرات السنين، يجتمعون هناك ثلاثة أيام بلياليها، وربما تجاوز البعض منهم ذلك أو سبق الموعد بيوم أو يومين. وفي الموعد يتم اللقاء السنوي، فيه يتلاقى الصديق بالصديق، وفيه يلقى الأخ أخاه، يسأل بعضهم البعض عن الحال وعن الأحوال، عن الإبل وعن البر والمراعي كيف هي هذا العام. وفي لقي الربايع ديوان وحضرة وأذكار. هذا السيد المبروك بن محمد بوقديمة يتحدث عن هذه التظاهرة السنوية.
7: احنا يا سيدي عندنا عادة نديروا فيها التوي، وهذه مجهود لقيناها من قدامنا، من قدامنا احنا وقدام حطباتنا، ومتركزة على أمور عقيدة. تم نوايا صافية، الناس كل تجمل وتمشي غادر التوي للجبل الغادي. هو أنا يعمل تقريب 70 كيلومتر ولا حتى أكثر.
6: هل في أي فصل تقع زيارة؟
7: هي تقع في الخريف، معنا ما دخول أكتوبر، عنده دخول أكتوبر نزور الناس تجمل. معنا عندنا 9 مشايخ موجودين في بن قردان، هذو مشايخ الأولين اللي متركز عليهم القبائل. إحنا 10 مشايخ وضايا بالنسبة للمشوخة الربايع، هذه عندها معزة تأخذ معزة الروح، والمشوخة الأخرى متاع بن قردان توازين مثلا انه متابعها هون معهم، معناها ثم الحم اخرى معناها مثل احجع ما توازين زي جلادات مثلا وزي معناها. اما احنا ربيع مشوخه كامله معناها ناخذ معزه، وجماعه الاخرين يجملوا ياخذوا في ثور. قبل كانوا ياخذوا زوج ثيران ويهزوهم ويزوروا الربايع بعيالهم، الربايع يزوروا بنسوره، وبعض توازين تزور هنا معناها بنسوره، لكن الاكثريه تزور كانت تريس. ونجملوا غادي نقعدوا في 3 ايام انا في التوي، نبدو من ليلة الربحة، من ليلة نكون نهار الربحة، وليلة الخميس، وليلة الجمعة، وليلة السبت، هذا كنا نقعدهم غادي. أنا كنا نمشوا قبل كانت الناس يا أخي تمشي على البل، نقعدوا معنا بالبل ونقعدوا ثم حتى لما معنا تكمل هيك زيارة وتروح. لما توه ولا تكره بدأت إحنا ثم ناس ما يخلطوا علينا، كان نهار الخميس العشية بيت عمان ليلة الجمعة الصباح الناس يقولوا تروح، يبقوا كان ربيع وبعض من الناس اللي هي فاضية ثم كده. عاد معنا
6: الحضرة اللي تشتق الحضرة الكبيرة
7: الجمعة، هي ترسم من ليلة الخميس، ولكن الحضرة الكبيرة اللي تجمع فيها الناس وكل هي ليلة الجمعة في أمور التلع. أنا كيوان تجمع الناس، عاد هي تجي هي الطرفية في رأس الجبل من شيرة الغرب. عاد نمشي نزوره بهك المدينة، عاد وساعة الآن ما حبناش نقطعوها، توا ثم ناس ساعات توا جيال هنا قريب شوي بدأت تشعب علينا شوي، لكن الحمد لله ما زالوا الناس الكبار وكلهم شادين فيها، ويقول لك لا هذه ولا بد احنا نلقوها قدامنا، ما نعرفوهاش علاش متركزة، وممكن متركزة على حاجة معناها زاد شابحين هيك يعني كرامة، معناها شابحين معناها سوسوا. عاد قاعدوا يديرين العاده هيك. عاد احنا في كل زياره، في كل زياره معناها قبل كانوا الاولين يجيبوا قصيده على الذكر. عاد من جمله عندنا واحد توفى رحمه الله، يقول لعم بن مصباح من جدودنا يجيب يذكر قبل، يذكر في الذكر على معناها امور زياره وكيفاش تزور الناس، ويطلب للناس الكل، ما يطلبش كان له خاص، يطلب للنجع ويطلب للسكان البلاد. هذا أنا بجيب له قصيدة يقول لك زاير هالنجع عقيلة عليك يور التيلة لشرق الدور سهول، وفعلا يذكرها وبحول الله الروح ديما تصب المطر، متى نخرج وإحنا من غادي لابد ما تبطاش مطر وجيب ربي الخير، والحمد لله التوى الحمد لله قاعدة موجودة. النجع عقيلة زاك زاير هالنجع عقيلة عليك يا روتيل لا شريك الدور سها وعمل جاك زاير هالنجعي عقيل جاك زاير هالنجعي عقيل عليك يا روتيل لا شريك الدور سها وعمل جاك زاير نجعي في طرابة الله تجعل نجعي في طرابة زينب الغابة ما تفلش فيه النهابة يشبع بالصابة كل عام الخير ثاني لا يقعد في قايب يصلح لامير اللي يشكيه لجاك زاير النجعي عقيه لجاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيه للشرق الدور سحاوي ولجاك زاير نجعي الحمزة ما تنطلب لك نجعي الحمزات عند البيات وردة ما بين جنانات يغلب لوقات ويصلح يغلب لوقات وكل عام الخير ثاني لا على درجة سيدي تروى في ليل جاك زاير النجعي عقيل جاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيل لشرق الدور سحاوي لجاك زاير نجعي في مكانه الله تجعل نجعي في مكانه
8: زي الرمان جلو من داخل مليانة في ضوحي وانا في ضفيضة قصعب النيلة بركة مولاي نهاك ما قادر ندعي نجاك زاير
9: النجوي عقيه نجاك زاير النجوي عقيلة عليك يا رتيه لنشرق الدور اسحاوي ونجاك زاير
8: نجعي في برا الله تجعل نجعي في برا زي الأرض الحرة دي ما عش بتتغرى في الصيف وحرة تتغاب النوار هبيلة العاجل يضرى بعقيدة وما فيها حيل جاك زاير
9: النجوي عقيل جاك زاير النجوي عقيلة عليك يا رتيم لنشرق الدور اسحاوي بالجاك زاير
8: النجوي عقيل لجاك زاير النجوي عقيلة عليك يا رتيلة لشريك الدور اسها ومرجك زايا
5: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: التركيبة السكانية متاع القبيلة هذه إيه؟ شكون هم الربايع يعني مناش ما تكون القبيلة الربايع نحكوا عليها هنا في بنقردان يعني في الجنوب الشرقي؟
10: لا ربما إن شاء الله ما نخطوش في التركيبة متاع العائلة. أولاد حميد جوارنا زيادنا وغبر وسيايرة قوايدة وقدادمة أولاد عامر زمزم مداهين وغنادرة وباليع زمازم وفرجان وندرة. هذه التركيبة اللي نعرفها هنا في العائلة.
3: سميناش بعض المعامير اللي تعرفهم أنت متواترة على الأقل.
1: ثم معالم تو موجودة حاليا اللي هي بناءات ثم معناها زوايا مبني. الزاوية الأولى سيدي أبو بكر اللي هو عندي فيه وثيقة هاتوا نعطيها لك نمدها لك وثيقة مرجعية هو الأساس. ثم يجي حواش يجي سيدي مادي ويجي سيدي صالح يجي سيدي علي بوناب يجي هم 14 معمورة. لكن ثم المعامير هذه اللي عليها بناءات ثم المعامير اللي هي معناها روضة روضة كما نقوله بلغتنا احنا التقليدي روض وهم 14.
3: أعطينا الوثيقة توا سيدي.
1: هذه الوثيقة سيدي اللي عندي هنا مرجع نعتبرها مرجع. هاي تفضل. هذه يا سيدي البيه وانا طبع البيريتة ختم أيوة. البيريتة
3: أيوة.
1: من كيف اللي بدو البيات بدأ التدوين.
3: شو التاريخ متاعها من اللوطة هذه؟
1: التاريخ متاعها هذه 25 ربيع الثاني 1296
3: هجري.
1: إلى من يقف على أمرنا هذا من أبنائنا أمراء الأمراء وأعيان الوزراء وأمراء الألوية وأمراء الأديان وقائمي المقامات وأمناء الأديان والبنبشية وكافة الجنود العسكرية والقوات والمخزنية والسائر للولايات فيما لنا من الجهات أصلح الله تعالى أحوال الجميع. أما بعد فأننا أصدرنا أمرنا هذا في احترام زاوية المغتفر الشيخ سيدي أبو بكر الملقب بالطوي الكائنة في الأعراض وفي احترام أبناء الزاوية وهم الحاج مسعود بن صالح صاروت وأبناء أخيه. وأوصينا بالزاوية وبهم خيرا وعلى الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه والأمر كله لله والسلام عليكم من الفقير إلي إلى ربه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا بي وفقه الله. هذه الوثيقة.
3: بارك الله فيك.
5: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
11: صار الربايع يحسون شيئا فشيئا بابتعادهم عن كسب الإبل ورعايتها. أهرم كسب الضيل والغبدة أداء المرحوم المبروك بن محمد بوكديمة شاعر مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة.
8: تحرم كسب الضيل والغدا ليش كسب الضيل والغدا للحامد اليوم هاي في حال الشد حرم كسب
12: البنت الموجود المكان وقبل ما لا الضافة بالرجودة طي الحيفان بناها

0: أمر العودة المطريس واخذ عليها واقف في رودة كان إنساق في أنقذ فيها مكف المعمود فراسين اللي يقولوا بها لأن كانوا صيود اليوم هاورا قد عليها وليها بك فالمعدودة خذوها تبد السواك لو جيلات منين النجع سلاحها مد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد دانش كسب الضيل والغد دان الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسب
0: رحنا جوا ياما من الجاقي وفي شروطها في الفج خيامة وزادتها مهم ربوطة كانوا نجام بعد العلوة واللولوطة والحل حزامة مستبلد ويكسر حيوطة غرسالة وما من ظلمة ما عاد يفوتة بنت الرزامة تجارة ما بين شطوطة ناري لها ما ريت شكف عربي مبهوتة يوم فهارا والسواق منه ومنا كيف يخفت دير حصن من يستعنى بالشي قد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغدان اش كسب الضيل والغدان الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسب
0: يا كل العهد ومسدي فضار الدير من ذا العصيبة كل نسبة حزد ووهير وير النسبيبة كل يوم القدام يسير فقفات الهيبة حوم يلقى الظاهر خير فالرمل وجيبة وين يلقى في دير حفيرة بريوك تلذيبة فجيحوا ما كانوا طير فروات غصيب شعالة دار ووهير خضب تخذيبة ومربع وشب كثير نغاب وغيب ما وين الطبان بغير جوب التدبيبة قلبوه المال محاكير والقام صريبة هز الواد ودار مرير لو كان قريب زل برق وردون وبير بان الواقيب والنبت يقين الغزير والريم جليب والنبت يقمر تدمير وسلاق نبيب من المرصى هذا الضرير هزا ويجيب وخذاطة فمشاف قصير ربي شعر تشبه كان الحاف كبير طيقان زريب من كان الغوار غير والبلع طيب الظلفه ولازم قصير يوم طاب وطيره ما عاد زي قبل تحير يلحر عيب مربي في البلدان صغير بنت الغراد كان نزعك صالح ميعاد اليوم ده سلمت العاد ونارك عجيلك لتعد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد دانش كسب الضيل والغد دان الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسبه
0: كان ورغم كان نجعل يقولوا بيه كان نجعوهم لا جمش بيه يديه كانوا في جمع كان حق العون وماتيه يرحل باللم مقور حيفان زاليه جوها بالذم الغدا يتام ضراريه حد ياسر غم ساق المال بدو عليه لا تفاير دم جاب حصان يغمر فيه جهاد الكم مكسي بالملف مغطيه سجاب الكم كبير قلبه مال وجهه يلحي في سم هاي فعقاب بكاليه وضراري عم عقد محسور يرغب فيه يرزم بونم يتناوب بين ماليه شم للذم وسم اليهبال رميه بل الهبيوت معروف اللي فيك موت وكانوا ركاب المسحوت يرد المغدودة تتكد حرم
1: كسب الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد ليش كسب الضيل والغد للهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسبة.
2: هذا الآن جزء من ميعاد الرباية سجلته منذ أكثر من 30 عاما ينشطه المرحوم مبروك بن محمد بوكديمة ويشارك فيه المرحومان مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة رحم الله الجميع.
3: في عام 42 تلاقوهم واحد أصبعهم مخزني.
4: من هم مخزني؟
3: مخزني المبروك بن حسن المزطوري والمنصر بن علي زغدو.
4: أيوة.
3: هم في باتلو 6 من الخير والصويعي جاي قاطع مكحلت ويجي في البير الغارد دي يلقى مولا غلم ثمكتها الضحاء قال له زمط لي زمطة طلبه في الماكلة دار اللي زمط قال له باهي زمط انت على روحك بر خالي ما هناش خريف قال له باهي انت زمط على روحك وانا يمشي عندي عقب غلم بلحقها وين راه غادي يرقب قال له حد رجاي راه شازك غادي
5: يحتفي فجاجه
3: قال له ويش بحي يقل مخزني يسير وقال له يا صويعي برا يودي تقي وجهك كرام الخير هم جايات ملكة قال له والله لما تحدر جاي رأينا بدي مرقه منك حسابه غير يخوف فيه والله والله هو هبط وين هبط نوطة تلامح هو الخيل من ثم هرب شرق غرب طب المرتوب جو الخيل زوز ده مين هو جماعة المغطوري وزغدودي. الخير الاخرى تساير مغادم ويطبين مالغرب. قال لهم يا ولدي توا واحد هنا مكحلته كان قدامكم وراه وهما قالوا وهما قال. قالوا احنا هذا نحوم ملح حوامه. شدوا جرته وجو لحقينا وقت اللي راهم طاح في رضاه. بروا وبعدوا خطوني لهدوه طوى مزطوري ضرب ضربه هو الخيل يجري وطاح عليه تم والزغدودي لحق له تلحق في التلفتة لحق للزغدودي ضرب على العضلة وعلى الحصان على كلوة الحصان الحصان قعد الدعثر هيك الحزر يزيد ولا المزطوري حد الزغدودي حد زغدودي كيف عرفوا راح صاحبه مات وهو الحصان ضربه ولا انقلب على جنب الحصان ومرد والساعة سخن شوي عاد خلى تغلون في حاله وتلفت له ضربه قتله الزغدودي قتل الصويعي هذوك السته من الناس معناها غسلوا منهم كان زوز سي مسعود قالوا له لا عليك ما تجيب كان تجيب كم فوق الزوز قال لهم ودي الاخرين الغالب الاعلان بتاعهم ما وصلش
4: عبد القصيده حاجه
0: اي بقول لك حيبشتري دم او غدر دم او في راسكم

0: سمي فرته مي احبنقو ملاكوين
1: احبنقو ملاكوين حمت الضحى الصديق شاح ومتى نصان وين من ترجع حرفين ديج غشم المبروك ما ضرم قلوب شمي

قفر غيرتي شام دهمهم جرينا يا مولى الغلام أو ناري على من ما كرت جرينا.

فجد يا قريب حد فوق الحلم بريشم احمد روب لو احتطم احنا هم بنقول

هات الكريت المبروك ما ضرب دم بديت ضربة الهدم المصرف جوا

المبروك ما ضرب لما بدل دعنا بكر هدومه المصرفه يا

0: نقوم لك وين
1: نحب نقوم لك وين جماهير جلية ومهنا زي المبروك ده من أمير الحية وطحن شمة والعرس فايح وين الجيل شمة
0: نحب نقوم لك وين نحب نقوم لك وين حامس رسمة أو غدر دمة أو في راس قدام سمة ملاك وين التنار كماتة او مبعيد الجاطة
1: او بصافي من عيد العينة من شماتة نربيهم برهم او لهدو

0: بالأسف هذا وقتها يجيبوا في السلاح فهمت ولا من هيك من ليبيا وعدوا في الجزائر.
1: أيوة.
0: ولكن وقت اللي يوصلوا هنا وقتها احنا اخذنا استقلال داخلي. وقت اللي يوصلوا هنا معنا كيف يستكلف بهم اللي يوصلوا الخليفة ولا يوصلوا السلطة هنا التونسية يسموا وانضمنوا شوي معش وهذا جوه البر. بعد والعسى وقتها بتاع فرنسا شد الحدود من هيك الجوج الرطم وشدوه مع الحجوم منه في الحالية من البلاد فوق بقيرد الفوق قعدوا قعدوا مساكين يضربوا لين ماتوا وهكذا صار
1: هذا قلت فيها انت الكلام
0: هم اربع منا اثنين توازين واحد حزامي وواحد حمروني

0: ابن نحس
1: صديد الطف وقدو الاسفاف ما فيهم شي منه وخاف من النار
0: ابن نحس انا الطول امك سحب رودة سحب بينهم راض خافولة واولاد سيودة
1: سحب بينهم راض خافولة واولاد سيودة
0: وبحرهم فاضي.

0: احفج عبد الهاب ومحازم تروج ممسودة رملات بياض حرقوها للولد السوداء
1: رملات بياض حرقوها للولد السوداء
0: دارو مجدات تفرج وشوف الناس

0: العسى منصوبة وعليهم ذنب ولما يرجع أسلوبي
1: وعليهم ذنب ولما يرجع أسلوبي
0: وجهود قام ومحمد يزهر في صوبة هادي مسمام الحمر وجزيرة مذنوبة
1: هادي مسمام الحمر ونجارة مذنوبة
0: الحزام حزام كرسبة وكبار قلوبة وكتول الإسلام خلوه زنا يزم قلوبة
1: وكتول الإسلام خلوه زنا يزم قلوبة
0: حين حظام جوهاظم لخيار الكوبة حربي رشامي متمرغوبة صن مكتوبة
1: الحربي رشامي

0: وخاف من النظر.
1: حاجه بن عمه يا ذي وعموم شوشان وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
0: وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
1: يا فلان الهمه ما تلقوا كان العصيان يرحي في سمه ومحزمته فوق المسلان
0: يرحي في سمه محزمته فوق المسلان
1: نور بولم ما تسبح كان الدخان والعسكر غما يزاقها زي الجديان
0: والعسكر غما يزاقها زي الجديان
1: هبت ورغما فجوية دار وميدان بدأ يجري دمى في حوازة في وسط النان
0: بدأ يجري دمى في حوازة في وسط النان
1: في دار شوق في الحني من القصر الفوق بجدوية طايح مرشوق الحب فيهم ديما صداف من النار
0: الصادي زطف
1: كذا احنا
0: بالصادي زطف
1: من الناس
0: الصادي زطف كده ولا اسفل

0: عادي إذا طفوا قدوا الأسفاف
1: ما فيهم شيء منهم خاف من الناظم نندرق لي
0: يجربون ما صادي يقوض الحربية تتكلم بنجاي وغادية
1: يقوض الحربية تتكلم بنجاي وغادية
0: لا تقع مية تصبر للحب الغزادية وقلوب قوية ما فيهم شيء اللي بوجادية
1: وقلوب قوية ما فيهم شيء اللي بوجادية
0: قالوا لهي بدأ مصبر باباك نادية وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
1: وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
0: حاسوا فجوي بتطال ثم بدادية تقولوا قبل الوحمية طح بيهم بوسفة عادية
1: قبل الوحمية طح بيهم بوسفة عادية
0: واندرت لي في الحنيق سر العدادية نيراني حيا عرخوتي مقلول رقادية
1: نيراني حيا عرخوتي مقلول رقادية
0: سر العداد واللي حضروا كل ولاد صبروا للحب القصر الواحد زي البرني
1: هاف من الناد الصادي زطف
0: كتحنا
1: الصادي زطف
0: من الناد الصادي
1: زطف كدول أسفاف ما فيهم شي منه خاف من الناد

0: بس والعاقل يجرايا والقوم قدحب وسفى ما حر ضرايا
1: والقوم قدحب وسفى ما حر ضرايا
0: نفسه ودحبك الأسمر قالوا يتهارا في دام اسمحة الشلق جعبك الصرايا
1: في دام اسمحة الشلق جعبك الصرايا
0: واللي يرفعها كان منه حامد مرارا مشي لوحة ويهود ويمحي صرايا
1: مشي لوحة ويهود ويمحي صرايا
0: فحل مجاهد في الجنة دارا نوبة ما صح من الطيح كفار نصرايا
1: نوبة ما صح من الطيح كفار نصرايا
0: شايب المكتوب نهر ماتك ما يفيد هروب

0: شيء منه وخاف من الناس.
1: أنا سيدي صادر علي سيدي في البلد وأنا بطيت عليه ياسر بأني يوصيلي نقول له الرمي هذا بربي نجدلك شوي خريطة سيباتكو آه سنين سنة بعد كالي ولا تغسس له تقالي أنا غريب بلي جمالي جمالي عندنا جمال عمام جملة المخازنية في عرب السطير غريب بلي جمالي وهجر مروح الكلب يتلب فيه حفظ صغير أصغر الكلب يا بابا وين جاب لي الكلمة ولا استحيلت استقيدت مسعيدان وجيت الغضرة كل مشبحني قال هذا مضرة يعني فيه إعاد جيت عاد مان مخزني عاد حاربلهم قبل حليب ياسر وعارفهم عاد تليس عندادي وتليس شوي اعتبر هذا اليوم متغدى يا المخزني جيت السلام عليكم السلام لا سوي لا سوي جي اللي ظهروا علي عاد مخزني ما عرفوش علي اي ما خبروني عاد قالوا لي يا سي مسعود رام الجمال هز جام سيدك هزموا وسلام قلت عليك الجمال هزم عاد انا نستريح نروح تهنيت توعد العرض على سوي لا سوي لجع ظهر بشاوي حسن أول سي مسعود أشحالك هجني يا سيدي سنينهم عندهم ضيفة ليلتها نهارتهم دايرين ضيفة للبشاوش يدوروا بعض سنينهم أكبش متحسبينهم وقدوش توا يا سيدي قال العيل تنوني عشرك بغدا سي مسعود عند اللحم حتى هو رسبت الطيب والغدا وتاخذها قبل نيني وزي نادي أبا شاوش أبا شاوش قال له من سنين تغدا سي مسعود هو سمك ستر رب هاي يا سيدي ولا عاد سقت أربعة بس ولا سني على الناس عاد هذا ما مخوت يعني تخلين سقت عاد لهم يا سيدي هو تغدى غداه وتغديت لقايا وجي مروح عشان يسمع صوت تغدى قلت تغديت دار الشاي يا سيدي وعقب النهار عداني روحت عاد يا سيدي أنا سوري سوي عتهم حرجاني على الجماعة هوك أنا قبل ما استحقت البشاوش هوك عن دادي وكان حليب يشمي قتلهم
2: فك
1: ايه كلهم مدير فيني تو روحت نغلي يا اخي يعاد واحد منهم واحد علي بن بلاب علي بن
3: علي بن سعيد اللافي وسعد بجديد الكلاي وخلطين وضوء اسمه بالقاسم الجيرو هم زين موجود يرجع
1: بالقاسم الجيرو وترى منه ثم طاف الغناء يجو يعاد وليت سيدي اول عاد اروح وجيت للزراري قلت لهم ما بتراني بتراني قالوا له احنا حوالي السساج وين بيشوفوا لي كل الزراري انا ما عنديش بخبر قالوا ابا ما حتى احنا السساسي مسيسي محمد الحاصل عطاء الحليب شير الشكوى وخلناه كان معز حليب ودور غداه واكل ما بغاش والله حوالي بس جبتني في المجلوم ونقول لهم عرض بشاوش عرض صخورهم باقي راحت ليل وتليش يبرهم في عيونه صرخوا بالحين جيت مشرر القعوفية نلقى قطع أولاد والعرض استعنوا بي صغير كل انداد جمروا كل واحد من فيا نصبين الميعاد وبقتوا لا منكرش فيا حتى واحد كان ساعد وقسومة وعليا طاري من الأجواد نسمع بيهم فطازية يقولوا خيار وقصاد عندي ظهر أبو جادية شاكرانكم مال هواد نلبشوش وروح بي منين في كمرات كسر خير سأرح بي بشوش لفجين يمن الفجار الشاشية وفيري في الكين جيت عاي الظرخ نتكد وعطياني وراقي بسل عرض بشوش حكا حدا والتلسيب ما وصعد وصل مباقي الحساب نسعد يا سيدي هوكو ما عرضوش كل عيني دنكس بالقاسم ضد اخبار سعد بجنيدي تل سيساسي من المردة بالطيب كلام التل في باري من الطور الغد سافرته في مولي بني نكتب كلامي وين قد ما نجيبه ما فيش مين هالموقف لازم بنعده كون يبقى مرضاص طويل بيني وبينكم كيف بدون يخسركم لين جاكم وقدامه واختصرته وعرضتكم ما عرفت له حتى جيب ولا غير هالي فاتتكم ما شفتت فيكم تلفيمة معايا ما خيبها عملتكم ما نساعدتكم قدامه خبر بها في جمالتكم ما يدوروها كنت ليل حتى سبلة ما فاكيتكم منكم بتعدي في الحيط عرض بشوش عرض صخورهم باقي راحت ليل وتريش يبارهم في عيون خسار الكبر خير الجنب بعبيك
2: نعم
1: غناي ينشي فيه قال له عرضنا شي مسعود
2: هيك
1: شوية مرة من المرات جابت لك تكبر بعضنا
2: ايوه
1: هو جا ضيف وحنا جينا اهل بالريفات جينا العرض وعرض ريت عمارة بن هلال غادي يرد اللباد من قدام قال لي يا سي مسعود ها جمي بن عبيدة هنا ومشيت عليك قال لي سي مسعود سامع العاد بن محي قلت لهم باي وين قال هو في الحفر مولوط قلت خليه يرقد هاي غنينا لهم يا سيدي قلت لهم الليل ومشينا بعد تالي قالوا ضايع هاي النور بقى سي مسعود باب. قلت له وين النور يا بابا؟ انا صاحبي هاو هنا النور وين؟ برضو في الامان اللي بنقابل صاحبي. قالوا لي نشوفوه علي خلمي. يا سيدي ضايع الشكل هنا الصبح. قلت له ما يعدوني كده جيمي بن عبيد. السلام عليك. السلام يا سلام يا جيمي بن عبيد. السلام يا سي مسعود كيف انك يا شلين بخازنيه؟ قلت له وجاك يا بابا.
2: تمام.
1: انا قال لي ها وجيت يا اخوي شبك كذا عاد متلاجع. قلت له تعرف وبديت صفه طلعت جبت هالة عاد سوشة. قلت له تعرف جمي بن عبيد احنا وجي زي زرعين غيبي غلب واحد يسيبه عشرة. قال له لا تودي خذ الطلاس الى مو الخطاب لا من الرحم يا سيدي ليش.
4: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفي المبجل السيد زايد صاروط العمدة المتقاعد من منطقة بن قردان، كما أترحم على السادة لو بن سعيد بن قايد والمبروك بن محمد بوكديمة ومسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة. أراجي أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة سيتاب في حقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويلية القادم، وذلك دفاعا عن مطالبهم المهنية. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلن عنه اليوم المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت مؤسسة فيدا بأنها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة من الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. دوليا، قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم السبت أنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريبا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوقف الجيش الصهيوني إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها.
3: بلاغات.
2: في فقرة البلاغات، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا للعطب الطارئ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالزارات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم السبت 20 جوان 2026 بداية من الساعة 3 بعد الزوال على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، ومعتمديتي مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية من ولاية مدنين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم السبت 20 جوان بداية من الساعة 11 ليلا. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند عال كيف. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم نسق الحقيقه قوي شويه، علاش؟ على خطر الانتظار لنتائج البكالوريا. كنا نصبنا اليوم هيك، كنا نستنوا، فماش نتيجه، فماش زغروطه، فماشي هيك رزلتها طلعت في واحد من المعاهد، فماشي اس ام اس وصلت لحد. على كل حال نحن في المتابعه للامانه حتى نشوفوا اخر المستجدات، وحتى تكون عندنا بالفعل معناتها ديز اس ام اس وصلوا للناس. مازلنا في حالة الانتظار بعد التأكيد الرسمي من وزارة التربية انه اعلان النتائج بشكل رسمي باش يكون نهار الثلاث، ولكن ليز اس ام اس باش يوصلوا قبلها. تنشوفوا على امتداد الحصة فماش شكون وصلته الاس ام اس، واكيد هذه حالة انتظار كل العائلات التونسية. ان شاء الله ربي معاكم وقلوبنا معاكم، ان شاء الله نسمع الزغاريت يا ربي. نعرف لساعات الانتظار طويلة شوي الحقيقة، اليوم طولت ولكن ما فيها باس، واحد يوسع باله بقدرة الله لا باس. فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم من توا حتى الثمانية متاع الليل، الخمسة وخمسة دقائق هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين. في الإخراج التقني معنا اليوم الهادي الغريبي، تحياتي هادي. عندك شكون في الباك هادي؟ لا سنة لا، أوكي. إن شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ، وأكيد نحيي زملائنا في غرفة الهاتف اللي باش يكونوا معنا وحاضرين معنا في استقبال تليفوناتكم مستمعينا على 75 870 900. وأكيد باش نمشوا إن شاء الله مع زملائنا في قسم الأخبار مع نشرة الستة على رأس كل ساعة تقريبا، يكونوا حاضرين معنا في تقديم آخر الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية. تحياتي لكل المبدعين، كل الفنانين اللي يتواصلوا معنا، أنا اللي ديما يسألوا وقتاش نقدموا جديدنا. على كل حال إن شاء الله اليوم مساحة مفتوحة زادة للمبدعين الشباب اللي جونا من جزيرة جربة. اليوم باش نتحدثوا على إنتاج فني جديد لفنانين وشعراء أولادنا، أولاد الجزيرة، أولاد مدنين، عزف الأورج، وأكيد الفنان اللي اليوم أول أغنية مصورة تهبط ليه، أول أغنية ينتجها باش قدمها على موجات إذاعة تطاوين. وهذا الحقيقة نعتزه برشا كي نشجعوا أوليداتنا. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الفنان الشاب صابر البشيري، وأكيد باش نتعرفوا على العمل الفني متاعه معنا تقريبا بعد شوية. وأكيد معاكم إن شاء الله باش نتبعوا بإذن الله كل ما يكون فما جديد من ناحية نتائج المناظرة ونتائج البكالوريا. أكيد باش نكونوا معاكم لحظة بلحظة، وإن شاء الله الناس الكل تفرحوا، الله لا يحرم حد من الفرحة. معاكم من أمام الميكروفون كل شوية سبت عفاف البرهومي، نقول لكم مرحبا مرحبا، علوا في صوت الراديو. وتحياتي للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، هاي سيدي سيسر واحكم على في صوت الراديو، استمتعوا معنا. وإن شاء الله إن متعوكم نعمل لكم برشا كيفي، وكانت على الكيف.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بالإيقاعات، وإن شاء الله نعيشكم جو الفرحة إن شاء الله يا ربي. نسمع زغاريتي كل البيوت، تحياتي لكل الأولياء اللي نعرف ديما القلب هيك على النتيجة وعلى الأسماس، والناس كل تنتظر اليوم نهار صراحة صحيب شوي على برشا عائلاتك عندهم شكون في البكالوريا، ولكن ما يمنعش أنه بالصبر بإذن الله هيك نسمعوا النتائج ونسمعوا إن شاء الله معناتها زغروتة ونسمع الفرحة في البيوت الناس كله. الله يحرم حد من فرحة كما قلنا، أكيد باش نتبعوا النتائج الأسماس لأنه إلى حد الآن ما فماش حاجة رسمية تقول إلي النتائج اليوم ولا مش اليوم، ولكن هذيك هي اليوم نتبعوا القرارات ونتبعوا إن شاء الله آخر المستجدات كل من تصله الأسماس وتكون عنده النتيجة. مثال كي تتواصلوا معنا على 75-870-900 حتى نفرحوا ونفرحوا معاكم، وأكيد في انتظار إن شاء الله النتائج البكالوريا. ما منعش أنه باش نعملوا دورة في مختلف ربوع الجنوب الشرقي كما قلنا، جديد الفن والفنانين ديما حاضرين معاكم باستضافات فنية سواء كان عبر الهاتف وإلا لهنا في الاستوديو، وأكيد معاكم موضوع الحصة كما تعودتوا كل نهار سبت وكل عشوية سبت. اليوم ما فماش موضوع بخلاف النتائج والمناظرة، معناتها هذا أكثر موضوع نجمو نتحدثوا فيه اليوم. أكيد معاكم إن شاء الله باش تسمعوا جديد الشباب والمواهب الشابة والفنانين الصاعدين، لأن نتفائل لهم كل خير. علاش؟ على خاطر فما أصوات تستحق الحقيقة التشجيع. اليوم حديثنا باش يكون مع الفنان الشاب صابر البشيري، اليوم جانا بغنية جديدة، جانا مع فريق كامل حاضر معايا لهنا في الأستوديو، سعيدة جدا باش نقدمه لكم. كل من الفنان شاب صابر البشيري، عازف الأورج جمال حمودة، وباش يكون حاضرة معنا عبر الهاتف مدام سعاد الحايك. خليني ساعة نرحب اللي معايا لهنا في الأستوديو، نقوله مساء الفل ومرحبتين صابر، تحياتي ليك، أهلا وسهلا، نورتني في برنامج ويكاند على الكيف وفي إذاعة تطوين لأول مرة صابرة.
1: أكيد أول مرة، نشكرك يا عفاف على الاستضافة. بالعكس هذه المبادرة معنا ما تزيد كانت تشجعنا، وإن شاء الله العباد معنا يعجبهم البرودوي اللي قدمناه.
0: باهي، اليوم أنا قلت جيت بجديد وجيتنا بغناية إن شاء الله باش نحكو عليها بأكثر تفاصيل، عمل فني متكامل إن شاء الله. اليوم برشا من الناس تبع فينا زادة عبر اللايف ستريمينج، لنسلم عليهم بطبيعة الحال ونقول لهم غناية هو العز هيك صابر.
1: أي هي هو العز، هي غناية معناها حضرناها على البابا، كلمات سعاد الحايك، كان نعم. جمال حمود الموجود معنا،
0: ايوه عازف الأورج،
1: عازف الأورج هو الملحن.
0: هاني جيتك جمال، لأن جمال من الأسماء اللي تعادت معنا، كانت تفكروا في حصة مع الفنان حسن مهني وكان هو عازف الأورج. بالنسبة لي كان اكتشاف بصراحة لأنه ما شاء الله عليه في العزف، فنحييك ونقول لك مرحبا بيك جمال، تحياتي لي، أهلا وسهلا بيك،
2: بارك لك.
0: الأمور طيبة لباس؟
2: الحمد لله.
0: مش بعيدة المسافة الجزيرة لهنا التطوينة؟
2: لا لا باهي، مادام جاي بحلى مادام عفيف
0: مرحبتي بيكم. والله نورتوني جدا. انت في التلحين جمال، موهبة أخرى هذه نعرفها فيك؟
2: والله هي معناها صحيح موهبة، ما حبيتها معناها بغرام، جيت الغنية كيك بالكيك. أيوة. معناها منشني متمكن في التلحين ولا عارف التلحين، مي حسيتها كي جتنا الكلمات حسيتها الغنية وعملت لها لحن به، إن شاء الله يعجبكم الغنية.
0: هاي البرشة، تحية لكل من يسمع فينا، البرشة يشيروا لي يقولوا لي أنا نسمع فيك من قفصة، تحياتي المستمعين في قفصة ولايتي الكاف أيضا يسمعوا فينا عبر اللايف ستريمينج، ونقول لكم مرحبتين بكم، تحية لكل من يتبع فينا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد إذاعة تطوين إن شاء الله معاكم. باش نرجعوا مع الشاعرة سعاد الحايك اللي هي صاحبة الكلمات، يظهر لي صابرة
1: صاحبة الكلمات. عاونتنا مدام سعاد والله يرحم والديها، قلت لي يا صابرة وعندي كلمات كذا وباش تغنيها كل شيء، قلت لها يا مدام الله يبارك ان شاء الله هذه لا، وكي شفت الكلمات معناها عفاف والله بالعكس، والله حسيت بحاجه باش تخرج حاجه سمعها، فهمت؟
0: هو اللي يقول لك الانسان بالممارسه وحتى بالغرام يحس الكلمه ولا ما يحسهاش.
1: يعطيك الصحه، خاصه تو مثلا سيرتو البابا، معناها حس خاصه البابا خاطر العباد تميح برشا للم، أما على البابا مثلا أغاني مش شكل برشة، فهمت؟ بالرسمي، فهمت؟
0: كلامك صحيح يا صاحبي.
1: هيك علاش؟ أي بعد هي مبادرة حتى للبابا، معناها نعطوه حقه، حطوه كيف الأم، فهمت؟
0: هات نرجع شوية معاك صابر، نعرفوك ونقدموا بيك، نقدموك للجمهور اللي ما يعرفكش، شكون هو صابر البشيري؟
1: صابر البشيري من حس عمر.
0: أي أهلا وسهلا.
1: مستقر في جربة. بديت معنا البداية متاعي ديجا من كنت صغير معنا في الابتدائي يعني.
0: ما شاء الله
1: كيفاش وكو بشوي تجربة.
0: شكون اللي اكتشف الصوت متاعك وقال لك صوتك محلاه وقادر
1: تغني؟ أول مرة في والله نتفكر في السنة الثالثة وقتها نقرأ سي أنور ولا لا يذكر بالخير نبعث التحية. وقتها كانت عندي غنية يميمة الغالية نبدأ نغني فيها ونعاود وأنا صغير عرفته كذا كل شيء عادة كهوت بهك الكلمة بهك التشجيع الصغيرون بدت في حاجة هيك نقول يا صابر عليها ما تقدمش
0: أي ما قولوا لكش لا أسكت علينا صوتك
1: لا لا لا لا مستحيل بالعكس
0: معنا العائلة أول مشجع
1: لا والعائلة شجعتني معنا قلت لي معنا مثلاً حاجة تحبها وأنا أكمل فيها وكهو فهمت وأنا بالعكس سعيد معناها
0: تواني كنقول الشاب ما تيقدش عمرك صابر
1: أنا تو 26
0: ما شاء الله قديش لك في الميدان الفني بديت هكا نحكو بشكل رسمي وخذيت
1: بشكل رسمي بديت في دار الشباب متاع ميدون
0: تقريبا قديش لك عام عامين
1: من 2014 بديت في دار الشباب ميدون
0: ما شاء الله أي
1: هيك هو بشي بشوي
0: عاملتك شوي في التأطير
1: والله وقتها أطرنا معناها سي عزيز
0: هي
1: فهمت وقتها أطرنا معناها كانوا
0: قدمونا تحية
1: قدمونا تحية سي عزيز فهمت هيك هو بتدى بتير معناها بعتلي تو نخدم حر معناها تو فهمت
0: باهي تو استقليت بروحك وليت خمم أنك تعمل
1: نخدمه مثلا نحن نقوله مناسبات خاصة أنا وصديقي جمال معناها نسافة أبرك معناها
0: باهي والله أعطيكم الصحة مجازفة هيك وثقة في النفس
1: أكيد ثقة في النفس هي شنية هي ريت حاجة تحبها وتعمل عليها
2: غرام
0: أيوة.
1: هي غرام أيوة. قبل كل شيء
0: به ممتاز اليوم باش نكتشفوا صوت صابر للأمانة غنية هو العز إن شاء الله باش نسمعها زادة كيف كيف كيما هي مخدومة في الاستوديو ما زلت كي هبطت تقريبا الأغنية نهارين
1: والله هي هبطناها أمس
0: بالتحديد
1: أمس بلس كيف هبطت
0: أيوة عشان يوتيوب متاعك صابر
1: أي عشان يوتيوب متاعي صابر البشيري
0: صابر البشيري به صوت صابر البشيري مع العازف الأورج جمال حمودة باش نرجعوا لأغنية وحديتنا على جديدك هو العز هي المولود الأول بالنسبة لي
1: هي الديبي نتاعي معنا بديت في الكوميرسيال التراب فهمت
0: اي
1: اما في الجو مثلا احنا نقول التونسي وكل شيء اول جديد
0: أيوة.
1: عندي سبقتها معنا عمل قبل نتاع بعيده عندي
0: اسمها
1: كوميرسيال تراب
0: اي تفسر لنا ترجم لنا ايش معناها كوميرسيال تراب
1: كوميرسيال تراب معناها عباره راب
0: ايوه
1: راب اما هكا اللي يتغنى مش مثلا كلمات شايحين
0: أيه.
1: باللحن عرفت
0: باللحن معناها أيه. فيها نقولوا نحن رساله فيها مساج
1: لا فيها رساله
0: كلام محترم
1: اكيد اكيد أيه. بالعكس احنا ريت نسعى كان للكلمه الباهيه والحاجه السمحه هي بتبعتها تحكي على الحب فهمت دونك اكيد حاجه سمحه
0: ما يجيش يكون على الحب مش حاجه سمحه أكيد. على كل حال انا علاش ناكد على الكلمه هذه والحقيقه نحيي مدام سعاد الحيك اللي اول ما تواصلت معايا بخصوص مداخلتكم قلت لها مدام معناتها الكلام اللي يتقال محترم يتسمع فما كلمة هاتفة أكدت لي على النقطة هذه وزيد بعت لي تسجيل فوقتها أخذت كل الثقة أنكم مش كون حاضرين معنا لأن الله غالب معناتها في فترة معينة كثر الراب عليه هيك شوي احتراز فما كلمات ما تتذاعش ما تتقالش هم أحرار كيفش يعبروا الشباب على بعض القضايا بكلامهم وبتعبيراتهم بطريقة الراب ولكن ديما فما مقاييس نحترموها في العمل الإذاعي والحاجة اللي تقدم في الإذاعة على كل حال منك انتي صابر باش نمشوا مدام سعاد اللحيك الشاعرة المحبوبة ونحبها برشا الحقيقة برشا يحبوها خلينا نسمع صوتها ساعة قبل كل شيء ونرحبوا بها ما نسقناش معها راه خذينا عطاير سعاد مرحبتين بيك ومساء الفل يا لله
3: مع السلامة مرحبا بيك
0: الساعة اهلا وسهلا بيك نورتني في ويكاند على الكيف يعطيك صحة سعاد أكيد باش نرجع معاك على طبعا كتابتك لكلمات أغنية هو العز هكا
3: هو العز
0: أيوة رجعنا شوية
3: خارجة من الروح
0: كلمات
3: قلت خارجة من الروح للبابا
0: أي ربي يفضل كل الأباء اللي يسمعوا فينا وأكيد برشا الحقيقة اللي هم عندهم معزز عليهم ويحبوا ديما يهدوا لهم أغنية ولكن للأسف ساعة لساعة يقول لك مقصرين في حق البابا ديما تحكوا على الأم وتغنوا على الأم والبابا نسينا فيظهر لي هذه فرصة فرصة باش يرجعوا شوي
3: على الأقل نعترف شوي بالجميل نتاع الباب والواحد الإحساس اللي ساعات البابا ما يعبرش أما يفعل
0: صحيتي يفعل صحيح
3: حبي كله فعل مش كلام يعني
0: به هتنرجع شوي على الأغنية هذه كيفاش اجتمعت مع الأولاد كيفاش تعرفت عليهم كيفاش نظمتوا الخدمة هذه الكل
3: والله ما طلبتش قال واحد بطش زيادة احنا يعني قال واحد ساكنين لهم فراج نتاعنا واحد يعني.
0: أيوة.
3: كل مرة نتلاقوا في أنشطة في حاجة في مهرجان في تظاهرة نتلاقوا يا أخي اسمها تسابر لي أول مرة بصراحة مسني صوته يعني.
0: حسيته قريب ينجم يوصل
3: معنى ريتي يوصل المعنى اللي تحب توصل.
0: أيوة بي
3: اقترحت عليه نعرف جمال زينا كيف كيف تلاقيت المية برشا مرات معنا وشفت يخدم معنا مع مجموعاتك وشي وتلاقينا وقلت له ايش رايك صابر عندي والله كلمات معنا يمشوا مع صوتك وكل شيء قال لي ابعثيهم لي هكا وبعثتهم له قال لي طيب نحن نجي
0: الامور مشيت بطبيعتها
3: وين كلموني قالوا لي طيب تعرفي في بعثتها مثلا اليوم
0: اي
3: من غدوه كلمني زمان قال لي يا مدام راهو طيب الغنيه راهو صبر هبات وهنا قدمناه وتو نكمعوه.
0: اي هو للأمانة هو سؤال سألته لي كيف جت الفكرة قال لي الأغنية حسيتها معناها بين فنان
3: على
0: وتتحس بالفعل. طبعا أغنية هذه من برشا أغاني كتبتهم سعاد وإلا ممكن لأول مرة تجازف
3: عندي على فكرة رأى وأنا بدايتي كانت في بعض تطوين يعني برشا برامج بعثلت مع المرحوم سي محمد مرابط
0: الله يرحمه
3: وبرشا برامج معها كانت تعطيني بالكلمة بعثت شاركت وكان عندي أغاني لحنت وفي برامج يعني
0: نعم.
3: لكنها لم تخرج إلى نور وعندي أغاني ما ملحنة ومغنية تماما جت في قال واحد قعدات هيك مازال ما
0: اي معناها يعني. اي ما لقيتش الحظ ولا ما خذتش حظها كما نقولوا
3: ما خذتش حظها يعني جت في مهرجان ولا في تظاهرات عملت مرة أغنية يعني تلحيني وكلماتي وكل شيء وتغنت افتتحت بها تظاهرة كنت أنا رئيس لجنة فيها وعندنا مسابقة في الأصوات التراثية
0: أيوة
3: عملت منا كمبادرة مني يعني سهلت واني تلحنت وتسجلت وتغنت كيف في تحت الحرفة هذيك
0: أي
3: في مدني في مركز ثقافي وفما برشا محاولات الحق يعني ان شاء الله دي فرصه
0: ان شاء الله وانا نحيي فيك للامانه انك مشيت طول للشباب معناتها اخترت صوت شاب واعطيتها الاغنيه لو ناخذوا هيك بالكلمات قبل ما نسمعها الاغنيه كامله لو ناخذوا بالكلمات شنو تقول الاغنيه
3: هو العز هو اول حب حبيته بابا اول ضحكه كانت ليه هو الخير وهو الصابه عمري ما يغلاش عليه وقت الشدة هو دواية ننسى روحك اللقيه نظلل على القلب سحابة باب الجنة بين يديه قلب حنية ورطابة حتى عيوني شوية فيه هو اللي ساكن إحساسي واللي في النب واللي في الظلمة نبراسي عمري خجودة من قاسي ننسى الدنيا تلقيه تكسى الدنيا ويواسينا ويطبطب بالحن علينا في هم الدنيا ينسينا يا ربي ليه خليه نسينا قسوة الأيام وجدد فينا الأحلام ديما نمشي لقدام هو العز ونخر به
0: الله عليك به هذه الكلمات يعطيك صحة سعاد أنا مش نمشي معك طول هيك للغنية شو تحبوا الأولاد نسمعوها مسجلة ولا ناخذوا في اللايف مباشر
2: نسمعها مسجلة
0: خير
1: للعباد خلي الفكرة على الغنية
0: على الغنية به ومن بعد نرجع نسمعها بصوت
1: نسمعها لايف أكيد
0: أكيد معناتها اليوم راهو في امتحان مباشر مع المستمعين إذاعة تطوين
1: أكيد يعني هو ديجا حلو امتحنا وقت الصغار نبدأ نسمع في إذاعة تطوين
0: حلم كبير
1: باش يجي نهار واحد ويجي
0: هناك ان شاء الله ربي يوفقك صابر انت والمجموعه الكل على كل حال نحييك برشا سعاد بارك الله فيك لله
3: الله يخليك تحياتي لك يا اختي عفاف ولكل مستمعي اذاعه تطوين وكل فنيين
0: يفضلك يا رب
3: يسلم يعرفوني نعرفهم اصدقاء من زمان
1: اكيد يا مدام سعاد والله شكرا لك راك كلماتك واحساسك وصلونا
3: ان شاء الله خطوه اولى للنجاح
0: ان شاء الله يا رب خليك معنا سعاد اكيد باش نسمع مع بعضنا الناس الكل اغنيه هو العز وبعد نرجع للاستوديو

0: وهذا جديد الفنان صابر البشيري. برافو صابر ما شاء الله،
1: احساس
0: جميل، تلحين صراحه محترم جدا وبيه وصل الاحساس، يظهر لي كتجربه اولى بالنسبه لي. كل جمال جمال، انت اول مره تلحن هيك ولا؟
2: اي اول مره.
0: اول مره يا سيدي، ان شاء الله عمل موفق وبالحق، معناتها يعطيكم الصحه، لان موضوع صعيب راهو على الوالدين.
1: أكيد
0: من اكثر
1: أكيد
0: المواضيع اللي يا تتحس الكلمه يا لا،
1: يعطيك الصحه تحس الكلمه يا لا. هيك علاش احنا عرفتي اعطينا كل ما عندنا.
0: باه الاغنيه تصورت زاده فيديو كليب هيك ولا؟
1: تصورت فيديو كليب، نشكر وائل حموده هو اللي صورنا، وتوزيع وجدي بن عبد الله نمبر 1 موجود.
0: بصراحة أو صابر، ما خفتش أنك تبدأ بأول إنتاج فني فيديو كليب؟ لأن تصوير الفيديو كليب فيه شوي هيك تقنيات، فيه واحد مارس بالقدا، شكون أطرك في الجانب هذا؟
1: والله في الجانب هذا شفت هو لما حال المصور صاحبي
0: دللت عليه،
1: دللت عليه ولاقي راحتي، وبالعكس معناها كما ما هو شكل اللي كابس عليك ولا حاجة، معناها في الأخير احنا نخدم أصحاب، عرفت؟
0: دونك
1: في الجانب هذا لقيت شوية تشجيع وما في فمش تراك ولا حاجة.
0: جميل جدا، يعطيك صحة يا سيدي. ومعاك هيك باش نكتشفوا صوتك، لأن برشا من الناس يحبوا يسمعوا صوتك في المباشر. نخلوها شوية الأغنية، نمشوا الأغنية أخرى تختارها أنت، وبعدها نرجع هو العز، لأن نحبوا نسمعها بصوتك لهنا في الاستوديو. ولكن اخترنا أغنية تسمحها للسادة المستمعين حتى يكتشفوا صوتك، تعرفوا على صوتك.
1: أكيد.
0: مباشر هيك مع بعضكم، شو تختار؟
1: نختاروا الجو الجربي.
0: مادام
1: جبناكم من جربة، جيناكم من جربة يا سيدي، غنوا جربة.
0: أي سيدي مرحبا. طبعا اليوم في ضيافتنا الفنان الشاب صابر البشيري في أول عمل لي هو العز، الأغنية اللي تنجموا تلقوها على شين يوتيوب الفنان صابر البشيري. كل تشجيع ليه الحقيقة، مشكورة جدا الشاعرة سعاد الحايك اللي تعودتوا ديما بكلماتها الرشيقة. الحقيقة سعاد من أكثر الشاعرات في الجزيرة اللي ديما هيك ناشطة، كل مرة جبنا جديد، فالعمل الفني هذا شجعت به الشباب الموجودين معنا، وإن شاء الله يعجبكم الصوت.
1: يلا

0: يا عين.
1: شكرا.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، برافو صابر البشيري، وبرافو طبعا عازف الأورج والشاب جمال حمودة، ما شاء الله عليكم. بالحق حطيتك في امتحان، وهذا حكم الجمهور. أنا نحب من بعد بعد نشرة الأخبار نستقبل تليفوناتكم على 75 870 900، منها نحتفلوا معاكم على اعتبار أن النتيجة بدأت تخرج وبدأ الناجحين هكا نسمعوا في الزغريت. يظهر لي صديقك، أقرب شوي للميكرو خلينا نتعرف عليك. أيوة. ومن هي نبارك لصديقك اللي تو تو بعث لك مساج اللي هو نجح. هاي سيدي مرحبا بك، الاسم فؤاد. مرحبتين يا فؤاد، انت مع المجموعة طبعا قايد الرحلة. أيوة. وصديقك شكون اللي نجح اليوم؟
3: والله تم شكون يا قرب اليوم نجح اليوم
2: قريبك. أيوة. نقول له ألف مبروك. أيوة. شو اسمه؟
3: طفلة هي مش
2: بنية باهي مسير شيء قريبتك. أوكي.
3: نور.
2: نور ألف مبروك يا نور، وأكيد باش ننطلقوا بعد نشرة الأخبار في استقبال تليفوناتكم ونهنوا كل الناجحين. إن شاء الله ألف مبروك لها لعائلتهم الكل.
1: إن شاء الله مربوحة.
2: ومنها هي باش نسمعوا رأيكم في صوت الفنان الشاب صابر البشيري. برافو صابر، يعطيك ألف صحة، لأن نعرف اختيار الأغاني هذه مش سهلة، خاصة كوكتيل من الأغاني الزمنية اللي فيها نفسوا فيها نسق خاص. أكيد. على كل نحيي كل مستمعينا، تهيني التيفي تحيينا وتقولنا يعطيكم الصحة لاختيار صابر البشيري باش يكون حاضر معنا، هي من المتابعين الأوفياء ليك.
3: ماشي والله يعيش كنبارك
2: هكا بديل الجمهور يطلع.
3: أكيد أكيد والله العظيم
2: كل تشجيع ليك أكيد صابر أنت والمجموعة الكل، وإن شاء الله نرجع معكم بعد نشرة الأخبار. ما تغيروش الموجة، ما زالت الاحتفالات متواصلة معكم بمناسبة نجاحات البكالوريا. ألف مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله العقبة لدورة المراقبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السادسة مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. وزارة التربية تشرع في الإعلان عن نتائج البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة. اتحاد الشغل بتطاوين يدعو إلى إضراب يومي 8 و9 من جويليا المقبل بشركة ستاب بحقل البرما. المجلس المحلي بذهبة يدعو إلى التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة. وفي العالم، إيران تغلق مضيق هرمز على خلفية انتهاكات وقف أطلاق النار. إلى تفاصيل الأخبار. شرعت وزارة التربية مساء اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة. يأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان الجارية. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة ستاب بحقل البرما إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويليا المقبل. جاء ذلك عقب اجتماعنا اليوم خصص لمتابعة الأوضاع المهنية لأعوان وإطارات شركة ستاب، معبرا عن انشغاله إزاء ما وصفه بتدهور الأوضاع واستمرار تعثر الحوار والتفاوض مع إدارة الشركة بشأن المطالب المهنية. وجه المجلس المحلي بذهيبة دعوة إلى السلطات الجهوية بضرورة التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع كهرباء 44 بئرا بالطاقة الشمسية بذهيبة، ومشروع تهيئة المعبر الحدودي بذهيبة، ومشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء. مسعود جبر عضو المجلس المحلي بذهيبة ومزيد من التفاصيل في تابع أمنها زميل سعيد العكروت.
3: عندنا مشاريع مطروحة مدة 3 سنوات 4 سنوات التالي إلى حد الآن، منها كهرباء 44 بئر بالطاقة الشمسية، وبناء خزان ماء صالح للشراب 7 سنوات رغم انتهاء كل الدراسات. الوقت الحالي لم يتم بنائه ولم يتم حتى شروع في إنجاز المشروع. ملعب بالحي الغربي كذلك لم تتم الأشغال، وقاعة تحضيري بالمدرسة الغربية الابتدائية، الربط بالماء صالح للشراب والربط بالكهرباء وخاصة في المشاريع المسندة ضمن برنامج البيردي، ربط بالكهرباء في أخبار 4 مشاريع فلاحية ووقعت الدراسة وتمت بالموافقة، لكن لم يتم الربط إلى حد هذه اللحظة، بالإضافة إلى بطء في أشغال المعبر.
2: انطلقت اليوم بفضاء قصر البلدية بمدنين فعاليات الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. المنسق العلمي للملتقى هشم حسين يتحدث للزميلة تبر الشيبانية.
4: نعلم أن الجمعية قد أسسها جملة من الكتاب والباحثين منذ سنة 2015. هؤلاء لهم إبداعاتهم وهم ينشرون باستمرار وبحوثهم، فقلنا لما لا نجعل دورة تخصهم، نعرف بكتاباتهم، نقدمها للقراءة، نعرف الجمهور بها ونعرف الذين تعاملوا معهم، سيما وقد فقدنا أحد المؤسسين رحمه الله الروائي سالم دندوم، فهذه لمسة وفاء إليه وإلى المندوب الثقافي الفقيد محمد الهادي العيادي العوني، وإلى بالطبع جملة من كتاب هذه المدينة وكتاب الولاية ككل. دورتهم مرتبطة أيضا بمحور شهر التراث وهو فنون العمارة، من رؤية سردية ترى أن السرد في حد ذاته هو عمارة فنية على مستوى البناء، وهو عمارة معنوية على مستوى الفكر. من كل هذا خلصنا إلى أن هذه الدورة هي التعريف بمدينة سرد.
2: اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الوطني للألعاب التراثية زمن تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع الجامعة التونسية الرياضة للجميع تحت شعار الألعاب التراثية من ساحات اللعب إلى بناء المجتمع. في النقل الإذاعي التالي متابعة لأجواء هذا الملتقى أمنها زميل خميس بوبتان.
5: هذوما 60 شاب وشابة اليوم في مركز سياحة واستقبال الشباب حاضرين لأن الملتقى هو يعنى بالألعاب الشعبية. بصراحة أنا واحد من الناس برشا ألعاب شعبية اليوم اكتشفتها هذه باش نوصلها لكل الجمعيات المخرطة بالجامعة التونسية للجميع وكيف كيف لنوادي الشباب بدور الشباب بكامل مختلف وجهات الجمهورية.
6: وهذا موضوع يهم الهوية الوطنية التونسية باعتبار أن الألعاب التراثية هذه كانت هي أصل المدرسة الأولى في التعلم الذاتي للأطفال، والعديد من المهارات التي يمكن أن نكتسبها عبر هذه الألعاب لأنها تنمي الذات ثم تنمي المهارات الحسية الحركية وخاصة الإدماج الاجتماعي بين الأطفال.
7: الألعاب الشعبية يعني من ساحات اللعب إلى بناء المجتمع، يعني فيها فوائد كبيرة في ربط العائلة، في تعزيز التماسك الاجتماعي، في نبذ العنف. ثمنوا دور الألعاب الشعبية كرياضات يعني في عصر الذكاء الاصطناعي.
8: الملتقى هذا كان فرصة باش أني أعطيت المعارف اللي عندي للمشاركين اللي معايا اللي جاءوا من كل الولايات الجمهورية، وفرصة باش أني أنا زادة خذيت واكتسبت برشا مهارات أخرى باش نعتمدها من بعد مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بما أنه أنا اختصاصي هذايا.
2: أعلنت مؤسسة فداء عن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية والشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة أسناد الجراية الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. كما أفادت المؤسسة بأنها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة من الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجارية. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المشاريع بل لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027 وفق ما أعلن عنه اليوم المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح. في أخبار العالم، نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف أطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيونية. وأضافت القيادة أن الإغلاق هو الخطوة الأولى ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات، وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار العدوان. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن مدينة بورغينشتوك بسويسرا ستستضيف غدا الأحد جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. في الشرق الأوسط ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات قليلة من دخول وقف أطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله حيز التنفيذ. في المقابل قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها ملتزمة بوقف أطلاق النار لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على أراض في لبنان. وأضاف حزب الله أنه استهدف قوات صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب النبطية جنوب لبنان الليلة البارحة. أكدت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراض فلسطينية محتلة. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قوات سوريا الديمقراطية.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قوات سوريا الديمقراطية تعرف اختصارا باسم قسد، وهي تحالف عسكري تأسس في أكتوبر 2015 في شمال وشمال شرق سوريا، ويضم تشكيلات عسكرية متعددة الخلفيات القومية والسياسية. تشكلت قوات سوريا الديمقراطية أساسا من وحدات كردية وعربية وسريانية أشورية، ونشأت في سياق الحرب الأهلية السورية بهدف توحيد الجهود العسكرية ضد تنظيمات متشددة وعلى رأسها تنظيم داعش. لعبت قسد دورا محوريا في المعارك ضد داعش، خاصة في مناطق مثل كوباني ومنبج والرقة ودير الزور، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد توجت عملياتها بإعلان هزيمة التنظيم عسكريا في آخر معقله بشرق سوريا في العام 2019. بعد ذلك ركزت على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم وحفظ الأمن في المناطق التي تسيطر عليها. تتبع قسد إداريا وسياسيا للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي كيان مدني يدير شؤون تلك المناطق عبر مجالس محلية ومؤسسات خدمية. وتؤكد قسد أنها قوة متعددة القوميات تسعى إلى تبني نموذج لا مركزي للحكم داخل سوريا. في المقابل تواجه انتقادات من الحكومة السورية وتركيا التي تعتبر بعض مكوناتها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المعارض في تركيا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: يلا عودة معكم مستمعينا، تحية لكم من نسي الكل، ألف ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله العقبة للمؤجلين لدورة المراقبة. بطبيعة الحال من شوي بدأت تخرج النتائج عبر الاسماس، وأكيد شفنا هيك تأكيدات من وزارة التربية فيما يخص نسب النجاح، إن شاء الله بعد شوي باش نرجع عليها وين بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي لتلاميذ المجتازين طبعا للدورة الرئيسية للبكالوريا، واجتازوا المؤجلين إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية بطبيعة الحال أيام لهذه الدورة، أيام 29 و30 جوان، 1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026. إن شاء الله ربي يوفق المؤجلين، وإن شاء الله ألف مبروك للناجحين، وأكيد باش نبدو نستقبلوا في تليفوناتكم وتهانيكم على 75-870-900. فيصل شوشان في استقبال تليفوناتكم وتهانيكم، أكيد باش نواصلوا زادة مع ضيوفنا اللي باش يفرحوا هم بيدهم ومعاكم. مرحبا بكل تفاعلاتكم أكيد على 75-870-900. بعد شوي إن شاء الله باش نرجعوا إلى النتائج والنسب والإحصائيات اللي أصدرتها وزارة التربية بالنسبة لكل من شعبة الأداب، الرياضيات، العلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف، علوم التقنية، علوم الإعلامية والرياضة، إن شاء الله بأكثر تفاصيل. يلا خلينا نرجع معاكم، أكيد مرحبا بيك صبر البشيري من جديد، مرحبا عازف الأورج جمال حمودة، مرحبا بيك من جديد، وهيك باش نرجعوا فؤاد أكيد معانا مرافقنا، وباش نرجعوا لجو الفرحة يظهر لي وقيت باش نفرحوا معاهم. برشا رسائل برشا تهاني، فما شكون اللي يقول الله غالب عدنا شكون مؤجل في الدار، مسالش المؤجل هو ناجح في النهاية، المهم شوي هكا تركيز وشوي وسع بال بقدرة الله كل شيء يتعدى سلامات. يلا ناخذوا إذا فما تليفونات هذه على 75-870-900، هذه طبعا انطلاقا من تو حتى الثمانية متاع الليل باش تتحول إلى مساحة خاصة للتهاني لكل الناجحين في البكالوريا، كل من يحب يهني حد نجح وقريبة ولدة بنته، أي حد نجح بطبيعة في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، مرحبا بتهانيكم ديما على 75-870-900. نشوف فيكم هكا في الكواليس تحضروا في حويجة للناجحين في البكالوريا.
1: والله قاعدين نحضروا حاجة إن شاء الله،
0: هما ناس تحضر ديما الجزوز والقطو والحاجات والمشروبات.
1: احنا نحضروا من الفن وبالعكس نحضروا نفرحوا معهم
2: مع الجزوز والبقلاوة، يحضروا الأحجام
0: هكاو. لا يا سيدي شو النجم نفرحوا مش النجم نغنوا لهم،
1: يلا نعطوهم حاجة 2000 مبروك. يلا
0: بال يلا اوكي

0: يعطيك الصحة. أنا حسيني مني فيه كملها هي. يعطيك صحة يا صابر، برافو. هيك الاحتفالات متواصلة على موجات إذاعة طوينة، أكيد باش ننطلقوا في استقبال تليفوناتكم على 75 870 900. تهنئة النجاح لكل الناجحين في البكالوريا، ونحيي بشكل خاص مستمعين اللي منهم شوية هيك قاعدين يطلبوا في الكواليس، يلا يلا يلا نسكن نرجع نطلبوا. ومرحبا بكل تهنيكم اللي باش تقدموها لعائلاتكم لحبابكم لأصحابكم لشكون عنده باك نجح في الدورة هذه. إن شاء الله العاقبة لكل المؤجلين في دورة المراقبة. باش نبدأ الحقيقة بتهنئة خاصة بالتلميذ المتميز الياس بن منصف أحلاوة بن معهد الرقبة، ألف مبروك ليك يا الياس، إن شاء الله عقبة للتخرج إن شاء الله. أكيد التلميذة هدى بنت سي رياض اللعواني، ألف مبروك ليك هدى، وألف مبروك ليك سي رياض. وأكيد التلميذة حنان بكريع بنت سي الفتحي، سي الفتحي بكريع، نقول لك ألف مبروك ليك حنونة، وكيف كيف سي الفتحي ألف مبروك ليك، وإن شاء الله ديما فرحانين. حبيت نحيي بشكل خاص زادة كل من عبد السيد المرايحي وولد الدار، الحقيقة نجاح ولده نصر الدين، ألف مبروك ليك عبد السيد. وأكيد خونا هشام بن يحيى نحييك برشا، مستمع وفي الموجات إذاعة تطوين، نجاح بنته. كيف كيف سي إبراهيم محضاوي، نجاح ولده محمد ياسين، ألف مبروك ليك سي إبراهيم وكل الناجحين. يظهر لي فما تليفونات على الخط تحب نعودوها، تحية توصلكم طبعا كل من التلميذ المتميز الياس بن منصف حلاوت، وهدى بنت السيد رياض العواني، وحنان بكريع بنت فتح البكريع من أخوهم وصديقهم وولد العائلة طبعا أحمد حلاوت، اللي يوصلكم التحية هذه وتهنئة مباشرة. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وألف مبروك ليهم. وأكيد كل من يحب يقدم تحية كيف أحمد تواصلوا معنا، مرحبا بتليفوناتكم على 75 870 900. وانتي صابر زادة باش تستقبل معايا تليفونات ونفرحوا مع الناس الكل، حاضرين يا جماعة يلا ننطلقوا في التليفونات. مرحبا، وأول تليفون حاضر معنا، مساء الفل ومرحبتين.
1: اهلا مرحبتين،
0: اهلا وسهلا، نقول لك ان شاء الله الف مبروك. اذا عندك شكون في الباك، ولا اذا تحب تهني شكون نجح في الباك؟
1: والله نهني الناس الكل، خوك علي.
0: ايوه الناس الكل، عندك شكون في الباك سي علي؟ ولا
1: عندي بنت خويا نجحت.
0: الف مبروك يا سيدي، الف مبروك ليها ان شاء الله.
1: يعيشك الله ينورك، ونتمنى النجاح للناس الكل، خوك علي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي.
1: وعندي بنت ولد عمي ذات
2: ان شاء الله.
0: اي
1: زوج بنات نجحوا
0: تبارك الله، ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي، وهيك نحيوا عائلاتهم الكل، وان شاء الله مبروك عليكم. الليله فرحه في الدار سي علي ولا لا؟
1: هي وبحدايا يعني، حتى تو كنت في العرس روحت كي سمعنا بنجاح بنت خويا غريب بحدايا.
0: الفرحة فرحتين.
1: فرحة فرحتين، كنت في العرس مع جيراني وجيت.
0: إن شاء الله ألف مبروك.
1: وكان جيت بحدايا تو مرت خويا تو نعدي
0: هذي. إيه يا سيدي نحيوها، إن شاء الله ربي يفرحها ديما. قول لي كنت في الاستماع لصوت صابر ولا
1: كنت
0: كيف
1: خلصت؟ كنت صح على الغناء اللي عدتوه كل اليوم.
0: هاي باهي، إن شاء الله هذا من الفنانين الشباب نشجعوه هيك، وإن شاء الله مازلنا باش نسمع.
1: حتى الله بالتوفيق، نريد التوفيق والنجاح
0: ان شاء الله.
2: عايشك يا عمو، الله يبارك لك ان شاء الله.
1: الله عمك علي، نبغي الجيل الصاعد
2: اكيد يا عم علي، الله يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله مبروك عليكم النجاح ان شاء الله.
1: ان شاء الله واختي عباب كمان الموضوع نتاعنا تخليه للجمعه الجايه.
0: اكيد اكيد اليوم نخصصوها تحديدا للبكالوريا والنجاحات في البكالوريا، حتى ناخذوا اكثر معدل من الاهداءات واكثر نسب، خاصه باش نحينوا كل مره هيك نعطوكم تحيين لنسب النجاحات في مختلف الشعب. يلا
1: يعطيك الصحه، خلى الموضوع للجمعه الجايه.
0: واضح، الله يبارك سعلي، شكرا ليك سعلي، نحييك برشا يا سيدي. هاي نمشوا التليفون اللي بعد. مساء الفل صابر، خذ التليفون.
2: الو الو عسلامة. شنو حالك يا خالة؟
3: لبس عليك.
2: لبس عليك والله الحمد لله. شنو الجو؟
3: الحمد لله، نحب نهني احفادي للزوز نجحوا في الباك.
2: ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم.
3: هلا هلا وعزيز.
0: هلا وعزيز ما شاء الله،
2: ديما
3: تهنيهم يداهم مباركة من تمزرق.
0: أوه ما شاء الله يا مباركة، خالتي مباركة اليوم فرحة فرحتين، يظهر لي في العائلة
3: فرحة فرحتين، والعقوبة للي منجحش إن شاء الله ينجح.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله ديما تونس فرحانين ونجحين ومبشرين بإذاعتنا العزيزة الغالي إذاعة تطوي.
0: إيه فضلك مباركة. خالتي السمحة، كنت تسمعي تو في صوت صابر والمجموعة والعازف؟
3: كنت سمعت الأغاني كله وعجبوني، وأنا نقترحها لكن حبك عدي لي غنية وتاخذي بخاطري.
0: أي؟
3: غنية من الثانوية للكلية.
0: من الثانوية حفظنا صبر من الثانوية للكلية. أوكي
3: بكرولية وتهديها العزيز وحلا
0: الله يبارك لنا واضح وأحلى تحية من جدة يعطيها صحة خاتم باركة. شكرا لك لله من ثانوية للكلية. نحاول أكيد نسمعوا الأغنية ماخذة في خاطر خالتي مباركة يعطيها صحة. وأكيد الناس اللي تبع فينا مرحبا بكل تفاعلاتكم في نجاحات البكالوريا. نمشي التليفونات هذه مثال شعتيني موسيقى فون خد فيقنا شوي ومنها هي نمشي للتليفون. يلا مساء الفل مرحبتين أهلا وسهلا يا مرحبا مساء
4: النجاحات. الله ينورك يا أختي عفاف.
0: تحياتي ليك تهاني أهلا وسهلا فيك.
4: يعيشك منورة بوجودك منورة بالأحلى أحلى أحلى معرفة أمبيونس.
2: الله عجبكم الأمبيونس يا
4: أكيد أكيد معرفة كل عشيق صدق حاجة ما نعملوش برامج باش نخرج ربكو كان
2: نسمي
0: عفاف صدق تهاني صوت صابر صوت شاب شو رأيك بكل صراحة؟
4: كما ديما نقول لك اختي عفاف يعجز اللسان على التعبير. انا الفنان صعب ديما نتبع فيه معناتها حتى من قبل على وسائل معناتها تيك توك برشا وسائل نتبع فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: يعيشك الله ينورك ان شاء الله
0: ان شاء الله موفق. هو زيد شكون عندك ناجح يا تهاني؟
4: انا تحيه خاصه لابن صديقتي واختي وجارتي بسمة قريده على الحرافي من غمرات الحي المختلفه نقول لها الف الف الف الف مبروك.
0: أيوة
4: تهاني من غمرات
0: اي الف مبروك ليها ان شاء الله ويسمعي وما ثمش ما احلى من فرحه الاصحاب لبعضهم.
4: اكيد اكيد انا عم نول ولد اختي تاجل بعطي نجاح اما سنة عندي على نقول لها الف الف مبروك ونقول الاخ الابن صديقنا أشرف الكوك إن شاء الله في الدورة المراقبة راهو
0: إن شاء الله مؤجلة وإن شاء الله ناجحة بحول الله
4: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يعطيك صحة
4: كل ناجحين إن شاء الله
0: يا رب يا رب إن شاء الله يعطيك صحة تهاني نحييك لله ونحيي كل الناجحين وإن شاء الله المؤجلين لدورة المراقبة إن شاء الله ناجحين بقدرة الله. صابر نمشي تليفون لي بعده يلا خذ معي.
5: السلام عليكم.
2: ألو عمو عسلمة.
5: السلام عليكم خويا تحية ليك وبرنامج السمع معاكم.
2: يعيشك الله يبارك لك يا خال.
5: والله اسمع يعطيك الوقت الطيب والله تمشي قدام دم معاكم
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله عجبك الجو معناها العشويه
5: والله الجو سمحنا عمك راني كفيف ولكن عجبني الفن بتاعك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
2: الله ينورك الله يحفظك ان شاء الله
0: يعطيك صحه. ايوه
5: نهنوا كل من نجح في الباك.
0: اي
5: وعندي ولد عمي بنت نجحت تو صارت صغارين ونهني كل عائله عبشه بصفه عامه وكل من عندها
0: عائله عبشه شكون اللي نجح لها عائله عبشه وليد ولا بنيه تلميذ ولا تلميذه؟
5: تو حاليا بنت ولد عمي بنت
0: باهي بنت ان شاء الله ربي فرحها يا ربي ان شاء الله عقبه للتخرج يعطيك الف صحه هيك ناخذوا
5: وقت البرنامج الدار الجايه على قاعده على الخير ولا
0: على الخير ان شاء الله أجلوه الحصة جاية لاعتبار اليوم نجاحات البكالوريا فنخصوا التهاني
5: والتقدير وحتى الزرع مع بعض.
0: الله يبارك الله يبارك يا سيدي شكرا لك سيدي شكرا يعطيك ألف صحة. أكيد للناس اللي تبع فينا

0: عندكم شكون ناجح في الباك ولا لا؟
1: عندي.
0: شكون اللي نجح في الباك؟
1: والله يسمى ودي تيبي هو.
0: أيوة، بتهنيه ولا مش لازم؟
1: لا بنهنيه، وطالب منك طلب لأسعد العرف كان عندك موجود ولا لازم الفلاح
0: به؟ لازهر الفلاح ولا لسعد العرف؟ طبعا في العزف الخاص بآلة آلة الذكرى، آلة الذكرى. باهي دلل يا سيدي، شكرا لك، يعطيك صحة بارك الله فيك. شكرا، ألف مبروك لكل الناجحين. نمشوا التليفون واحد آخر، يلا مساء الفل.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين سي عبد الله.
2: وبيك أكثر وصحتك تضيفك، منورين إن شاء الله.
0: أي سيدي، أعطينا رأيك سي عبد الله في صوت سي صابر والعزف.
2: ممتاز.
3: شكرا، الله يحفظك يا خالد.
2: ممتاز عايش. يا صابر صحيح
3: عايشك، كانت حابة نسمعوك حاجة، عطينا تلبك نسمعوك.
0: سي عبد الله، نعرف الذوق نتاعك واش تحب، يحب كل ما هو عروبي، كل ما هو أصوات بدوية،
3: باش نسمع
0: الصوت نتاعنا
3: بعتالي إن شاء الله، باش نسمعوك حاجة بدوية إن شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: خليك، فما شكون ناجح في العائله سي عبد الله من الاقارب والاحباب؟
2: والله كلمتك عائله بن قايد ابو قدامه، عندنا بنيات وعندنا معناتي
0: ما شاء الله،
2: ومالك البشير ابو قدامه.
0: ايوه،
2: ونحيي الشيخ عماره بن قايد وعبد المجيد والشيباني ابو قدامه وضو وخليفه ابو قدامه، كلهم عندهم ناجحين في الحومه ثم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، معناها ليله ليله الغازوز والمشروبات.
2: ونحيوا عنا اللي ان شاء الله في الدور الجاي نقول له ان شاء الله ينجحوا
0: ان شاء الله يا رب.
2: والحمد لله،
0: يعطيك الصحه سي عبد الله، هيك التحيه توصل للعائله الكل، وحتى انت بعيد عليهم ولكن ديما قريب منهم وتبع اخبارهم وتفرح معاهم، وهذه هي المحبه اللي نحبوها متبادله بين العائلات. بارك الله فيك سي عبد الله، نحييك برشا والف مبروك لكل الناجحين بطبيعه الحال. بما ان اختنا والخاله مباركه طلبت تغنيه من الثانويه للكليه، من وكان نعدولها الغنية، وفي انتظار طبعا صابر تحضرنا روحك في وصلة بدوية هيك من الأغاني التراثية اللي يحبوها مستمعينا، وهيك منها هي باش يكتشفوا صوتك بطبيعة الحال. خلينا نسمع الغنية ترى.

0: ومن الثانوية للكلية ومن الباك للجامعة. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين ومرحبا بكل تفاعلاتكم وتهنيكم على 75-870-900. تحية للناس اللي حاليا قاعدة هيك تخلينا بعضهم شوي جماعة استنوا برشا. اليوم الصباح تقريبا ومن ساعات الصباح الأولى شفنا برشا عائلات وقتاش النتيجة وقتاش النتيجة خرجت النتيجة والحمد لله فما برشا ناجحين نهنوهم ونبركوا لهم الناس الكل. وانتم زادة إذا ما خلطتوش زادة باش تهنوا أبنائكم ولا تهنوا القرابة عليكم والعزاز عليكم. فالمساحة هذه مفتوحة تاش لثمانية متاع الليل مع ضيوفي الكرام مع الفنان والشاب الممتاز الحقيقة صابر. نحييه برشا صابر البشيري اللي اليوم متفاعل حتى مع المستمعين
1: أكيد.
0: اسمع ومدللهم اليوم وحاضر
2: أكثر من هيك أنا شو
0: سيدي بما أن في انتظار إن شاء الله وصول تليفونات مستمعينا على 75-870-900 حضرنا تحضرونا أرواحكم ناخذوا تليفون يظهر لي على الخط ميساج ناخذوا تهن على الخط. مرحبتين أهلا وسهلا
3: على السلامة أختي عتاب.
0: مرحبا أهلا وسهلا بيك ونقولوا ألف مبروك.
3: قولي ألف مبروك.
0: ألف مبروك هاي سيدي
3: بارك فيك إن شاء الله وعيشك
0: عايشك. فقط ناخذ الاسم اللي نتكلم فينا أخويا
3: مصباح السياري من بن قردان.
0: مرحبا سي مصباح شكون نجح لك يا سي مصباح؟
3: الحمد لله
0: سي مصباح شكون نجح لك في الباك؟
3: والله نجح لي قريبي ولد بنت اختي.
0: اهي الف مبروك.
3: انا قريب لي محمد السياري محمد بالهادي الشراد السياري نجح ونحب نحيي كل الناجحين نعتبرهم كل اولادي وبناتي.
0: باكيد والله محلاها منك نحيي كل
3: فرحه معاهم على خاطر هم جهدوا وخدموا التنرفيز ويستنوا كل شيء نحيهم.
0: واليوم نهار طويل طويل طويل على الانتظار متعودين ديما في الصبحيه 11 10 نص النهار تطلع النتيجه اليوم العشيه ان شاء الله هيك موفقين. واكيد كما قلتي الفرحه فرحه الناس الكل بارك الله فيك سي مصباح نحييك برشا ونهدوا طبعا كل اغاني الحصه ولكل الناجحين.
3: نهدي كل اغاني الحصه وكل الفرح لكل اب وام تستنى في نجاح الباك ان شاء الله ربي يهنيهم وينجحهم وان شاء الله نجاحهم في الجامعه
0: يا رب يا رب ان شاء الله. تحياتي ليك سي صابر شكرا سي مصباح شكرا ليك. اكيد نمشي لقائمه المتفوقين على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا حسب طبعا ما اعلنته وزاره التربيه بالنسبه لبكالوريا 2026 الدوره الرئيسيه رغد عشي عن شعبة الأداب بمعهد خميس الحجري بولاية جندوبة بمعدل 17-29 ياسمين اليعقوبي عن شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بولاية الكافية الأولى ما شاء الله بمعدل 20.01 بارك الله ملك ما شاء الله ملك لوحيشي العلوم التجريبية عن المعهد النموذجي بولاية نابل بمعدل 19.76 آدم الكوكي عن شعبة الاقتصاد والتصرف المعهد النموذجي الخاص 18-70 تيناجر سكول 18-70 محمد الورتاني عن العلوم التقنية من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19-72 الفائز والحائز على المرتبة الأولى بالنسبة لمحمد أمين شوشان هو عن علوم الإعلامية بمعهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19-54 وأحمد المذيوب عن شعبة الرياضيات بمعهد أبو الحسن اللخمي بولاية صفاقس 19-02 تبارك الله. يعني تعتبر ياسمين اليعقوبي هي الأعلى معدل على مستوى الشعب الكل شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف بمعدل 20.01 تبارك الله. معناتها واحد ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يوفق كل أبنائنا يا رب. أكيد فما تليفون على الخط يلا ناخذ تليفون. مساء الفل.
4: مساء النور عفاف.
0: أهلا وسهلا سيدي تحياتي ليك.
4: معك عادل بصيف تحية ليك.
0: يا عادل مرحبتين بيك ما شاء الله. كنت اسمع في أصحاب المراتب الأولى والمعدلات الأعلى.
4: عفاف والأجريك
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني 20.01 تبارك الله
4: ما شاء الله. ولكن نسبة النجاح ما شفت 35.
0: أي بطبيعة الحال ما زلت النسب في انتظار إن شاء الله النسب المراقبة
4: إن شاء الله في تدارك يرجحوا كل. أنا الحق ما عندي شكون من العائلة لكن ملتوم عندي فكرة ما نكتبش هذيك يا عفاف شكون
0: جاء يلا تليفونات اسأل يا جماعة قول لهم ويلكم ما عملتوا
4: نقضي قضيات روحت فيه ساعة طلبت بالتليفون. المهم نهني الناس الكل اللي نجحوا في الباك الكل ولد صديقنا عادل البريني زاد نحييه ونقول له ان شاء الله الف مبروك.
0: ايوه
4: والدكتور رشيد العايف في بالي شفتهم اصدقاء من اذاعه تطاويل الناس الكل ان شاء الله نقول لهم الف مبروك وان شاء الله بالنجاح ويعطيك الصحة أنت اللي فتحتي المساحة للناس تقدم التهاني.
0: أكيد بتاعها. هذا واجبي عادل إن شاء الله. لا أقبل السهولة تولي في البال.
4: السهولة هاي السهولة هاي بحذائي وتعرف تتبع دي مع عفاف وتحب برامج عفاف. أيه
0: نحيوها باشا. عسلامة يا السهولة شحوالك. نقوله مبروك للناجحين يا السهولة ترى.
4: ألو
0: وي عادل نسمع فيك. عادل نسك بالبنوتة نسك بالعائلة الكل وإن شاء الله إن شاء الله هيك التحية توصل كل الناس والأصدقاء والأصحاب والأحباب من خلال هالمساحة المباشرة. وأكيد معاك صابر نختمه بغنية في انتظار يوصل. سي معاش برشا وقت نرجع بعد الموجز موجز بعد الموجز نرجع بالأصوات البدوية وبالفرحة والتهاني مع السادة المستمعين. يلا بعد الفاصل رجعينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26,035.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويليا المقبل. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة ستاب بحقل البرمة إلى تنفيذ أضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويليا القادمة. انطلقت اليوم بفضاء قصر البلدية بمدنين فعالية الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين تحت شعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجارية. في العالم، قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن مدينة بور جينشتوك بسويسرا ستستضيف غدا جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. أكدت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراضٍ فلسطينية محتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. تونس اليابان في ثاني جولات المجموعة السادسة صباحة الغد انطلاقا من الساعة الخامسة في المباراة رقم 1000 في المونديال، المونديال الأكثر حضورا والأكبر إلى حد الآن. منتخبنا أنهى البارحة تحضيراته في المباراة من خلال حصة تدريبية أخيرة مسبوقة بمؤتمر صحفي للمدرب إيرفي رينار وقائد المنتخب الياسر الأسخيري. رينار تحدث على أهمية اللقاء ووجوب وجود ردة فعل من قبل اللاعبين بعد الهزيمة أمام السويد، وأكد أن لابد من التركيز الجيد ومعرفة كيفية التعامل مع المباراة. إن شاء الله منتخبنا يوفق في لقاء ينتظر أن يشهد متابعة كبيرة، بالنظر أنه رقم 1000 في المونديال. منتظر تغييرات في تشكيلة المنتخب مقارنة باللقاء لفرت وتشكيلة منتظرة في أيمن دحمان في المرمى، معه يان فاليري علي العابدي منتصر التالي عمر الرقيق الياس الأسخيري محمد الحاج محمود حنبع المجبري سيباستيان لتونكتي وفرس شوات أو الياس سعد. اللقاء بتحكيم روماني ستيفان كوفاتش اللي بش يحمل

0: أيام. أخبرنا على مستوى وطني مستقبل جيفس جلسة عامة تقييمية يوم الأحد 5 جويليا انطلاقا من الساعة 5 بحوش خريف والحضور لأصحاب الاشتراكات السنوية. المدافع السابق لعدة فرق والآخرها الاتحاد الرياضي المنصري مالك الميلاتي، ورغم الحديث عن إمكانية انتقاله للترجي الرياضي التونسي، يختار الانتقال إلى البطولة العراقية من بوابة نادي الميناء. أعلن فريق سي اس اس تمديد عقد متوسط الميدان البوركيني حسام ادو ودراغو إلى غاية جوان 2029. حددت الهيئة المديرة لفريق نادي حمام الأنف تاريخ 15 جويلية القادم كموعد لانطلاقة الموسم الجديد بالنسبة لفريق الهامهامة في الرابطة المحترفة الأولى تحت إشراف المدرب شمس الدين الذواتي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: يلا عودة معاكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا دقيقة دقيقة للناس اللي في ثنية. نقول لكم سيسر وحكم لسمعينا الفرحة في دار معينة ومشي نيوزر وهيك مشي هنو. نقول لكم سيسر وحكم إن شاء الله ديما فرحانين وعاقبة للي مازالوا إن شاء الله. تحية المستمعين في كل مكان، مستمعينا الأوفياء، وتحية للناس اللي قاعدة تتفاعل سواء كان مع نتائج البكالوريا ولا مع ضيفي الفنان الشاب صابر البشيري وعازف الأورج بطبيعة لليوم هيك قدمينكم صوت خلينا نقوله من الجنوب، صوت أصيل ولاية مدنين، وبطبيعة الحال جانب أغنية جميلة برشا وأغنية أغنيات اليوم باش نسمع معاه طبعا الفنان الشاب صابر البشيري وعازف الأورج جمال حمودة، باش نسمع معاه مجموعة من الأغاني في أنماط موسيقية مختلفة باش تتعرف على صوته أكثر بعد ما سمعناه إن شاء الله في كوكتيل جربي، بعد ما سمعناه في أغنيته اللي جانا بيها وبطبيعة واللي حكينا عليها مع الشاعرة سعاد الحيك. مازلنا باش نسمعوا في الأصوات البدوية وانتم زادة تحكموا، لكن قبلها خلينا نمشوا للتليفونات وللتهاني. مساء الفل ومرحبتين.
1: مساء الفل. مساء
0: أهلا وسهلا أختي. مساء الخيرات، مرحبتين منيا.
1: أهلا بيك.
0: كيف الحالة؟ الأمور طيبة لباس؟
1: الحمد لله.
0: فما صغاريت في حومتكم ولا مازالت؟
1: اي ثم عندي نهني بنت جيراننا نور الحيك، بنتي ما شاء الله نجحت البكالوريا ان شاء الله قبل التخرج ان شاء الله يا ربي.
0: اي هذه زغروت عطاير من عند عازف الأورج جمال. ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. اي
1: الله يا رب ونقول اعطي الصحه لل صابر البشيري اللي معاك.
2: يعيشك الله يبارك لك، ان شاء الله عجبك الباساج يا بنتي.
1: لا محلاه والله
2: يا بنتي. شنو يا ودي بعت لي فما الجو وفما ربوخ مازال غير استني برك. ما تخصيش
1: عليك كل محلاه ما شاء الله عليك، ربي يوفقك
2: الله. يعيشك الله ينورك الله يبارك لك ان شاء الله.
1: حيا لك الفريق اللي معاكم مستمعين يا عفاف.
0: شكرا يا منيا، نحييك برشا يا لله وخليك في الاستماع معنا. هذه منيا سمحه عندها شكون ناجح، انتم يسمحين وينكم وينكم يا جماعه. هيا خلينا ناخذ التهاني والتبريكات ان شاء الله بعد ما ذكرنا برشا اسماء الحقيقه. ايوه الو مرحبتين.
3: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا، شكون معنا؟
3: من جربه.
0: تحياتي سي منذر، كيف الحال يا سي منذر؟
3: الحمد لله.
0: قول لي سي منذر، عندك ناجح باش تهنيه ولا؟
3: اسمع ما عنديش شكون يقرا.
0: ان شاء الله.
3: عندي شكون نجح.
0: اي باهي ترى قول لي
3: صابر هكري غني ينجح.
2: زغروت عمل لي زغروت.
3: صابر الله يرحم والديه.
2: الله يبارك لك.
3: ساعد بدنه وانت معه.
2: عايشك يا غالي الله ينورك ان شاء الله.
0: قول لي
3: عني بياليك يا اخوي على الاقل يجي واحد جديد هنا الجربة.
2: يعيشك الله ينورك.
0: جيك صوت جديد
3: وعايش هنا في الجربة فهمت.
0: اي ولكن صوت ما شاء الله معناها بالحق صوت يستحق التشجيع. ان شاء الله يمتع المستمعين الكل، ومازلنا باش نسمعوه في الصوت البدوي ونزيد ناكد لك اللي صابر باش يكون عنده ان شاء الله مستقبل باهي برشا في المجال الفني ان شاء الله.
3: وان شاء الله من حسن الى
0: يا رب يا رب ان شاء الله. يعطيك الصحه
3: يا ربي يشدلك صحه بدنك.
0: شكرا الله يخليك وانت زاده ربي متعك بالصحه يا ربي. باهي والله انا فرحانه برشا ردود افعال حتى هيك على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: تشجيع هذا يخلينا باش نزيد نقدموا بالصفه علينا
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله موفق اكيد صابر. نمشوا للتليفون، وقبل ما نمشوا للصوت البدوي حضر روح هكا صابر اخر تليفون معنا في الدفعه هذه، ومن بعد باش نرجعوا بعد الاغنيه باش نرجعوا مع دفعه اخرى من التليفونات. شكون معنا تو؟ مرحبتين.
4: مساء النور.
0: مساء الورد. مساء الفل.
4: مساء الافراح.
0: يا ربي ديما فرحانين. اسمي بيني وبينك
4: تو نحكي اتوقع شكون معاك.
0: الحقيقه مش عارفه.
4: هذه زميله الدراسه.
0: مرحبتين مرحبتين.
4: معك إيمان بعبيدي عفوفة.
0: أمونة يا ودي شحوالك.
4: شحوالك يا عفوفة.
0: لمس عليك الصحة لبس.
4: أنت متميزة ما شاء الله، أمس يا راقية جدا مع هالأفراح ومع هالأجواء.
0: الله يخليك يا إيمان، والله فرحتيني برشا بصوتك.
4: والله العظيم كنت حبيت نعمل لك مفاجأة قرار على الأخر باش نتحصل على إذاعة طويل، رغم هنا خطوة بحدة بعضنا من دبلس مولات الدنيا. اليوم تحصلت قلت يلزمني أصريت نطلب العاود بس نمشي عليك
0: وبس نمشي
4: عليك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك موفقة الفنان الراقي اللي اخترتيتي هالنهاية المبروك.
2: يعيشك الله يبارك لك.
4: الباك تبقى بالحق فرحة لا بالحق لا تضيع حتى فرحة.
0: اسمعي والله بيني وبينك كانوا يقولوا لي الباك نحس روحي اني نتوتر أكثر من متلامذة.
4: أنا على أساس بكري كان كلامي مع والدي جاي قلت له يا بابا تعرف بعد مرور السنوات الكل ونفس الوجيعة عم تعبطني ونفس الخوف ونفس التراك. يا
0: لالا صلى عايشك يا ربي. وانت زادة ألف مبروك ليك النجاح والتفوق في الماجستير
4: في
0: التخرج ان شاء الله. عايشتي الغالية والله فرحتيني برشا إيمان بالتليفون.
4: والله هذا الهدف الأول أني حبيت نمسي عليك وحبيت أن في النهار بسمح النهار معبي نزاحات ما شاء الله. حبيت نقول لك ما شاء الله عليك بنتي متألقة عفاف
0: عيشك يا سمحة.
4: صلى دينا صلى دينا بالحق صلى دينا متألقة.
0: وانت زادة ربي فرحك بولادك ان شاء الله. شكرا لك إيمان. والله ما اسمع حرجتني بصراحة ما جيت ما نقول. يخليك يا إيمان. شكرا.
4: حبيت نفرحك وانسك بالفنان الجميل صابر ربي يوفقك.
2: يعيشك الله يحبك ان شاء الله عاشقت الباهي.
4: وانا معك العشية رب خلنا وانا معك العشية.
2: يا ودي مازال ربي
0: تو حاليا قالك تو حضر روحك يا إيمان. نعرفك تحب الجو انت زادة حب الناس الكل فرحانين وعاملين بون كيف. شكرا لك إيمان.
4: الله يبارك
0: يا بوسه كبيره يا سمحه. شكرا الله يخليك عايشتي الغاليه. محلاهم المستمعين هيك والمحبين
2: والله ردود والله ما شاء الله
0: ما شاء الله
2: والله
0: برشا حبيبه من المطويه تقول لي عفاف يعطيك صحه على الاجواء الممتازه مع الفنان صابر. اكيد تهاني التيفي كانت حاضره معنا. برشا من الناس ممكن هيك زاده كيف يحبوا قال لك صابر وين ربوخ والجو. اسمعوا صابر في المداخله هذه في الأصوات البدوية وأحكم أرواحكم صدقوني ما تندموش. ترى صابر عندك الكلمة
2: أكيد يلا

0: شكرا.
1: الله عليك. أكيد نخلي تعليق عندكم بعد شوية على 75 870 900. شكرا لك صابر, شكرا لك جمال, وأجواء الفرحة إن شاء الله الله لا يحرم حد منها, وإن شاء الله وصلنا لكم جو الفرحة لديار الناس الكل. نمشي الومضة ثم نرجعوا بعد الأذان بطبيعة الحال احتراما للتوقيت المقدس.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم, وعدا بالوفاء وعهدا

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ويكاند عالكيف. ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي
1: ومع كامل الفريق اللي معايا، فيصل شوشان في استقبال تليفوناتكم، اكيد هادي الغريبي في الاخراج التقني، ومع فنانين المبدعين اليوم بلاتو مبدع نسموه بابداع تلاميذ البكالوريا والتتويجات والنتائج، واكيد باش نوصلوا في استقبال تهنيكم وخاصه تبريكاتكم للناس اللي تحب تهني شكون زعما سامه شكون، باش يكملوا بالتليفونات بعد ما سمعنا كوكتيل كامل من الفنان الشاب صابر البشيري. يلا ناخذ تليفون دفعة من التليفونات ونقوله مساء الفل ومرحبتين. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: تحياتي أخويا، أهلا وسهلا بيك.
2: عبك علي الغندري، نهني جميع الطلبة وشاء الله نجحين
1: تلاميذ البكالوريا،
2: حتى صابر صابر نعطيه 20 شريرة.
3: لا نسحق زغروتة، نسحق زغروتة
1: زغروتة على
3: روحها. الله يبارك لك يعيشك، الله ينورك إن شاء الله.
1: شو اللي عجبك في صوت الشين الحاجة اللي عملي تقييمك لصوت سي صابر؟
2: ما شاء الله عليها أناقة في الصوت، ما شاء الله عليها، وإن شاء الله العلم ضراش،
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظها يا رب. عملي نحييك برشا، أنت زادة من المستمعين الأوفياء وبارك الله فيك يا سيدي. وهيك
2: والله أسمع يا عفاف،
1: أيوة
2: عندي بنت خويا نجحت، هذه نسميها شيرين النجمة، هي شبالها ياسر.
1: اي
2: انا وناني اهلا كله، ونعطيك القصيده لخويا صابر هذه.
1: باه راش تقول؟
2: والكل ناجح بحول الله
1: ان شاء الله يا رب.
2: قلت له ناجح نهنيك، اقرا وثابر ما تغلطك الناس، العلم مش النور في الحياه تشده، ما تستسلم وتخلي يغلب عليك الياس، يتعلم يسعى الفايده يا وده يا صابر، علمك تفي بلادك وترتاح في الأنفاس، تسعد أهلك ويقدوا في فرح ممدة، بالعلم تنال البراعة وتحوز حتى الكاس، فيه تمحي الزول والشدة، ومنك تنال الناس الفايدة، معظم الناس حتى علامة إرشاد كيف تدل مع الطريق تعدى، ركز بالإنشاء على الكراس وعلم المربي بذهنك، ركز معه وشدة، أقرأ وثابر ما تغلطك الناس، العلم مش النور في الحياة تشد.
3: ما شاء الله ما شاء الله،
1: يعطيك صحة مالي.
2: الله يخليك.
1: وهذا هو الرسمي وصحيح، راهو شد الصحيح في العلم.
3: ما شاء الله.
1: ترجع لي بالصوت.
2: إيه العلم صبر خويا، راهو سلاح راهو.
1: إيه هو باش يرجع عليك ويجاوبك بالصوت، شنو تقول له؟

0: شكرا.
1: الله عليك ما شاء الله.
2: يا
1: صبر صبر اليوم ابدا انا بدي
2: قلت لك 20 على 20
0: يا ودي انت 30 على 20 والله بالرسم كلامك مسني يعيشك
1: عايشك يا علي شكرا لك
2: ان شاء الله طيبه وتصبح على خير
1: وانت من اهل الخير ان شاء الله صبر تكسحها بالحق هذوم الاصوات اللي احنا مستحقينهم خاصه من اولاد الجهه ان يكونوا بالحق هالاصوات اللي تعبر على تراثنا وموروثنا وجونا وعاداتنا ولماتنا يحلى كم بالاصوات هذه برافو ابدعت خلينا نمشي تليفون مساء الفل مرحبتين
2: اسلم مرحبا
1: اهلا وسهلا سيدي تحياتي لك
2: اهلا وسهلا تحياتي يعطيكم الصحه
1: العفو يا سيدي اسم محمد
2: على الامس هذه امس عند الشي صبر هذه حاجه ممتازه ان شاء الله
1: اش قولك قديش تعطيها على 20
2: انا ذواق ونعرف الفن
1: ايوه
2: الله يعطيك الصحه وان شاء الله مسيره طيبه يعطيك الصحه خويا صابر
0: ان شاء الله ان شاء الله عايش
2: والله العظيم نشبه كتر مبدع نفرح الحق
1: اختيار موفق اليوم ها
2: ولاية مدنينا راهي عندها برشا مبدعين
1: والله بصدق انا صابر اليوم مفاجاه في صوته رغم اللي سمعتها في الوان معينه لكن فاجئنا اليوم بالصوت البدوي والمواويل تبارك الله عليه مع عازف الاورج اللي ناكد راهو انسجام كبير ما شاء الله بين جمال وصابر يعطيكم الف صحه قول لي سي محمد عندك شكون ناجح في الباك
2: والله انا السنه ما عنديش عندي سنه تخرج بس ولكن نفرح لكل الناجحين يعني ولادات والبنات وكل يعني يفرحوا أماتهم وباتهم نفرح لهم برشا حتى نصار لي برشا يعني نجاحات في السنين قبل وكلهم تخرجوا الحمد لله وحتى نزاد نفرح كيف الناس فرحت لي نفرح معه
1: ان شاء الله يا رب ديما فرحانين شكرا لك سي محمد ان شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير وطبعا نوصلوا في استقبال تليفوناتكم مستمعينا اهلا اهلا بعز الحبايب صوت نسائي مرحبتين كيف الحال الامور طيبه لاباس
3: والله لاباس
1: قداش من الزغروت
3: بن جردال بقديمه
1: عائله بقديمه اليوم عندكم ما شاء الله افراح
3: وربي ما شاء الله كل
1: يا بي الحمد لله
3: ان شاء الله كل خوتي اللي نشوفهم
1: توبين وبينك عايشوش الانتظار كان اي الحمد لله الحمد لله
3: والله ان شاء الله كلهم ان شاء الله وهي راهي حتى المجيح حتى العام الجاي ينجح ان شاء الله
1: بحول الله ان شاء الله بقدره الله على كل حال
3: كيف تحيه اخت عفاف
1: شكرا
3: لك وهز علي التليفون وعندي كلمه عندي شعر ما قلتش خويا حاتم بكري
1: ترى
3: قلت
1: خوك صابر تقصدي
3: اللي عائلتي جابها الشيابين الاولين على شعر بتاعهم قديم وكل شيء
1: ايوه
3: قلت شعر لنا والاصول القديمه وانشد على التاريخ بو قديمه
1: الله
3: ايه
1: كملي
3: والله انها تضوي متعد لعائلتنا وعندي ثلاث جدها لذكت صوت جدي اللي صوت ما نعرفش بشجلاتها لل فرحة
1: تسجلات
3: الصوت
1: أنا الشعر بتاعه أي عندكم سنين يا عيشوش عندكم تو تسجيلات من صوت جدكم
3: بكاسب الهوش وجدي مبروك بالحتوب محمد صاحب
1: معناتها أصوات مسجلة عندكم في الخزينة معناتها عندكم
3: مسجلة برشة يعرف برشة صاحبة
1: والله يا ريت نتواصلوا عيشوشة معناتها نتواصلوا حتى نتمكنوا تحصلوا على التسجيلات النجم نبثوها اذا صالحة للبث بالطبيعة
3: ان شاء الله نبحث نسجد العائلة كان عندهم معناها اللي حافظ عند العائلة من عائلتنا ابو قديمة اسمها المهدي حافظ منها شوي وخالي شعر علي ابو قديمة
1: تعرفي عيشوشة تعلق من عندي تخلي رقمك في الكواليس وتنسق انا وياك نحاولوا ناخذوا الاشعار من ماليها وهيك

0: تابعتك وتابعتك في البرامج بتاعك والله ما شاء الله، وان شاء الله ربي يعاونكم والله نفرح بال
1: ان شاء الله ديما نعطوا الفايده.
0: هو وديما اختك عافيه فراني ديما نضحك نبغى كان الضحك من كيفاش كتب التكشيف
1: الله يبعد علينا نكدي يا خيتي
0: ديما نضحك ومعناها نقصات يا اختي عافيه فراني
1: هكا كما قال لك جمال ليلة زينة ليلة مبروك خلينا في الجو
0: والفرحة جوها العشوية ما شاء الله
1: الحمد لله إن شاء الله ديما متفردين
0: يا لله
1: شكرا يعطيك صحة يا عشوشة بارك الله فيك ما تنساش تخلي رقمك باش نجمو هكا نجمعوا الموروث نتاع شعرائنا في الجنوب الشرقي ولأنها مادة بالحق معناتها نستحفظوا بها حتى لأجيال قادمة إن شاء الله. صابر ناخذ تليفون لبعدها ترى خذ معنا يا تليفون.
2: ألو
3: ألو عسلامة
2: لاباس
3: أهلا بك يا عمو
2: لاباس يا عمو
3: الله يبارك لك والله الحمد لله
1: أش قولك يا سوت أش قولك
3: والله الحمد لله عجبتك العشوية ولا لا
2: العشوية عاد أنا مالي متكي
3: كان الله. كان ما عجبتكش خلينا نعاودوها
2: لا لا لا أما طلب طلب وما نفدوش
3: هاكا هاكا
1: تعاودوها على حساب شكون صح
2: على حساب السحرة
1: أيوة مرحبتي بكم أكيد ديما في تشجيع لكل الشباب
2: بالله لحظة
1: عفيفة معك مش قاسي
2: يا عفيف
1: اي
2: عندي عمة الولاد الناجح تبغى الزهرة
1: شكون؟
2: عمة الولاد أم الولاد اللي ناجح
1: اي
2: أمة
1: شبيه
2: تحب تعمل زغرات اللي زعفة طول
1: أما لك كيفاش تعمل زغرات أما شو عديها أعطيها تليفون مرحبتي بك لله
4: ألو
1: ساعك بالكو شيء ألف مبروك
4: عايشك يبارك في عمرك
1: اي زغرات عطايا
3: اي زغروت زغروت يلا
1: الله صل على النبي ان شاء الله مبروك وان شاء الله في اهم وان شاء الله ديما هيك فرحانين يا ربي. اسمعي قولي لي قديش وانت تستني في النتيجه قديش قعدتي هكاك من الصباح وانت على حسابك
4: بالنسبه لي انا من اللي بدا كنت حتى تسوون على حسابي كيف تصير خطتي الاخت
1: والله عندك
4: الحق حاسه بروحي خلاص
1: صبر الحمد لله جاب ربي في الصواب ان شاء الله ربي يحفظك ربي يفضله لك لله وان شاء الله ديما فرحانين يا رب
4: عايش اختي بارك الله فيك
1: نعرف ديما الوالدين راهم يحسوا اكثر على صغارهم
4: الحمد لله ان شاء الله كل مين يفرح ربي بصغيرها
1: يا رب يخليك يا سمحه شكرا لك
4: اكيد حتى معانا ان
1: شاء الله يا رب العالمين اي سلا حبيب
2: اه العفاف
1: اي سيدي حبيب امورك واضحه زغروطه ما شاء الله
2: لا اسمعي أي. ماني قلت لك عدس العرف ولا نزل الفلاح
1: باه
2: عندي نجي نستنى فوق بدقيق
1: دلل يا سيدي دلل ولا يهمك ان شاء الله شكرا لك يا ام حبيب بارك الله فيك
2: وطول عمرك
1: الله يخليك شكرا اكيد نمشوا للتليفونات ناخذوا اكثر ما يمكن من الناس حتى طبعا نخلوهم هيك في جو احتفالي خاص اليوم بنتائج البكالوريا يلا ناخذوا تليفون
5: اهلا وسهلا
1: مساء الفل مساء الورد
5: جربة
1: البية مرحبتين سيدي اهلا وسهلا بيك
5: اهلا وسهلا ادريس معك
1: سي ادريس تحياتي ليك سي ادريس
5: لبس عليك
1: اش قولك في الصوت وضيفنا اليوم سي صابر
5: اهلا وسهلا مرحبا بيك نسلموا عليه
1: ايوه عايشك كنت في الاستماع
5: مدام عفاف انت ذكرتي حاجه باهيه برشا
1: تفضل
5: ان شاء الله هي فرحه ولكن انا والله ندعي ان كنت راقد شويه خاطر منتخبنا يلعب على الساعه الخامسه فجرا ان شاء الله تكون يعني الفرحه فرحتان
1: ان شاء الله
5: علاش لا غدوة الفرحة تكتمل وان شاء الله معنا تكون فرحتين معنا
1: ان شاء الله علاش لا
5: بصراحة قلوبنا مع المنتخب الوطني راهي 5 تاع الصباح واحد مش بسهل واحد مش ينوف
1: ان شاء الله ما يخيبوناش يا سيد ريس هكا شنو نتمناني بصراحة
5: والله نتمناها انا باش نسهر بحول الله وان شاء الله عندي احساس بيعملوا حاجة باهية
1: ان شاء الله بحول الله نحييك برشا سيد ريس
5: اي بالله فما غناية لأن نحب نتوجه بها لجماعة الددارك فما جماعة كنترول طاحوا مشاو للكنترول هي غنية لكن إن شاء الله تقدي تفرس عليها كان تذكر وإحنا صغار هي لطفي بوشناق علمني نقرأ ونكتب
1: هذيك غنية جميلة جدا لحظة
5: مدام عفاف يا ريت تفرسوها لي بصوت كورال المريخ هو راهو كان عطيها قبل خلاص نذكر أنا صغير فما هكا الأطفال هذيك كورال المريخ عندهم صوت ممتاز برشا
1: نحاول نبحث عليها سيد ريس اكيد جدا اذا لقيناها نعدوها لك ان شاء الله اوكي واضح سيد ريس بارك الله فيك سيد نحييك برشا من المستمعين الاوفياء الموجود اذاعه تطاوين نمشوا شكون تو ترى قولي مرحبتين اهلا وسهلا
6: اهلا
1: وسهلا تحياتي خويا اهلا وسهلا بك الاسم
6: عبد الرزاق حواش مسخيره معك كفيف
1: مرحبا سي عبد الرزاق ندلل عليك تقرب شوي للتليفون باش الصوت يطلع واضح سي عبد الرزاق
6: الحمد لله

0: امورك على العال. تو قولي باش تهني ولا باش تحيي صابر؟
1: لا لا باش نحيي صابر.
2: الله يبارك لك.
0: جمهور صابر قوي ما شاء الله اليوم. هاي يقول لي ايش رايك في صوت صابر؟
2: وليك زاد ان شاء الله.
1: عايش لي صابر ان شاء الله.
2: عايشك الله يبارك لك.
0: ايش قولك في الصوت؟
1: عفوا بالله اغنية الاشرف لكثيري برب.
0: اشرف لكثيري باين برمجوها الحصة الجاية صديق السمح، لان حاليا تو ما عادنا برشا وقت للامانة. اشرف لكثيري بحول الله. مشكلة ديما اشرف لكثيري صوته ما شاء الله سمح وكل شيء، لكن التسجيلات اللي هو عاملهم كلهم لايف من الاعراس والمناسبات، فان شاء الله نتحصل على تسجيل يصلح للبث الاذاعي، لان فما هيك صوت نوعية صوت لازم نحافظ عليه في مستوى البث. ولكن نوعدك ان شاء الله نفركسك في اغنية تصلح للبث، لانه اغاني كل باهية وجوه ما شاء الله ممتاز، لكن ديما تبقى مشكلة أشرف ما يسجلش أغاني في الاستوديو كلها مباشر لايف في الأعراس، فإن شاء الله نلقوا تسجيل يصلح للبث. واضح يا سيدي، حيوه برشا. شكرا لك، تحياتي لك يا سيدي. معاش عندنا برشا وقت، فما تليفون نكملوا معاه؟ فما تليفون؟ إذا فما تليفونات نكملوا معاهم، لأن معاش عندنا برشا وقت وهيك نختموا مع المجموعة الكل. يلا مساء الفل، مرحبتين، اهلا وسهلا.
3: اهلا اسلام اختي عفاف.
0: تحياتي اختي، مرحبتين بيك. ومنين تكلم فينا؟
3: عواطف من بير الاحمر.
0: مرحبا يا عواطف. فما صغاريت في البير الاحمر ولا لا؟
3: ايه فما.
0: من شكون عائلة؟ شكون؟
3: والله مبعدة لان شوي مش في العائلة، غير حبيت نشارك معاكم بجوكم بالمساهمة.
0: يا لالا مرحبتين بيك. سمعت صابر ولا مسمعتش؟
3: ايه.
0: اش قولك في صوته؟
3: والله
2: فيه
3: صحه ما شاء الله.
2: عايشك الله يبارك
0: لك. عجبك اكثر في الاغاني اللي نقول احنا الحفالي جربية ولا اصوات البدويه؟
3: والله كل باهي اختي عفاء. والله حتى في الدار عاملين بيه جو.
0: اي ما سلمينا على العائله الكل وعيلهم صلاه من تونسين.
3: طلب اغني للرؤوف ماهر يا غزيه
0: ندير كل شيء. هذه نبرمجوها ان شاء الله الحصه الجايه، لان ما عادش عندنا برشا وقت. نحييك يا لاله. فقط اذا ممكن هذه نعد شوي من الازهر الفلاح عازف، طبعا العازف الشهير المعروف، شوي من اصوات من تراث تطاوين بطبيعة تلبية لطلب خونا حبيب اللي طلب النغم هذا مقطع فقط.

0: أكيد هذا شوي من عزف الرائع سيلزهر الفلاح تلبية اللي طلب سلحبيب, وإن شاء الله بحول الله هيك في الحصة الجاية والحساس قادمة تسمع الأجواء هذه سلحبيب معنا. وأكيد زي ما في تشجيع فنانين في الجنوب الشرقي, يعطيك صحة صابر اليوم على الحضور صابر البشيري, انتظر الصوت هذا اللي إن شاء الله نتمنى له كل خير, وعندك إن شاء الله مستقبل باهي في المجال الفني, وأكيد أغنيتك إن شاء الله تكون مباركة عليه, قدومك اليوم زاد إن شاء الله يكون خطوة أولى وباهية ومهمة في إنتاجات قادمة على شلاء. تحياتي لك جمال حمودة, برافو أبدعت اليوم, يعطيك الصحة. الميكرو
1: شكرا مدام عفيف, الله يبارك لك,
0: ومرحبا بكم في كل وقت. أكيد نعرف اللي برشا من الفنانين الشباب الموهوبين ولكن ما سمحتش الفرصة أنا باش يحضروا معنا, فهذه فرصة باش نذكروا مرحبا بكم كل ما يكون عندكم إنتاج موهبة غرام بالفن, المجال مفتوح لكم في إذاعة تطاوين. نختم معك صابر بكلمة لجمهورك الناسك اللي حيلسك, أنا نحيي الوالدة اللي هي مستمعة وفية البرنامج وكانت على الكيف,
2: مستمعة وفية
0: نحييها برشا,
2: نشكر عائلتي نشكر كل من يعرف صابر, وإن شاء الله ديما القدام أكيد, وكيد فما راه الإنتاج وتفاعلكم وكلامكم الباهي خاصة المستمعين, ربي يحفظكم بالرسمي بالرسمي بالرسمي الكلام متاعهم زاد شجعني
0: باش نقدم صابر
2: والله بالعكس يعطي شحنة إيجابية باش الإنسان يقدم والشباب راه ماذا بيها على التشجيع أكيد.
0: ما لا يا سيدي ننتظروا منك جديد, وخاصة في الجو البدوي لأنه يمشي مع صوتك برشا ما شاء الله
2: أكيد أكيد.
0: وهيك نختم المشوار, شكرا لك هادي الغريبي, شكرا لك فيصل شوشان في التليفونات, واكيد خونا فؤاد مرافق الرحله نحييك برشا. فؤاد شو اللقب؟
3: فؤاد حموده.
0: فؤاد حموده يا سيدي انت اي من العائله, مرحبتين بك فؤاد, اكيد تحيه لعائلتك الكل وكل التشجيع عليكم, هيك محلاها الشباب كي يبدا بشجع بعض
2: اكيد اكيد اكيد
0: ان شاء الله في انتاج فني اخر نختمه معاك صابر, وهيك نقول لكم اجمل تحيات عفيف البرهومي, ان شاء الله بالنجاحات الدائمه يا رب, وان شاء الله نتلاقوا بحول الله في زيارة ونيارة نهار الاثنين. ختامها مسك بالفرحة بالجو بالأغاني اللي تحبوها برشا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحصلت التلميذة المتميزة خلود المليح شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بتطاوين على أحسن معدل بولاية تطاوين ب 19.46، وتحدثت في هذا الإطار للزميل خميس بلطان.
3: خلود المليح نقرة ليسي بيلوت تطاوين، تحصلت على معدل 19.46 باكمات. المعدل هذا الحقيقة جاء بعد برشا خدمة من بداية المسيرة الدراسية، وبالأخص عام الباك يستوجب تركيز وخدمة أكثر، وبعد كل شيء هو التوفيق من عند ربي والحمد لله. نحب نقول مبروك للناجحين الكل، وإن شاء الله البقية حظ أوفر.
2: هذا وبلغت نسبة النجاح في دورة الرئاسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا واجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجهزين للدورة الرئاسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة للاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة ستاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب علي العبل يومي 8 و9 من جويلية القادم. انطلقت اليوم بفضاي قصر بلدية مدنين فعاليات الدورة 12 لملتقى سرديات بمدنين بشعار فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي الرجوع تمسكها بالحق النقابي والحق في الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الحالي. أخيرا قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن مدينة بورجونتوك بسويسرا ستستضيف غدا الأحد جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلا في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
1: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
3: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
3: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه. كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها فدمرت الإنسان بحربين عالميتين، فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي: حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين. الحقيقة طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد

عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا وشربنا شربنا شربنا شربنا, شربنا.

بيه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات الإلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمشاريع والمؤسسات العمومية، وتحليل المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئاسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة عشرات ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجراح في غارات وقصف متواصل من المحتل الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارات صهيونية أودت بحياة 20 شخصا على الأقل اليوم بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، مما يبرز هشاشة الهدنة الرامية إلى وقف تزايد العنف المستمر منذ أشهر. الموجز في أمان الله.
3: غني لي
4: غني لي
5: to sit together on the sofa.
6: Hello.
5: Dites-moi d'où il

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تابت سارتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل. نبدأها بأبرز العناوين. نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تبلغ 35.67% وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب. اتحاد الشغل بتطاوين يدعو إلى إضراب يومي 8 و9 جويلية بشركة ستاب حقل البرما. إحباط عملية هجرة غير نظامية وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية. اليوم في غزة 11 شهيدا جراء غارات وعملية إطلاق نار للمحتل الصهيوني. إلى تفاصيل الأخبار. تحصلت التلميذة المتميزة خلود المنيح شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي على أحسن معدل بولاية تطاوين بنسبة 19.43، وتحدثت في هذا الإطار للزميل خميس بوطان.
3: خلود المليح نقرة ليسي بيلوت تطاوين، تحصلت على معدل 19.46 باكمات. المعدل هذا الحقيقة جاء بعد برشا خدمة من بداية المسيرة الدراسية، وبالأخص عام الباك يستوجب تركيز وخدمة أكثر، وبعد كل شيء هو التوفيق من عند ربي والحمد لله. نحب نقول مبروك للناجحين الكل، وإن شاء الله البقية حظ أوفر.
2: في ولاية مدين نجح التوأم الرباعي رباب ومرام ورحاب ومريم العتيقي وهن شقيقات من مواليد سنة 2007 في اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح خلال الدورة الرئيسية لسنة 2026. وتألقت رباب العتيقي التلميذة بالمعهد النموذجي بمدين بتحقيق معدل 17.77 في شعبة الرياضيات. فالنقل التالي لزميل هادي سوعي يتحدث ولي التوأم مصطفى عتيقي.
4: واحدة تقرأ في السي نموذجي معناتها معدل 17.77، والاخرى يقرا في المعهد الثانوي بمدنين في اختصاص العلوم الطبيعيه. بالنسبه للرباب في المعهد النموذجي 17.77، بس التجربه كانت صعيبه شوي، خاصه في التحضير في الفترات الاخيره كانت تجربه صعيبه شوي، خاصة في طريقة التحضير متاعهم، في طريقة التنسيق، خاصة في التحضير في الامتحانات وكل. الحمد لله جت نتيجة إيجابية ونجحوا كل، كان هاجس كبير أن مضينا ينجحوا كل مع بعضهم، وهاجت الفرحة اكتملت إن شاء الله. إن شاء الله باش في بخصوص التوجيه الجامعي، إن شاء الله باش يخلو لهم الاختيار، هم يختاروا التوجيه متاعهم، كل حد كل واحدة تختار الشعبة اللي هي ممكن يخول لها معدلها أن يمشي لها.
2: وطنيا حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل المستوى الوطني ب 20.001، وذلك ضمن قائمة المتفوقين التي نشرتها اليوم وزارة التربية. وأحرزت تلميذة منكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسريانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدرت التلميذ محمد أمين شوشان من المعهد ابن سينا المهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف حال التلميذ آدم الكوكي من المعهد الخاص في المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي حسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الآداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، ويتزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بشندوبة. من حيث الشعب تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة العلوم العالمية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت مساء اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%. وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,200 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتهز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية 2026. مبروك لكل الناجحين وحظ سعيد لبقية المؤجلين. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم كافة منظوريه بشركة ستاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويلية 2026. جاء ذلك عقب اجتماع اليوم خص لمتابعة الأوضاع المهنية لإعوان وإطراد شركة ستاب، معبرا عن انشغاله زي ما وصفه بتطور الأوضاع واستمرار التعثر الحوار والتفاوض مع إدارة الشركة بشأن المطالب المهنية. وجه المجلس المحلي بذهب الدعوة إلى السلطات الجوية بضرورة التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المعطلة، غرار مشروع كهرباء 44 بئر بطاقة شمسية بذهب، ومشروع تهيئة المعبر الحديد بذهب، ومشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء. مسعود جبيرة عضو المجلس المحلي بذهب ومزيد من التفاصيل.
5: عندنا مشاريع مطروحة مدة 3 سنوات 4 سنوات للتالي، إلى حد الآن منها كهرباء 44 بئر بطاقة شمسية، وبناء خزان ماء صالح للشراب تبع صناد، رغم انتهاء كل الدراسات في الوقت الحالي لم يتم بنائه ولم يتم حتى الشروع في إنجاز المشروع، وملعب بالحي الغربي كذلك لم تتم الأشغال، وقاعة تحضيري بالمدرسة الغربية الابتدائية، الربط بالماء صالح للشراب والربط بالكهرباء وخاصة في المشاريع المسندة ضمن برنامج البي ار دي، ربط بالكهرباء في أخبار تابع من شركة راحية ووقعت الدراسة وتمت بالموافقة، لكن لم يتم الربط إلى حد هذه اللحظة، بالإضافة إلى بطء في أشغال المعبر.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. في الشأن الوطني، أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات. وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي، للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام عمل هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية والمستمرة. تمكن أعوان الحرس البحري بقليبي من ولايتناب خلال الليل الفاصلة بين أمس واليوم من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئ أي نابل وقرب نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية وفق ما ذكره مصدر أمني اليوم لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأوضح المصدر أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلصة على متن قاربين من بينهم امرأة وابنها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في المستجدات الدولية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجراح في غارات وقصف متواصل من المحتل الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 11 شهيدا بينهم 4 من عائلة واحدة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات جرى غارات وعملية إطلاق نار شنها المحتل الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. واليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن المحتل الصهيوني ارتكب أكثر من 3300 خرق وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 1010 شهيدا منذ أكتوبر الماضي. في لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها المحتلة الصهيونية على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وجماعة حزب الله حيز التنفيذ ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 20. في المقابل قالت جماعة حزب الله اللبنانية أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على الأراضي في لبنان. وأضاف حزب الله أنه استهدف قوات صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب نبطية جنوب لبنان خلال الليل. نقلت وكالة أنباء مهرة الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان. وأضافت القيادة أن الإغلاق هو الخطوة الأولى ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار العدوان. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن مدينة بورشنتوك بسويسرا ستستضيف غدا جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. أخيرا أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في فرنسا اليوم إنذارا أحمر هو الأعلى في البلاد للتحذير من موجة حر ستطال 35 مقاطعة فرنسية بدءا من يوم الغد الأحد. وأوضحت الوكالة أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر يعد قياسيا حيث كان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 و25 من جويلية 2019. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 تبلغ 35.67% وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب. اتحاد الشغل بتطاوين يدعو إلى ضراب يومي 8 و9 من جويلية بشركات أستاب. إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية. اليوم في غزة 11 شهيدا جراء غارات وعمليات إطلاق نار للمحتل الصهيوني. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. قوات سوريا الديمقراطية تعرف اختصارا باسم قسد، وهي تحالف عسكري تأسس في أكتوبر 2015 في شمال وشمال شرق سوريا، ويضم تشكيلات عسكرية متعددة الخلفيات القومية والسياسية. تشكلت قوات سوريا الديمقراطية أساسا من وحدات كردية وعربية وسريانية أشورية، ونشأت في سياق الحرب الأهلية السورية بهدف توحيد الجهود العسكرية ضد تنظيمات متشددة وعلى رأسها تنظيم داعش. لعبت قسد دورا محوريا في المعارك ضد داعش خاصة في مناطق مثل كوباني ومنبج والرقة ودير الزور بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد توجت عملياتها بإعلان هزيمة التنظيم عسكريا في آخر معقله بشرق سوريا في العام 2019. بعد ذلك ركزت على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم وحفظ الأمن في المناطق التي تسيطر عليها. تتبع قسد إداريا وسياسيا للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي كيان مدني يدير شؤون تلك المناطق عبر مجالس محلية ومؤسسات خدمية. وتؤكد قسد أنها قوة متعددة القوميات تسعى إلى تبني نموذج لا مركزي للحكم داخل سوريا. في المقابل تواجه انتقادات من الحكومة السورية وتركيا التي تعتبر بعض مكوناتها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المعارض في تركيا.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من البرنامج والمنوعة الأسبوعية نجوم الشرق والغرب اللي تبدأ توا وتتواصل إلى حدود منتصف الليل. إن شاء الله تكون الناس كل بخير، إن شاء الله تكون زغاريد الفرحة ارتفعت في بيوتكم. الناس اللي عندها شكون يعدي في الباك إن شاء الله تكون الناس كل استبشرتوا بالنتيجة عن طريق الأسماس في انتظار صدور النتائج رسميا، والناس اللي تأجلت وإلا ربما ما أسعفهاش الحظ في الدورة الأولى وفي العام سنة. إن شاء الله يا رب دائما تكون هناك فرصة أخرى في الحياة لكل شيء. إن شاء الله في دورة المراقبة أو العام الجاي تكون فرصة متجددة للنجاح بإذن الله. مرحبا بكم إذن الناس كل لكم، تحياتي وتحيات فتحي المقبلي على المستوى الفني. الليلة زوز نجوم، نجم تونسي يعتبر هو انصح القول عراب الراب التونسي، النجم بلطي اللي يحبه برشا الشباب، وأيضا في الجزء الثاني من نجوم الشرق والغرب الليلة ملك الريغي بوب مارلي. استماع طيب لكم جميعا.
1: نجوم الشرق والغرب

بلتي. إذن هو نجمنا الليلة في نجوم الشرق والغرب في الجزء الأول, وبلتي هو كما قلت عراب الراب التونسي والفنان الذي يعني نجح في تقديم فن في العالم لا يعرف بكونه فن بين قوسين نظيف, يعني فن على مستوى العالم, وهو خاصة في أمريكا لأنه أمريكا هي مسقط رأس الراب, يعني فن معروف أنه فيه برشا كلمات بذيئة, برشا كلمات لا يمكن أن تقال في وسائل الإعلام. ونجح بلتي والتحدي اللي رفعه بلتي أنه نجح في غناء أغنية راب تونسية تحترم ولا تتصادم مع قيم المجتمع, وكذلك أيضا لا تتصادم مع السلطة, لأنه فن الراب هو فن المتمردين وفن الرفض وفن الكلمات الغاضبة, فحاول في كل أغانيه أنه يعمل هالتوليفة الصعبة بين قيم المجتمع وبين البقاء على مسافة جيدة مع السلطة وبدون صدام معها. إذن على مدار ما يقرب من 3 عقود سطع نجم محمد صالح البلتي المعروف فنيا باسم بلتي, أولا بوصفه عربا لفن الراب, ثم نجما عابرا للحدود عندما قدم إحدى أكثر الأغاني استماع على يوتيوب في العالم العربي واللي باش نسمعوها بعد قليل. انتقل من الراب للأفروبيت والإلكترونيك والبوب ونجح فيها جميعا, كما لم تقف في اللهجة التونسية أبدا كعائق أمام المستمع العربي الذي أحبه وأحب أغانيه. البداية كانت عام 1997 ضمن مجموعة أولاد بلاد التي كانت من أوائل فرق الراب التونسية, وجذبه هذا الفن الغربي منذ أن كان في 9 من عمره, وتناولت الفرقة الموضوعات التي يعاني منها الشارع التونسي وطرحت المشكلات الاجتماعية بشجاعة دون خوف من الرقابة, من بينها البطالة, الفقر, على غرار التوجه العالمي لهذا الفن. وكان الهدف أنذاك تقديم صوت ونبض الشارع بطريقة عصرية ومناسبة للجيل الصاعد. ساعدها على ذلك سهولة إنتاج الأغاني تقنيا ورقميا, ومع ذلك لم يكتب لمجموعة أولاد بلاد الاستمرار وتفرق أعضاؤها عام 2000. وفي عام 2002 بدأ بلتي رحلته المنفردة وأصدر ألبومه الأول ليبدأ رحلة تطوير أسلوبه مع الحفاظ على هويته الموسيقية. إذن ذكرت أنه بلتي قدم واحدة من أكثر الأغاني استماعا على يوتيوب في العالم العربي وفي تونس, وهي أغنية ياليلي اللي غناها مع الطفل حمودة واللي باش نسمعوها توا, ولكن باش نسمعو قبلها أغنية خليني نشوف حمودة ياليلي وصغري أنا, صغري أنا, ثم نسمعو ياليلي مع حمودة ديما نجمنا الأول في حست الليلة من نجوم الشرق والغرب الفنان التونسي بلتي.

نايف يا ليلي مع حمود الطفل اللي الغنية هذه حققت أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وشكلت نقطة تحول كبيرة في مسيرة بلتي والإنجاز هذا يتجاوز حاجز 700 مليون هي تقترب من 800 مليون الإنجاز هذا لم تحققه في العالم العربي سوى أغاني معدودة وهذا النجاح والانتشار ساهم في تعزيز مكانة بلتي على مستوى إقليمي وعالمي أيضا ربما نرجع شوية لبدايته كمسيرة منفردة بعد أن ربما تفرقت فرقة أولاد بلاد اللي أسسوها عام 1997 إذن كما قلنا واصل مسيرته بإطلاق عدة ألبومات لم تخلو من التعاونات الفنية من أبرزها لجورنال عام 2010 واللي أصدروا دون أي دعم إعلامي يذكر خاصة أن الراب لم يكن يحظى آنذاك باهتمام وسائل الإعلام التقليدية وساعده في بناء شعبيته اعتماده على الراب النظيف الخالي من الألفاظ النابية أو المحتوى الذي قد يثير استياء الجمهور وذلك احتراما لتقاليد وأعراف المجتمع مما جعله قريب من مختلف الفئات ورغم التزامه بمناقشة قضايا المجتمع إلا أنه لم يسعى إلى إثارة الجدل بقدر ما ركز على إيصال رسائل اجتماعية هادفة وبأسلوب سلس ومباشر لكن هذا النهج جعله عرضة للهجوم حيث رأى بعض متابعي الراب أنه لم ينتقد السلطة بشكل كافي خاصة خلال فترة التوترات التي سبقت اندلاع ثورة تونسية عام 2011 ومع ذلك ظل بلتي متمسكا بأسلوبه حتى اليوم ورغم كونه يعتبر من جيل الأولد سكول الذي لم يتمكن العديد من المنتمين إليهم في العالم العربي من مواكبة التحولات الموسيقية الحديثة إلا أن بلتي كان الاستثناء وبالعودة إلى الكلمات ربما أو مصطلح الراب النظيف يعني هي أغاني بلتي التي تعتبر نظيفة جدا بالمقارنة مع ما يسمع من أغاني الراب في تونس أو في العالم واللي بطبيعة ما نجموش نمروها يعني في الإذاعة ولكن حتى أغاني بلتي ثم أغاني منها لا تمرر وثم أغاني زادة حتى من اللي مررتهم الليلة نحيت منهم شوية كلمات لأنه للأسف الشديد يعني الفن هذايا ماشي برشا في اتجاه الطريقة الصادمة في التعبير من أجل غرض نبيل يعني من أجل ربما التوعية أو من أجل ربما التمرد أو الاحتجاج يوظفوا كلمات ربما صادمة ولا تتماشى مع معايير المجتمع في التعبير ولكن حاولت ربما باش ما نحربكمش أو ما ربما نعدي أغاني جميلة ولكن ساعات تسرب كلمة هنا وهناك ف واللي ساعد إنه الإيقاع الراب إيقاع يعني رتيب نجم نعمله فيه مونتاج بدون إنه نأثروا على إيقاع الأغنية وما تفيقوش بالمونتاج هذا فتعدت أغاني رغم أنه فيها ساعات كلمات لا تمرر إذن باش نواصلوا بلتي غنى برشا للقيم وغنى برشا للعائلة باش نسموه في غنية بابا مع الطفل حمودة اللي جمعهم زوز تعاونات فنية ثم غنية ماما في 10:40 على موجات إذاعة التطاوين في نجوم الشرق والغرب.

0: تسعى مميا.
1: اللافت في مسيرة بلتي أنه حافظ على التنوع الموسيقي وحقق الاستمرارية في النجاح، لأنه لم يكتفي بالفلو المعتاد لمغني الراب، بل سعى لتطوير أسلوبه باستمرار، حيث مزج إيقاعات الأفروبيت والموسيقى الإلكترونية مع هويته الموسيقية، وأضاف أيضا لمسات من الإيقاعات الشرقية وأيضا إيقاعات الفلامينكو في بعض الأغاني. وأيضا كان لتعاونه مع الموزع الموسيقي جيمي حداد، يعني اللي أصبح عنصر مشترك في العديد من أعماله، كان ليه الأثر.

في نيويورك ضمن برنامجها رادار. ورغم مرور أكثر من 25 عام على انطلاق مسيرته فإن بلتي لا يزال يقدم أعمال جديدة قادرة على المنافسة في الساحة الموسيقية حتى أمام الفنانين الشباب. نسمعه في خليها على ربي. ومازال عنا زوز أغاني إن شاء الله يكفينا الوقت حتى نسمعها الكل قبل موجز 11.

بلتي اللي يستعير حتى في العبارة الشعبية كما عبارة الرخلة اللي يعني عرفناها في حراك شباب تطاوين، ولذلك يعني ربما القاسة دا وأغاني القاسة دا لدى الشباب. وديما نعتذر لكم مسامعين إذا ربما ثم كلمات ربما فيها الحد الأدنى من المقبولية، ولكن ديما نذكروا ونعاودوا نلاحظوا أنه تعتبر أغاني مقبولة جدا بالمقارنة مع ربما أغاني أخرى وفنانين آخرين يعني يغنون كلمات.

غير مستساغة، وللأسف الشباب يتبع فيهم يعني ويحفظ أغانيهم، ولكن كنلقوا فنان ربما كيما بلطي ويحبوه برشا الشباب، فإن شاء الله يواصل وإن شاء الله يقدم فن ديما أفضل وأفضل في الكلمات خاصة. مازلنا مع بلطي باش نكملوا معاه حتى الموجز الحادي عشرة، ومازلنا باش نرجعوا معاه في أغنية أخيرة في بداية الساعة الثانية من نجوم الشرق والغرب قبل أن نفسح المجال إلى ملك الريغي بوب مارلي. ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجماله 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. تولت وزارة الصحة اليوم تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم مؤخرا بشعار نعمة البصر نور الحياة. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة هدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. دوليا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجراحة في غارات وقصف متواصل من المحتل الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في محادثات ستعقد على المستوى الفني غدا في سويسرا.
1: تهلا وسهلا، في أمان الله.

0: نجوم الشرق والغرب.
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام. نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

بلتي نجمنا الأول واللي رجعنا معاه بعد موجز 11 ليلا للأخبار. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، ونشكركم على اختياركم إذاعة تطاوين للسهر معنا في منوعة نجوم الشرق والغرب. ونمر من نجمنا التونسي بلتي إلى نجم عمل راعيا ولحاما وقارئا للطالع ومنظفا، وهو من جامايكا ويطلق عليه لقب ملك موسيقى الريغي. اشتهر وكافح حتى يشتهر، ولد عام 1945، كافح الفقر ووجد الإلهام في الموسيقى وأنشأ فرقة The Wailers عام 1963، وهو أول موسيقي يخرج من العالم الثالث وينال اعترافا عالميا بنمطه الموسيقي، وبيعت طوال حياته وبعد مماته مئات الملايين من نسخ ألبوماته الغنائية. عن بوب مارلي أتحدث، والذي سنستمع إليه في أغنيتين ثم نعود لنقدم أهم محطات مسيرة نجمنا الثاني في سهرتنا الليلة من نجوم الشرق والغرب.

سمعنا إذن بوب مارلي في زوز أنغام، النغم الأول ثري ليتل بيردس، والنغم الثاني إذ ذيس لاف. النغم الأول ثري ليتل بيردس هو نغم اشتهر حتى أصبح نشيدا لجماهير نادي أجاكس الهولندي، وتتغنى به في كل مباراة منذ عام 2008. الموسيقي بوب مارلي ولد في فيفري، فأصبح شهر فيفري شهرا وطنيا لموسيقى الريغي في جامايكا مسقط رأسه. إذن ولد روبرت نيستا مارلي في 6 فيفري من عام 1945 لأب إنجليزي أبيض كان يعمل ضابطا في البحرية البريطانية، وكان في أواخر الستينيات من عمره عندما تزوج من الجامايكية السوداء سيديلا بوكر أم بوب مارلي ذات 18 عاما. وكان إذن بوب نتيجة لهذا الزواج المرفوض اجتماعيا، فبعد عام من مولده اضطر والده بسبب ضغوط عائلته الإنجليزية التي عرضت الزواج، اضطر إلى هجر العائلة، حتى إنه فصل من الجيش البريطاني وحرم من الميراث. لم يرى بوب مارلي والده سوى مرات قليلة على فترات متباعدة، فأصبح يتيما وهو في 10 من العمر، وبات يشتغل راعيا في مزرعة وهو في 11 من عمره، وقضى طفولة صعبة في الريف الشمالي بجامايكا في أحد أفقر أحياء غرب العاصمة كينغستون التي انتقل إليها مع والدته في رحلة للبحث عن معيشة أفضل. واحترف الغناء في 16 بعد أن خضع لاختبار أداء، وفي أزقة البلدة الضيقة التي تربى فيها احترف قراءة أوراق النخيل أو قراءة الطالع لتكون مهنة يكسب منها قوت عيشه هو وأمه اللي كانت تعمل مساعدة ومعينة منزلية، وسجلته في مدرسة وكان طالبا جيدا، لكن تفضيله للتسقع مع رفاق الحي بدلا من الذهاب إلى المدرسة جعله يترك التعليم بعد وقت قصير، وأقنعت والدته بالعمل في ورشة لحام حتى لا يبقى عاتلا عن العمل، لكنه أصيب بقطعة معدنية في عينه فترك الورشة. وعندما بلغ 15 من عمره ترك الدراسة نهائيا. إذن كانت طفولة وشباب فيه الفقر والتشرد والمعاناة والتنقل من مهنة إلى مهنة، يعني لحام وقارئ طالع وعديد المهن التي اشتغل فيها، راعي أيضا راعي في مزرعة اشتغل فيها بوب مارلي الصغير. ثم انتقل مع والدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتغيير اسمه الأوسط من نيستا إلى بوب بناء على نصيحة مسؤول الجوازات الجامايكي الذي نصحه أن يغير اسمه، لأن الاسم نيستا يطلق على الفتيات في عديد البلدان. عمل بعدها عام النظافة، ثم عاملا في مصنع للسيارات، و يعني انتقل بين المهن. ثم أطلق مع صديقين له فرقة موسيقية عام 1963، أطلقوا عليها بداية اسم المراهقون، ثم غيروه إلى The Wailers، وهكذا ابتدأت هذه الفرقة التي حقق معها نجاحات عديدة فنية. نوصلوا بعد ما سمعناه في زوز أغاني باش نسمعوه في غناية ربما يحيي فيها وطن الأم سمايل جامايكا، ثم واحدة من أشهر أغانيه كود بي ولا أبد بوب مارلي في 11:20 على موجات إذاعة طويلة.

0: ديما معكم مستمعينا وين ما كنتم، ونحن في الاستماع إلى ملك الريغي المطرب الجامايكي بوب مارلي. كان بوب يشبه نفسه بقطعة حجر عندما كتب أغنية كورنر ستون عام 1970، وشبه والده وعائلته الإنجليزية بعامل البناء الذي يرفض التقاط هذا الحجر ليكمل به عمله. وجاء في كلماتها: الحجر الذي رفضه البناء سيظل دائما حجر الأساس، أنت بناء وأنا حجر، لا ترفضني، لأن الأشياء التي يرفضها الناس هي الأشياء ذاتها التي يجب عليهم استخدامها. ووصفت أخته غير الشقيقة هذه الأغنية بأنها حقيقية إلى درجة كبيرة، لأن بوب بالفعل هو من خلد اسم عائلته الإنجليزية مارلي رغم عدم اعترافها به. كان بوب مارلي كاتب أغاني والملحن والمغني الرئيسي وعازف الجيتار الإيقاعي في فرقة The Wailers، وخلال الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات أرسى وفرقته نمطا موسيقيا غنائيا تحت اسم ريغي أو فايزر بلهجة الراستا، وهي لكنة إنجليزية تحدثها الجامايكون الراستافريون. والريغي أسلوب شعبي للموسيقى الجامايكية يجمع بين الموسيقى السوداء الشعبية أو ما يطلق عليه باسم ساكا ميوزك ودوب ريغي الذي يشبه موسيقى أهل جبال النوبة في السودان، وأيضا موسيقى الروك. وكلمة ريغي تعود إلى أصل إسباني قديم بمعنى ملوك الموسيقى، وعرفت باسم موسيقى الرفض أو الموسيقى السياسية. واعتبرت الكلمات التي تغنى بها بوب مارلي وفرقة The Wailers نوعا من النقد الاجتماعي، فقد حملت رسائل للحب والتمرد على الظلم والعبودية، كما بثت معاني العدالة والحرية والسلام ومحاربة الفقر. أيضا بوب مارلي حركة أو تحول إلى حركة الراستافاريين التي تعد عقيدة جديدة نسبيا نشأت في أوساد السود ذوي الأصول الأفريقية في جامايكا عام 1930. وكلمة راستا تعني في اللغة الإثيوبية الرأس أو الأمير أو القائد، وتفاري تعني الخشية أو المهابة. وكانت طقوس وثقافة هذه الحركة محورية في موسيقاه وأغانيه، فتظهر في مظهره من خلال قبعته الملونة بألوان العلم الأثيوبي وجدائله المعروفة. وحين سئل عن سر تمسكي بهذه الضفائر قال: إنها هويتي. ولم يقص هذه الجدائل إلا قبل أسابيع من وفاته. وأيضا امتدت طقوس هذه الحركة إلى نظامه الغذائي، فتبع نظاما خاليا من الملح واللحوم والأطعمة المصنعة والحليب والقهوة والكحوليات. هذا إذن هو بوب مارلي الذي يعني عانى من العنصرية وعانى من النبذ وعانى من الرفض من طرف عائلته الإنجليزية، عائلة والده. باش نسمعوا توا في غناية جتاب ستانتاب فور يور رايتس التي تدعو إلى التمرد، غناها لايف في ميونيخ عام 1987.
1: As someone would say we're coming in from the cold, or another one would say sun is shining and the weather is sweet, and someone would say is this love, and everyone would say everything. Let's move it.

ستاند اب اللي سمعناها لايف من حفل في ميونخ. وللتصحيح كنت قلت الحفل هذه عام 1987 لكن هو عام 1980 لأنه بوب مارلي توفي عام 81 يعني عاما بعد هذا الحفل. ثم سمعنا عفوا بعدها أغنية إليفنت وولك، الأغنية هذه في تحية أو إشارة ولفتة من بوب لإفريقيا اللي يحبها برشا ويتضامن برشا. وهي حتى أغنية جيت أب ستاند أب كان غناها بعد ما كان شاهد عيان على العنصرية والظلم والاضطهاد اللي يعانوا منه السود في أمريكا، فانعكس ذلك على أغانيها مثل الأغنية هذه وأغنية أيضا بوفالو سولجر اللي باش نسموها بعد شوية. بالعودة إلى أفريقيا كان مثلا عام 1980 قدم حفل ضمن مراسيم الاحتفال باستقلال زيمبابوي دعا فيه إلى الوحدة الإفريقية من خلال أغنية قدمها تحت عنوان زيمبابوي، وكان يقول: إذا كانت موسيقاي تتوجه نحو الإنسانية فإن قلبي ينبض من أجل إفريقيا. سئل مرة: هل تعتقد أنك أصبحت نجما؟ أجاب: أظنني مجرد فلاح يؤدي أغاني يعتقدها جميلة بمصاحبة الجيتار، وشاءت الأقدار أن تعجب الآخرين. عندما غادر عضوين من أعضاء فرقة The Wailers الفرقة ليعمل منفردين عام 1974، انضمت ريتا زوجة بوب إلى المغنيات الثلاثة في كورال الفرقة، وأعيد تسمية الفرقة إلى بوب مارلي أند The Wailers. وبعد انضمام زوجته أطلق أغنيته الشهيرة No Woman No Cry التي قادته إلى العالمية، واللي باش نسموها توا ونسمو بعدها بوفالو سولجر.

للذي وصف بأنه أكثر فنان تأثير في النصف الثاني من القرن العشرين، نال ميدالية السلام في العالم الثالث من الأمم المتحدة عام 78 وجائزة وسام الاستحقاق الجامايكي عام 1981، وتوفي يوم 11 ماي 1981 في مستشفى جامعة ميامي الأمريكية عن عمر لم يتجاوز 36 عاما، وكانت كلماته الأخيرة لابنه: المال لا يشتري الحياة. كان نجمنا الثاني في سهرة الليلة من نجوم الشرق والغرب. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا، لكم تحياتي وتحيات فتحي المقبلي. خليكم على واحدة من أكثر الأغاني المتمردة في ريبرتوار بوب مارلي، متمردة حتى في عنوانها I shot the sheriff، أو أطلقت النار على رجل الأمن، وهي من الأغاني ربما التي احتلت المرتبة الأولى في أمريكا لأسابيع عديدة. تصبحون على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحصلت تلميذة المتميزة خلود المنيح شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بتطاوين على أحسن معدل بجهة ب 19.46 في ولاية مدني. نجحت توأم الرباعي رباب ومرهم ورحاب ومريم عتيكي وهن الشقيقات في اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح خلال الدورة الرئيسية. هذا وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67%. تولت وزارة الصحة أمس تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم بشعار نعمة البصر نور الحياة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. شنت الطائرات المحتلة الصهيونية غارات على بلدتي سحمر في البقاع شرق لبنان ورشيدية في قضاء سور جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر. غادر جيلي فانس نائب الرئيس الأمريكي بلاده متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران اليوم الأحد، وأبلغ الصحفيين أمس بأنه يأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. الموجز في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: قنطرة محمد بي.
1: كان الماء منذ الأزل وسيظل على الأرجح سرا من أسرار الحياة وأحد أبرز مرتكزات الحضارات البشرية. حوله يتجمع البشر يروون عطشهم، يزرعون، يشيدون، يستقرون. وهكذا هو الحال منذ قرون على ضفاف وادي مجردة، أهم أنهار تونس. حوله امتدت الحقول وشيدت المدن والقرى، وعليه أقيمت الجسور والسدود.
2: صباح الخير. هاي المسيم
3: شندا البطال ولاية منوبة، عنا وثائق نحضروا فيه على القنطرة والسدود على البطال.
2: توكل على ربي.
4: القنطرة السد في البطان من أهم المعالم التي أنشئت في القرن 17، ثم معلم فريد
5: من أضخم المنشآت ذات الصبغة العمومية اللي لها انعكاس هام على الفلاحة وعلى الصناعة بصفة عامة.
1: ما يمكن معرفته أيضا عن القنطرة السد بالبطان قبل الوصول إليها ومعاينتها أنها لا تربط فقط بين ضفتي وادي مجردة، بل تربط كذلك زماننا هذا بالقرن 17، عصر الدولة المراتية. معلمنا الاستثنائي في تاريخ تونس الحديث باعتباره جسرا وسدا في الآن ذاته، هو شاهد من شواهد النهضة الاقتصادية والمعمارية التي عرفتها الدولة المرادية زمني السلم وهدوء التنازع على الحكم.
4: الدولة المرادية تعود إلى القرن 17، والقرن 17 هو فترة هامة جدا في تاريخ تونس الحديثة.
6: أحمد السعداوي، مؤرخ، أستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة.
5: تميزت الفترة هذه بإعادة بناء الإيالة التونسية بصفة عامة، خاصة بعد الهجمة الإسبانية في نهاية الفترة الحفصية.
6: وجيد السكوحي، باحثة بالمعهد الوطني للتراث.
4: البلاد بعد حكم الديات وعلى عهد ديات الدولة المرادية عرفت استقرار نسبي.
5: والحقيقة العائلة المرادية كان لها الفضل في بناء العديد من المنشآت في كامل الإيالة، وخاصة الحاضرة تونس والمدن القريبة منها.
4: أيضا عنا في الفترة المرادية بعض البيات كانوا من كبار البنائين، منهم المؤسس الدولة الفعلي اللي هو حمودة باشا ولد مراد الأول. مراد الأول ما كانش عنده فعلا الحكم، أعطى الاسم تاع الدولة ابن حمودة باشا مراد الثاني، وحفيد حمودة باشا محمد باي لبناء السد متاع البطان.
5: حكم ما بين 1675 إلى 1696، له العديد من المآثر والمشيدات العظيمة. مثلا نذكر سوق الشواشين، أعاد بنائها، زاد إحداث العديد من المدن التي استوطنت بها الوفود الأندلسية.
4: ثم بناء تربة البيات المرادية، تحفة فنية. جامع محمد باي المعروف بجامع السيدي محرز، واللي هو جامع فريد في تونس وفي بلدان شمال افريقيا. وكان ينوي كبناء سد البطان والقنطرة تحويل مجردة الى العاصمة، ولكنه لم يستطع القيام بذلك.
1: خلال بحثنا التوثيقي عن معلمنا هذا، اكتشفنا تسرب خطأ إلى عدد من الدراسات والمؤلفات حول تاريخ إنشاء قنطرة البطان وسدها. فقد زعمت هذه الكتابات أن القنطرة شيدت في عهد يوسف داي سنة 1616 ميلادي، وبعد حوالي 70 عاما قام محمد باي المرادي ببناء سد عليها. وهذا ما صوبه المؤرخ والباحث الجامعي أحمد السعداوي في دراسة علمية نشرها سنة 2019، جازما بالأدلة أن المعلم برمته هو من إنجازات محمد باي المرادي أواخر القرن 17 ميلادي الموافق لمفتتح القرن 12 هجري.
4: داش مونتي في 1687 وانتهت الأشغال سنة 1690. أؤكد على هذا التاريخ لأنه فما خلط ما بين قنطرة البطان وقنطرة جديدة اللي هي من إنشاء يوسف داي في 1616، والقنطرة هذه كان فيها بطان يعني تحونة لغسل الشاشين، هذا اللي باش يعمل خلط. دونك هذا الخطأ يجب أن نصح ونجده في الكثير من الكتابات. القنطرة من إنشاء محمد باي دليلنا على هذا المصادر كثيرة، منها الوزير السراج اللي كان معاصر لبناء القنطرة، وكان من قربين من البلاد المراد.
6: في سنة 98 و1000 هجري تمم بناء قبة جده، ثم باشر ابتكاره فيما أحدث من القنطرة العظمى بوادي مجدة بمحل يقال له الحفرمين، واخترع به صنعا غريبا يؤذن بعلو قدره وضخامة مجده ورفيع همته ولطيف استنباطه، فجعل للقنطرة أبوابا يتصرف بها في فياض مائها قيدا وإطلاقا واعتدالا وإغداقا. وفي سنة 210 هجري كمل محمد باي عمله بوادي الحثرمين، وبلغ أربه في إجرائه مياهه، وأحاط بنفعه البلدان الخمسة التي أوجدها. بتصرف من كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للمؤرخ محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج.
4: أيضا عنا بيسونيل رحالة فرنسي جاء في بداية القرن 18 ويذكر أن القنطرة من إنشاء محمد باي، ويعطينا حتى بعض التفاصيل لإنشائها. قام بالقلع الحجارة التي كانت موجودة في ملعب روماني في مدينة تبوربة القديمة على بعد 3-4 كيلومتر.
5: احنا توا في مدينة البطال، هي كانت في الفترة هذيك في القرن 17 كانت قرية صغيرة محتة. القنطرة هذه تشق واد مجردة، طولها حوالي 122 متر، عرضها 27 متر، وتتكون من 24 قوس، وفي كل قوس نجد باب خشبي ارتفاعه حوالي 5 أمتار، هو اللي يمنع تسرب المياه وتحصيل وتجميع المياه في هذا السد. بالنسبة للجسر العلوي اللي فوق السد هذي، نلقاو العرض متاعه حوالي 9 أمتار، محفوف بسور. نلقاو مهندسين بطبيعة اللي صموا هلا المبنى هذي، نلقاو مختصين أيضا في مجال الري وفي مجال الصناعات والبناء، إلى جانب عمال وحتى العبيد شاركوا في إقامة هذا المعلم.
6: كأنه والشمس فيه تشرق، زجاجه يهتز فيها زئبق. ولما رآه محمد باي وشهد تقلبه وتلونه وتصعبه، علم أنه الآية المعجبة، فخادعه بأحبولة الهندسة وشباك البناء، وألوى رقبة فظاظته بساعد فأطاع وانحنى. وكان قدما يكاد أن يأخذ كل سفينة غصبا، فضرب له سدا ودق بمرابضه كالجبال أوتادا، وقد بلغ مصروفه في ذلك ما قدره 1000 ألف.
1: هكذا تحدث المؤرخ الوزير السراج عن وادي مجردة، وكيف أن مشروع قنطرة البطان وسدها الذي كان بتكلفة 1000 ألف، أي مليون ريال، والتي تعد ميزانية ضخمة أنذاك، يهدف إلى تفادي بطش الوادي لما يفيض، بل يندرج ضمن مشروع تنموي سابق لعصره سطره محمد باي المرادي.
4: البطان هو أنشئ أولا لتسهيل التنقل بين الضفتي واد مجردة في اتجاه تبوربة،
5: من تبوربة للبطان للمناطق المجاورة وصولا حتى الحثرمين والصعيدة،
4: وفي اتجاه دواخل شمال البلاد.
5: السد هذا تشيد في إطار سياسة محمد باي لإصلاح القطاع الفلاحي وإحياء المناطق المجاورة المناطق الفلاحية وتوفير مياه الري.
4: يقع الري بطريقتين، من جهة تبوربة الأرض منخفضة، يتم الري عن طريق الغمر، يفيضوا الماء تاع مجردة يطلعوه بالبراج وبعد يفيضوه من جهة تبوربة. من الجهة المقابلة عالية وما نجموش يعملوا بالغمر، السقي يتم عن طريق شبكة من القنوات، قنوات الري تمتد حتى لجديدة. أكثر من 10 كيلومترات.
5: الصد ساهم في استصلاح العديد من الأراضي، بعض غراسات جديدة، توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة، خاصة وأنه تضافرت عوامل أخرى هي وجود الوفود الأندلسية اللي كانت متفوقة في هذا المجال، في مجال الفلاحي. الصد هذية ملاصق ليه معمل تلبيد الشاشية.
4: في فترة محمد باي ظهرت صناعة الشاشية وكانت تغطي السوق المتوسطية من اسطنبول، الإسكندرية، طرابلس، تونس، الجزائر، مرسيليا، نابلس. لذلك احتاج للزيادة من عدد طواحين لملاء أفولو.
5: المعمل هذا كان فيه نواع يستغلوها في صناعة خيط الصوف بتاع الشاشية، وأيضا في تلبيد صوف الشاشية، مرحلة من مراحل صنع الشاشية.
4: والصبيغة تتعمل في زغوان، ثم بقية المراحل تتم في أسواق مدينة تونس قبل بيعها وتصديرها للأسواق المتوسطة.
1: ولئن اندثرت الطواحين الأربعة التي نصبت عهد محمد باي على سد البطان، فإن الورشة التي شيدت في القرن العشرين على حافة القنطرة والمخصصة لتلبيد الكبابيس الصوفية قبل تحويلها إلى شاشية، تحيي شيئا ما ذاكرة ما كان يدور هنا قبل أكثر من 3 قرون. وإن تم أيضا الاستغناء عن سد البطان بداية القرن العشرين كخزان للماء، فإن قنطرته الصامدة تذكرنا بأن المعلم استثنائي وحيد العصر الحديث بتونس كجسر وسد في الآن ذاته، وبأن محمد باي المرادي كان من أبرز بناة الإيالة التونسية، رغم أنه توفي سنة 1696 دون أن يتمم مشروعه التنموي أو أن يحقق حلمه بتحويل مجرى نهر مجردة نحو تونس الحاضرة.
6: قنطرة محمد باي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم أمال شقشوق، الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بلحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
0: يا مكان،
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
7: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد لوسلاتي.

0: يا جمعي لو كان سيدي جا ترضى وتوقف معايا حتى شوية وتفهمني. تيلا كنت هي كاسحة برشا معايا. حتى انت جمعي سيدي جا ضبع اي ضبع هكا تقول تدخل لها بالصيف. تيلا لازم تقول بلي انت ما عندكش من يدور الريح.
1: جمعي اش بين سيبي العزيز ولا يتكلم واحد؟ ما تقوليش قعدت برشا تحت الشمس وانت عندك فكر الشعر في قبيعتك.
0: كرامة يا كرامة وخي جريلي يا كرامة وخي راني قريب نولي مابولة كرامة.
1: توفقت انتي دي انا من اللي اخطبت اختك شلقت بيك انا ما حبيتش نتكلم خوفا على سمعتي قدام التوريست.
0: توا وقته يا كرامة. تي ناسي دي جانسوف لي قدامك وانت تحكي على سمعتك. كرامة يا باش تشرشي لي حل ولا راني باش نعمل عملك تقعد تاريخ.
1: تنتحرك يا حنا بعد
0: كرامة. راني سيدي جا باش نطرشك.
1: باهي تكلم قول اش بيك وكرامة شو بيك لو بيك اطلب مدام انا بين يديك كل شي يجيك.
0: جميلة
1: ها جميلة ما تقوليش المرأة الحديدية
0: هذيك هي مولات الخل الخمرية سيدي جا سبب بداية وهي دواية.
1: انت قلت لي قبيلة اذا كان ما نلقلكش معاها حل تنتحر.
0: اي سيدي جا نعملها راني عندي بارول.
1: ملا هذاك هو الحل.
0: كوا
1: نكلم لك الاولاد يفرغوا البيسين وترمي روحك من البلونجوار وهكاك ارحم لك من جميله المراه الحديديه.

0: صباح خير تا.
1: صباح خير تا هيديا. صباح الخير مروة. صباح الخير نزار. سافا
0: بلايس بلايس تا.
1: شبيكم لباس؟
0: شفتا انتم باش تعملوا حفله نهار السبت؟
2: بيان سور باش نعملوا حفله ونشطها انا.
0: شنو
1: يا انت باش تنشط الحفله؟ إيه؟ نزار دودو سمير باش ينشط الحفله.
0: عليه حفله ولا زناسه؟
2: نعم
1: ايه يفدلك يفدلك يحب برشا تفدليك. سكر فمك انت وخليني ندبر راسي. تعرف طنطان انا ملي ريتك قلت هذا ما يكون كان منشط ومنشط طيارة زيادة كيما نجيب الخطاب الله يرحمه.
2: يا ماما يا ماما قل الكلام هذا لتطاك هادية ماهيش ممنة مواهبي.
1: انت الموهبة اللي تمشي على ساقيها.
0: على ساقيها به
1: نزار انت الرجل المناسب في المكان المناسب.
2: شفتي هادية يعرفونيش يقبل ما يعرفونيش عطيتهمش حاجة انا ما عطيتهمش.
0: اه لا تنطان بنحيت باش تعطينا باش تعطينا حوايج.
1: اسكت انت.
2: نعم انا اكثر من موهبتي ما عندي ما نعطي. انا فنان والفنان ملك الجميع. تحب نعمل لكم اوتوغراف ما يسالش ما تحشمونيش.
1: لا هكاك نهار الحفله باش نتعبوك بالاوتوغراف.
2: نعرف نعرف وانا مستعد هذيك ضريبه الشهره. ايش باش نعمل؟
1: تم حاجه حبيت نقولكم عليها وحاجمه.
2: تكلم تكلم بنتي ما تحشمش احنا توا ولينا محسوب عائله.
1: اي انتوما كي وليدي ايش خص وكان جاي عندي اولاد كيفكم مش هكا سميره؟
2: اي هكا واش خص ويكونوا يقدروا المواهب كيفكم انتم يقدروني انا.
1: نهار السبت عيد ميلاد نزار. هيا كل عام انتم حيين بخير. مبروك مبروك نزار. عاد قلنا علاش هي حفله حفله.
2: اي بالحق شنو ناقصها؟ اتو نزيد ديباجه في التقديم تاع الحفله هذايا خليه عليها انا ما يهمكمش. فوالا نحتفل اليوم عيد ميلاد نزار في عيد ميلاده
0: و... ايه برافو تونتون. اي وخبز الجاتو
1: علي انا ما تخممش. يا يعيشك يا تاتا هادية يجنبوسك برافو.
0: لا عاد بشويه ساعة وصحابنا اللي صدعيناه.
2: لا عاد سمعني لا عاد هكا باش تولي برشا عاد.
1: لا تونتون سمير مش احنا صدعيناهم هما كي سمعوا بيك باش تعمل انت تنشيط الحفلة. شدوا الصحيح وقالوا فرصة عمرنا باش نحضروا وفرض مرة تعملهم الاوتوغراف.
2: تسمع يا هادية لكن هكا مرحبا بيهم يحضروا يظهروا نعمل الاوتوغراف ويرو.
1: كيفاش يروحوا عقبات الليل؟ هتوا نعطيوهم بيوت
2: على حسابك.
1: باهي على حسابي انا. يعيشك يا تتا يعيشك يعيشك يا حنان.
0: اسكت شربوها والسهرية عملناها.
3: عيد ميلاد سعيد.
2: محلاهم محلاهم محلاهم.
1: يهبلوا يهبلوا. سمير
2: لله
1: تحس في اللي قاعدة نحس فيها؟
2: عزيزتي بالطبيعة إحساس بالشهرة أقوى وقوي وتقوى عليا أما يلزمني نحفظ عليه وما يضربنيش الغرور.
1: سمير
2: غرت مني هادية؟ يزمك تعرف باللي وراء كل رجل عظيم امرأة.
1: سمير
2: هدوتي عزيزتي هذيك سنة الحياة. واحد مشهور كيفي أنا واحد كأيها الناس كيفك أنت ومع هذا باش نعطيك فرصتك.
1: سمير
2: نعم
1: إيجا باش موريك السياحة على قاعدة صحيحة.

0: جميلة جميلة ها جميلة سيدي، جا عينيك بحر غرق موج وغلب، الجمعة كيراك تشقلب عقل وتسلب، وصار فيا العجب قلبي نحب الهب شرب.
1: هذا الكل على جميلة المرأة الحديدية
0: هذيك، هذيك يا كرامة مولات الخزر السحرية.
1: ما لقيت مش كنت تضرب كان فيها هي في حيط حيط أرحم لك.
0: كرامة شوف لي حل كرامة، طيب راني ما مش مضبع سيدي جا
1: ما يز يز حمد لي قلبي.
0: شوف شوف تصرف خوك كرامة خير
1: ما يزي بلا مكاك كيراو كتوريست ايش باش يقول عليا؟ تقرا لي حسابي عاد وحساب سمعتي قدام توريست يا اخي.
0: باهي باهي كرم هاني سيدي جا سكت
1: هات 50 دينار.
0: وعلاش؟
1: ايوه ايوه او بدينا بيت بعلاش وكيفاش وقتاش وكيفاش. اسمع راه باش نبطل.
0: باهي باهي هاي 50 دينار هاي شد.
1: اسمعني مليح، انا باش نجيب لك واحد على 500 من كليوناتي القدم، اي الرمانه اي البونيه او الراس من سلاله هركل وشمشوم ودليله، وباش نعطيه 30 دينار.
0: والعشرين دينار
1: هذيك سيقورتها وتنادر انت باش تقف بعيد عليها، وانا باش نبعثوا لها زعما زعما يتبولد عليها.
0: كوا كوا كوا يتبولد عليها هنا عينيا يا سيدي جات تشوف. باللازم الا ما نقرمش هتقرميش الا ما نكره زيت تحت سقيه ما تعرفنيش.
1: هذا كاش نحبك تعمل له قدامها
0: من
1: العفنزمي
0: هذا اللي قلت لي من سلاله هركول وشمشون دليله
1: وبنيته قد راسك والرمانه في زندو كاين يصل.
0: كلام ما فهمش سيدي جا اقل من هكا.
1: ايش باش نقول لك؟ هذيك السلعه اللي مازلت عندي في الدب.
0: ايوا كي سيدي جا دقدقني قدام.
1: وهذاك علاش انا باش نعطيه 30 دينار؟
0: باش يدقدقني؟
1: لا انت باش تلعبها بطل، وهو اللي باش يخليك تدقدقو

0: كيني نعرفك قبل لبها خايت.
1: وين خايتي تعرفني؟ واه ما زيدش
0: بلاد غديك. واش
1: انا هي بليد زيدة اللطف. انا راني مولودة في العاصمة اللي يقولك ابعنجد، وعمري الا ما حتسقي البرا من العاصمة.
2: لا لا بنتي ظاهر عليك بنت ربط، اما بالله يقول لي انت مربط يدا ولا مربط الاخر؟
1: وشنو زيدة هربط؟
2: ليه واه قلت لك مربط يا شومي.
0: استني استني استني عرفتها احليلي، انا تذكرتك. مش كنت الباهية بنت بايك الربعي وبلا مرة اخوك السايع؟
1: اينا اللطف عليا.
0: ايش اللطف عليك؟ تيامك مباركة الحولة بنت السبت اللي مكوخة. توا نامي اللي ريتك عرفتك احليلي خلاني باش نعبى فيك. راني ما نخباش في الباهية الحافيانة. واش
2: وحافيانة زيدة؟ ايش قلت لكم؟ هذه عاد ما عادش بنت ربك يا بابا، راهي ولات من وسط المدينة.
0: حك تبدلتي يعطيك حرقة، حتى من لغتك تبدلت.
1: شنية انت باش تردني البيه يا بسيفة؟ ايو قعدي فيها
0: هاك رجعتي لأصلك. شفتي محلاك تو
2: كيف انت ربطت يا شومي؟ باش تكذبوني؟

0: فهم سجلي
1: يوفى يطلع بالجرنات وشيمك في البلاد. جبتني أنا بابا الغالي
0: أي.
1: من الاخر وعلى الاخر وعلى الصباح نسيب ذريته تلا ومتل
0: ما. نحب يكل قلبك قدامها
1: يوفى.
0: اقعد لهنا كي نعيطلك نعطيك الإشارة انطلق بمر
1: يوفى.
0: يوفى في ناس توا من يوفى وانت شديتها لي عليك
1: يوفى.

0: شكوني بس بصار علي انا ولا على جميل على خاطر ها قاعده وحدها؟
1: ليه ليه يظهر لي علي انا. يا خيتي لو كان يفيق بيه الشيفي الى ما يعمل فيه.
2: وقيل هذا هو هاوين وبين كما قال كرامة، الراس راس بغل، الخف خف جمل، والجهة ما تقولش جبل. الحسين وزيد معاك كرامة، وديني سيدي جاب حويجة قرات على قد يدي، لكله قلبه قدام جميلة.

0: يلعب أخوك الصغير يلعب، ما هوش بهيل يسمع كلام الكبار، لأن أعمل له عاهة مستديمة يقعد يعاني فيها ديمة.
1: كوا كوا كوا يا ملا شد عندك هاو باش سيدي جا نبدلك بالكاراتيه حتى يخلط جدوب وتبيع. جميلة غمض عينيك، المنظر اللي بشو فيه توا سيدي جاي يسخف ليك قلبك.
0: صحوبة يظهر لي جبتها الروحك
1: يا كنا سيدي. شد عندك يا ودي

0: هاشم هاشمعي ولدي كو هاشمعي راك عملت هاي العار ناشافي لاسيان كومباتون ولدو ياكل طريحة اش ماشي يقولوا علي ديكول وهدن وشرشر
1: يا حليل على خي يا حليل اقعد اقعد وحب غالم
2: ابعدوا ابعدوا ابعدوا شويه من قدام الطفل خليني نعمل له طرف زهر الاخرى يا جمعي جمعي يا ولدي قوم ما تخافش ضد ما مشيت
3: شكون انت شكون انا وين محن ابوي ابوي وين
0: واش واش يا جمعي يا كبدي اكلتها قدام التوريست ما هو
3: لا باين هنا لا باين لا
0: واش وصي وصي وليدي وصي وصي قبل ما صاحب الامانه يهز امانته واش تحب يا جمعي
3: ابوي قيدت نمر الكاميون اللي ضربني قبل ما يهرب
4: كنتم مع
5: خديجه بن عرفه حميده العبيدي كوثر بالحاج جمال ساسي علي بن سالم لطفي العكرمي إيمان اليحيوي ألفة الحكيمي ناصر العكرمي عادل الشريف جهاد اليحيوي يحيى الفايدي وفاطمة الحسناوي.
4: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على